اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد من معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن وحفظ استقراره. جلالة الملك يلفت إلى زيارات مرتقبة لعدد من الدول الكبرى لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري. واشنطن تؤكد السيطرة على مضيق هرمز وطهران تنفي، وباكستان تعلن قرب إبرام اتفاق دائم لإنهاء الحرب بين الطرفين.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله. كل واحد فينا لا يخلو من صفة كويسة، وهاي الصفات المحترمة اللي إحنا بنقدرها، يمكن في بعض الصفات اللطيفة اللي إحنا ما بنفكر إنه إلها شأن عظيم. وإذا إجينا على أكمل الناس صفات هم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. فلو تصفحنا في القرآن الكريم بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى في صفات عظيمة اختصها ومدح فيها الأنبياء، إنه هاي الصفة موجودة عند هذا النبي. وبنلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن صفة محددة ومدح فيها سيدنا إسماعيل عليه السلام. ما قال إنه سيدنا إسماعيل كان كثير الصلاة يصلي فلا تنقطع صلاته، أو كثير الصيام فيصوم الدهر أبدا، أو كريم فكان يعطي بلا ولا يخشى الفقر. لكن بنلاقي ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفة دقيقة. يمكن إحنا اليوم بتعاملاتنا مع بعض، يعني لو بدك تمدح إنسان ما بتقول والله فلان فيه الصفة الفلانية، بس ربنا شو قال؟ قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. تخيل، صادق الوعد، يعني كان يحترم مواعيده وكان يلتزم بكلمته. وهي صفة عظيمة ربنا سبحانه وتعالى اختار إنها تستحق إنها تكون موجودة في قرآن يقرأ إلى يوم القيامة. في المقابل النبي عليه الصلاة والسلام لما حكى عن احترام المواعيد والالتزام فيها شو قال؟ قال علامات المنافق ثلاث، يعني حذرنا من النفاق ووضع علامات، هاي من تلبس بها فهو منافق، وقدر نفاقه على قدر تلبسه بهذه الأمور. قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. يعني بتشيل واحدة بقل نفاقك، إذا ما كان عندك ولا واحدة بتكون أنت مش منافق. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. لاحظ الربط بين الإيمان في ديننا وبين احترام المواعيد. اليوم الواقع بيتكلم عن شيء للأسف يعني بعيد عن ثقافة احترام الوقت. اليوم الناس صارت تستهين بالوقت وتعتبر التأخير والمماطلة وعدم الالتزام بالوقت هذا شيء طبيعي، وأحيانا بنغلفه بطابع المزح وبنلينه هيك وكأنه شيء عادي. كم مرة واحد من أصحابك كنت متفق أنت وياه تلتقوا في وقت معين، في الشارع أو قدام بيته أو بدك تروح له على المكتب، بتقول له الساعة 8 بكون عندك، ما جيتش على الساعة 8، شو بتقول له؟ تتصل عليه على الساعة 8:10 أو هو بيرن عليك بيقول لك وينك يا أخي؟ تقول يلا يلا يلا والله 5 دقائق بكون عندك، وإنت بتعرف يقينا إنك قاعد في البيت ولسه ما شغلتش سيارتك ولسه بتشرب كاسة شاي قاعد ولسه بدك توصل الولد. هذا اسمه كذب، وهذا مش تأخر بسيط، هذا اعتداء على أوقات الآخرين. ما حدا أعطاك الحق أبدا، لا قانوني ولا شرعي ولا أخلاقي ولا ذوقي، إنك تحجز إنسان أو تخليه يستناك سواء في مقهى أو قدام بيته أو قدام مكان العمل إنه ينتظرك بحجة إنك أنت بتمون عليه، معلش يلا لو تأخرت عليه شوي ما بصير شيء. حتى لو ما صار شيء وحتى لو هو بتحملك، أنت تكسب إثم شرعا. احترامك لوقت إنسان آخر هو من صميم احترامك لشخصيته ومن صميم احترامك لهذا الدين اللي بده إياك تكون بأفضل عمل. في مكان العمل، في بيئة العمل بتكرر المشهد، مدير بيحدد موعد الاجتماع الموظفين، بيقولهم الساعة 2 في عندكم اجتماع، فبيجوا الموظفين والله على 2 بيكونوا موجودين. حضرة المدير شو بيعمل؟ بتأخر نص ساعة. ليش؟ لأنه هو المدير، لأن المدير مراجع بيروح بده يخلص معاملته،
في دائرة معينة، فبيلاقي الموظف إيش مش موجود عند مكتبه، ويا ويله يا ويله المراجع إذا قال له ليش تأخرت أنا عندي شغل، يا ويله والله لا يعطل مصالحه. حتى في المواعيد المالية، واحد بيستدين من واحد مبلغ مالي، شو بقول له؟ بقول له وعد مني هاي شواربي أول الشهر بكون عندك، والله لا يكون عندك أول الشهر. بيجي أول الشهر وثاني الشهر وثالث الشهر، وبتمر سنة وسنتين ولا كأنه أنت مخدم من حدا، ولا كأنه معطيه موعد. والشخص الآخر بتلاقيه حرام إيش؟ محرج أنه يطلبك. قالوا واحد إجا يدين من شخص مبلغ من المال، فشو قال له؟ قال له بداينك بس بشرط بتبوس إيدي. قال له يا رجل بدك تذلني أنت؟ سامحوني على هالكلمة. قال له لأني راح أبوس قدمك عشان ترجع ليهم. بدي أبوس رجليك عشان ترجع ليهم. فبتلاقي واحد وعد شخص قال له والله العظيم لا أسدك إياهم، أول ما يجي آخر الشهر أبشر أول واحد من رأس الكوم من رأس الراتب بتعطيك إياه. لكنه للأسف بيجي الشهر والشهرين والثلاث وما في تبرير لتأخيره عن أداء الدين. حتى ما بتصل شو بقول لك؟ بقول لك والله إن الشهر هذا صار معي ظرف، أرجوك إنك تسامحني، وإذا ما سمحتني ترى أنا بدي أدبر حالي وأزنق حالي وأمشيك، أهم شيء إني ما أخلف بموعدي. لكن هذا الحكي ما بيصير، ودائما في أعذار جاهزة. اسمع والله أزمة سير، تأخرت، والله راحت علي نومة، والله انشغلت شوي. ولكنه لو موعد آخر ما بتأخر عنه. يعني تخيل هذا صاحب الموعد اللي تأخر، لو بنفس اليوم عنده طيارة وبده يسافر، بتلاقيه وصل المطار قبل بثلاث ساعات. ليش؟ لأنه بخاف الطيارة تروح عليه. أما صاحبه اللي أعطاه موعد ما بخافش يروح. أنا بمون عليه، حتى لو بتمون عليه الشرع بده إياك تكون مؤدب ومهذب، وربنا سبحانه وتعالى اعتبر اللي بيخلف موعده منافق. الشغلة مش شغلة أزمة سير، لأنه لو في موعد مهم بتروح له بدري. الشغلة في احترامنا لكلمتنا، إنه الإنسان ما ينطق بكلمة وما يكون قدها. إذا أعطيت كلمة كن رجل بحجم هاي الكلمة. ربنا سبحانه وتعالى قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. شو العهد؟ العهد يشمل كل موعد أنت بتعطيه لآخرين، سواء صديق أو زوجتك، حتى بتقولها وعد ليوم الخميس أطلعك وبدك تطلعها لو شو ما صار. موعد إنك تدفع قسط أو دين عليك، موعد تسلم شغل لمديرك، هاي كلها عهود ومواثيق ربنا سبحانه وتعالى رح يسألنا عنها. وإذا أنت كنت ملتزم بعهدك وذمتك والتزامك بوقتك، أنت أشبهت نبي من أنبياء الله، وربنا سبحانه وتعالى مدح صفته. فإن شاء الله سبحانه وتعالى ننوي من هذا اليوم إنه نعدل هاي الثقافة، وندرب أنفسنا إنه نوصل قبل الموعد كمان بدقيقتين ثلاث أربعة خمسة، مش مشكلة. إذا شعرت إنك بدك تتأخر لظرف فعلا قاهر وفعلا حقيقي، بتتصل بالشخص وبتعتذر منه وبتعطيه وقت دقيق وما تكذب عليه، ما تقولوش أنا بالطريق، قول له والله إني تأخرت شوي وبعدني ما تحركت، أنا بعتذر منك وهيني جاي. تأخرت بدين، قل له حقك علي وأنا آسف وأنا وعدتك، وإذا بدك بروح بتداين من مكان ثاني وبجيب لك. زي ما أنت كنت مضطر وأعطاك من ماله، بدك لما يجي وقت الدين تتصرف إما بسداد الدين أو إنك تتصل عليه وتخليه ينظر في الوقت ويعدل الوقت. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الوقت عمر، واللي بيسرق من عمر الآخرين بدون مبرر سرق جزء من عمره. ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يوفقنا لكل ما هو خير. صباحكم التزام ووعود صادقة، وإن شاء الله أوقات مليئة بالبركة والعمل والخير. وإلى لقاء قريب إن شاء الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعت الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلنا على الله، أسعد الله هذه الصباحات بالخير والبركة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعله، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة وكلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام على 98.3. ألتقيكم اليوم من الآن وحتى العاشرة، واليوم الخميس

يمكنكم أيضا قراءة آخر الأخبار وأهم ما يهمكم عبر موقع الدار الإخباري. اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعاتكم دائما نستقبلها عبر رقم البرنامج على أمنية 07846 31. ودائما الله يسعد صباحكم يا أخوان، الله يسعد هالصباحات يا رب العالمين. بسم الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم اجعل هذا اليوم حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو
1: يا رب،
0: واشرح صدورنا ويسر أمورنا وارحم موتانا واشف مرضانا.
1: آمين يا رب.
0: واجعله فجرا خيرا لأمورنا كلها.
1: آمين يا
0: وارزقنا
1: الله.
0: فيه نورا لوجوهنا وسعة في أرزاقنا.
1: آمين.
0: وسترا في دنيانا وديننا.
1: آمين.
0: واجعلنا فيه ممن غفرت لهم
1: يا رب
0: ورضيت عنهم يا أرحم الراحمين.
1: يا الله.
0: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: محمد.
0: وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء.
2: اللهم أسألك هدوء النفس والطمأنينة القلب
1: وانشراح
2: الصدر وتوفيقا يرافق خطانا وسعادة تملأ قلوبنا. اللهم أعطينا في يومنا هذا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من سوء فوق ما نحذر، ووفقنا فيه لطاعتك وشكرك وحسن عبادتك.
1: آمين.
2: ويسر لنا كل عمل يرضيك عنا يا الله يا أرحم الراحمين.
1: يا الله يا أرحم
2: الراحمين. يسعد صباحك أخوي، عامل معك محمد الطرود.
1: يا هلا بك
3: عامر أرجوب يا نجم بالسما عالي، طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
1: أبشرك بأحسن حال، الله يسعد صباحك والله وصباح الأخوة.
4: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة
4: الله وبركاته. أسعد الله صباحكم.
1: صباحك
4: الأستاذ عامر أرجوب وطاقم الإذاعة، نقول لكم أرحب وترحيب المطر.
1: يا هلا.
4: وعشان يوم الخميس.
1: أيوة.
4: اليوم بالذات بيع قميصك ولا تضيع خميسك.
1: الله يسعد صباحك.
5: صباح الخير استاذ عامر.
1: صباح الورد.
5: الله يسعد صباحك يا
1: رب. صباحك يا سيدي.
5: يسعد صباح الوطن الجميل.
1: صباحك يا رب.
5: معك يا دعيا ابو نشأت الله.
1: نعم.
5: ابراهيم
1: تويس. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين.

أسعد الله صباح الإخوان جميعا اللي بيبعثونا رسائل. حسين عطري قربت يا حسين، هلا وسهلا فيك يا أخوي، الله يسعد صباحكم جميعا. أحمد العرجان كذلك، تاج الدين جدات، أسعد الله صباحك وصباح كل الإخوان اللي بيبعثونا على الواتس.

أهل أول قالوها، هذا أبو محمد جميل الغوابش، شو بقول لك؟ أهل أول قالوا ثلاث عزومات لا تروح عليها، ها؟ ثلاث عزومات لا تروح عليها. أولها اللي بيعزمك متأخر، ماشي؟ هذا شافك بعد الصلاة كويس وقال لك ولا غير تيجي، لازم تبدأ. قال يا زلمة أنت غريب ولا غير تيجي، فكك منه تروح عليه. الثاني اللي بيعزمك بالوكالة، بلا يا محمد وانت جاي انك تقول لعمر ترى عامر عزمك، انسى تروح عليها. بقول لك الثالث اللي بيعزمك وبقول اذا بتقدر تعال كويس، ولك هذول تروح عليهم. هاي الثلاث عزومات ماشي بالمناصير.

أو واحد عرف إنه أنت عرفت إنه عنده عزيمة كويس وبدو يطلع منها، شو بقول لك؟ بني عليك قبل زلمة وينك؟ ولزم وين شو ويني؟ بالدار. بيقول له يزم وينك يا الشباب استنوا فيك على الغداء مالك؟ قال يزم تمعزم. تقول لا وزلم. يقول والله مستحيل يا رجل. لا لا لا مستحيل. لوش تحكي معك قبل نص ساعة قولك تعال تغدى العاد. هذا فلمن جي، هذا أستاذ، هذا يدرس. عادك هذا هو غلاته عندك. ولك الرابع إذا صاحبك عازمك على الغداء يوم الجمعة بيكون عنده شغل بده ينقل له نقلة رمل صويلح ولا عنده حجر ولا عنده بلوك، بقولك شو ما كنا 50 بلوك لو يجيب عليهن عامل بتروح تلاقينا 400 بلوك 500 بلوك طلعين على الثالث.

نصيحة لوجه الله، لأن النصيحة بالماضي كانت بجمل واليوم أصبحت ببلاش فاغتنمها. لا تذهب على أي مناسبة بدون دعوة حتى لا تصبح ذليل. ما هو أحيانا حتى نكون واضحين، بتلاقي قرايبك، قرابتك العريس مثلا أو صاحب العزومة، وخاصة بالعرس ترى بنسوا أقرب الناس إلهم، فهو قديش غالي عليك، أنت بتقدر موقفك. إذا الزلمة بده يعزمك ولا توش يعزمك، بقولك حتى لو كتبوا لك على الفيسبوك اعتبروها دعوة للجميع. أسا على الواتساب، ما هو يا أخوي أنا بدي أقول لك شيء، ما هو في ناس بقولك بدل ما تدفع لي 100 ليرة 200 ليرة كروت على الواتساب تمشي، نقول 200 ليرة بعمل فينا 4 زور 8 اسف 3 من عزي ها هالضيوف.

والله انك كفو يا اخوي يا حسين، والله انك كفو، والله انك كفو، الله يا ربي يكرمك وطول عمرك ويرزقك ويبارك فيك. اي والله في الدارين.

صالح الخالد الله يسعد صباحك والله الأخ العزيز. خريجين كلية عجلون زعلانين حكهم صراحة حكهم 1200 طالب خرجوهم ملعب بلدي برد. إذا كل واحد بدك تنادي على اسمه بده دقيقة وعبين أهله ما يصفروا كذا بقولك الطلاب زعلانين. يا عمي عوضونا يا عمي الله ريتوا ألف مبروك الله يا ربي ريتوا ألف مبروك وإن شاء الله إنه كلكم غير تلاقوا وظائف بإذن الله بإذن الله.

0: لك الله يسعد صباحك. لا تعتب على أي حدا، اللي ما بعزمك بريحك.
1: أنادي أحصة مني رجواه ريامها على بالي تضرب ويطلع.
0: مبارك يا أخوي يا ربيع، مبارك نجاح أبنائك مجد وصبا، مبارك مبارك إن شاء الله. الله يا ربي يوفقكم يا رب العالمين. قتيبة كيف الوضع بالكويت اليوم؟ شكلها دافية عندكم ها؟

0: وبخير يا ابو محمد.
1: يلا يا سيدي.
0: والله يا ابو محمد وضع العزائم هذا قبل اما نسع. والله يا ابو محمد عاملين واتساب
1: واتساب
0: مجموعات
1: صحيح
0: على عزيات على عروس، وين ما في غداء الشباب تقبل شغل فتايت. سعد الله صباحك.
1: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك
2: ابو رجوب. صباح الخير.
1: صباح
2: الخير. في نوع من العزائم لما يقول لك يا زلمه هو الاكل معمول فيك وبلاش. يعني انت قلت لك واحد تيجي تعال كاش تيجي بلاش. سعد صباحك.
1: سعد صباحك. الله يعيك. الله يحييك. يقول لك صار معمول لك. ها اسمع، الادهى والامر لما بده يضغط عليك انك تتغدى فرضا، قال لك يا زلمه حرام الاكل ينكب. يعني شو؟ ترجع على المثل اللي بيقول لك وجع المعدة ولا كب الطبيخ. لا إله إلا الله. قتيبة بيقول لك بالكويت لا الحمد لله بلاش يتعدل الجو، صارت 45 والظهر 50 بس رطوبة برو ماكس. الله المستعان.

0: يا أخوان أنا بدي أطرح سؤال اليوم، بدي أشوف يعني الناس كيف كانت تجاربها اليوم لما سيارتك تخرب. كويس، خربت السيارة ورحت فيها على الميكانيكي. طبعا أخوان الميكانيكي اليوم بدكم تطولوا بالكم علينا، وبده صدركم يكون رحب. ماشي، أخذت السيارة عليه، فتح الطبور، حط ديه. كويس. آخ، أول شيء بطلع الزيت بشيكه، بقولك لا الزيت تمام، أرجع الزيت تمام، معناته في إشي بالماتور. كويس، بتبلش بتصفيرة بسيطة، أنت بس تصفر هاي الشيء البسيط دغري، بتحط معادل صوري بذهنك، تحط صورة العشرين، راحت عشرين صح؟ بعدين المشكلة إنه لما يغير اتجاهه، يكون فرضا على اليمين بطلع على السيارة من قدام باليمين وينتقل للشمال، بتزيد الصفرة شوي. هات شق 12 بيقول للمعاه بصير يحل، بتطلع يمين يسار دغري بيجي براسك. شو انت صارت؟ صارت 40. إذا رفع ظهره وصفر هذيك التصفيرة الطويلة وطلع عليك وقال لك انت كيف ماشي عليها هاي، 100 ومية الصلاة على النبي، الله المستعان. اذا فيها صفنة طويلة بقول لك تاج الدين، انت احسب حسابك تروح قبل المغرب، مواصلات. زي انت كيف ماشي عليها؟ بقول لك، بتقول له والله تفقيد الله على اساس انك شو انت، والله تفقيد الله الحمد لله رب العالمين. خلينا نسمع اليوم من الناس تجاربهم لما راحوا يصلحوا سيارات. يا هلا مراد للشيوخ ابو يامن، يا هلا. شوفونا الشباب شو بيبعثوا رسائل يا اخوان، مالكم اليوم؟ عبد الله صباح الخير يا عبد الله.
1: صباحك نوار النبي ابو محمد، شلونك سيدي؟
0: هلا والله، هلا يا عبد الله، كيفك انت؟
1: الله يسلمك، يسعد صباحك يا حبيبي، الله يخليك،
0: ربي يكرمك.
1: الله يسعدك. انا بدي اقول لك سلافه.
0: هات.
1: مجرد ما رحت على الميكانيكي سيدي،
0: ايوه،
1: وفتح الغطاء،
0: أيوة،
1: ودنك وبلش يصفن وحط السيجارة على جنب وانطاها سحبة، أعرف أنه بده لبسك طالك.
0: بده لبسك طالك، أيوة،
1: بده لبسك طالك. فأنت شو تعمل؟
0: شو؟ ها، ممتاز،
1: مباشرة سوي حالك أنه التلفون إجاك، اعمل وضع طيران. يما لا لا لا، يلا هذا نجاي، قل له بعينك الله بدي أوصل للمشوار وارجع لك، صار عندي ظرف طارئ.
0: كويس، هذا التكتيك الأول.
1: هذا التكتيك الأول، إذا ما ضبط هذا التكتيك رن التلفون وتقعد تحكي معاه، فأنت وقعت بطابق ثاني هيك. طلعت بسواد وجه، هات ساعتها بدك تتهاوش معه.
0: يعني أنت أسعدك تفوت عليه، أنت شو بدك تفوت عليه؟ أعطينا التكتيك الصح.
1: أصل التكتيك الأول سيدي قلنا لك إياه، وضع طيران. يما لا لا، هذا نجاه، هذا
0: أسعد. في تكتيك ثاني، أول ما تفوت عليه بتقول اسمع، ترى لفيت كل المدينة تجيت عليك، أنا ما بصلع غير عندك.
1: أبدا، هاي وما بعرف حدا غيرك، هاي انت بكون لف على 10،
0: أيوة،
1: ومش فاضيل لك، فهذا الفاضي الوحيد اللي كنت قاعد على باب المحل.
0: يعني هذا التكتيك السليم، هذا التكتيك السليم
1: بالضبط ابو محمد.
0: أشكر. اشكرك يا سيدي، الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. الله يسعد عبد الله. ليث صباح الخير يا ليث. ليث
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، هلا يا سيدي، شلونك؟
2: الله يسعدك، يطول عمرك، يسعد صباحك، يسعد صباح المتابعين.
0: صباحك يا سيد، الله يطول عمرك ويحفظك يا رب العالمين.
2: اليوم شايف سيدي،
0: انت اليوم انت بكندا؟
2: انا بكندا سيدي، انا ميكانيكي.
0: يا سلام، اعطي، بتتغير الثقافه؟ بتتغير ثقافه الناس؟
2: ولا لها دخل سيدي، ولا لها دخل بين الاردن وكندا.
0: هات بكندا كيف؟ والله قول لنا بالله عليك.
2: قطع خربانه كبها وغير غيرها، بس
0: وكالة بتجيبه؟
2: ولا لا دخل سيدي، السنوبرس عندنا بالأردن بتصلح، هون كب وغير.
0: يا زلمة عن البطارية هاي، عرفت الكهرباء؟
2: يا زلمة مش طبيعية.
0: لا طبعا احنا بالأردن الحمد لله بنخترع، يعني هاي تبعت الكهرباء بطارية سيارات الكهرباء، ترى احنا بنغيرها، بنقيم نفتح البطارية بنقيم واحد ونحط واحد محلها. كندا بتعملوا هيك انتو؟ كندا بتعملوا هيك؟
2: بس هي الوحيد اللي شغله بالأردن اللي تتغير البطارية فقط لا غير، كل شيء بتصلح،
0: كل شيء بتصلح
2: الا عندنا هنا، كل شيء بتركب جديد.
0: يا سلام، غالي القطعة هناك؟
2: والله يا سيدي هنا الليبر اللي هو أجرة الإيد أغلى من القطع.
0: يعني فيش داعي تصفر؟ ها
2: فيش داعي تصفر.
0: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك يا سيدي،
2: الله يسعد صباحك،
0: الله يرزقك يا سيدي، طول عمرك. هلا والله يا سيدي،
3: أسعد الله صباحك أخوي أبو محمد.
0: ها سيدي،
3: والله يا سيدي الحمد لله على ميكانيكية زمان.
0: أه.
3: أنا ميكانيكي من تبعين زمان.
0: كويس
3: الحمد لله على ميكانيكية زمان. تفضل اليوم يا سيدي، تفضل اليوم، لسه زمان بقي يفك الماتور يسوي أبسط. الآن يا سيدي الشيخ مع الـ مع الـ سيارات الكهرباء الجديدة يا حبيبي بتفوت بحطها الجهاز بتفهم شو بيسوي، بقول لك 50
0: مباشرة. بس بدي أسألك سؤال معلش، لما يروح واحد على الميكانيك وش بحط يده على الماتور؟ والله خلنا نسأله، بالله يا عمر ترن عليه، بالله عليك خلنا نسأله.
4: الله يسعد صباحك أبو محمد.
0: صباح
4: سواقين الشحنة وأصحاب الشاحنات، بس نروح على الميكانيكي.
0: أيوة
4: بدك تصبع عليه بالخمسمية أربعمية أقل إشي.
0: لا عاد شو،
5: صباح الخير يا أستاذ
0: عمر. صباح الورد. هلا يا سيدي،
5: الله يسعد صباحك.
0: صباح المستمعين. أيوة والله وصباحك.
5: أول ما أقول لك أنت كيف ماشي، أنت أول اللي ساكرها معك، أنت بتحس حالك عن جد ولي من أولياء الله الصالحين على قولة مين، على قولة الميكانيكي، بقول لك أنت الله سترها معك، كيف مشيتك كيف، وتكون شغلتك كلها مش محرزة بس بده يكبر.
0: الله يسعد صباحك أخوي محمد. صباح الخير.
6: صباح الفل.
0: يعني سؤال، ميكانيكي زمان بيختلفوا عن ميكانيكية اليوم؟
6: ما قلت لي أول شيء كيف حالك.
0: كيف حالك؟
6: أنا أربعة جيد الحمد لله.
0: شو أخبارك؟
6: الله يسعدك.
0: الله يطول عمرك، الله يحفظك
6: حبيبي.
0: يا أخوي يا محمد سؤال، ليش لما الواحد يجيب لك سيارة أول شغلة تعملها بتحط إيدك على هالماتور، بتفتح الغطاء بتحط إيدك على الماتور، يعني بتقيس حرارته ولا شو؟ ما سيارة حامي وجاي صح ولا لا؟
6: لا لا لا لا لا مش هيك، مش هيك. هسا مش أنا اللي بعملها، لأني أنا موظف شركة ويعني إنسى متعلم
0: يا عين عليك
6: مهني.
0: ما شاء الله عليك.
6: هسا أول ما يفوت الزبون لما يحط إيده على الماتور بيبقى يخلط بالخلطة.
0: آها
6: شو بيسوي؟
0: أيوة
6: قديش بده يطلع.
0: أيوة أيوة
6: طبعا البعض إلا من رحم ربي.
0: طبعا إحنا للدعابة كمان، يعني إحنا لما بنتهم حدا لا والله
6: هو بيبقى يخلط بالخلطة. والله يا أبو محمد إني بعرف، كنت قاعد يوم عند ميكانيكي.
0: أيوة
6: شايف علي، إلا هو إيش بيسوي؟ إلا فات زبون وهو من الباب برا وإحنا قاعدين جوا بعدنا. ولا هو بيقول بسم الله الله أكبر وقام على الزبون بسم الله أكبر.
0: بدي ضحي.
6: والله يا رجل هاي صارت قدامي.
0: يا اخوي يا اخوي بس سؤال ثاني. ليش انت لما تروح عندك سياره ماشي اول كلمه يقول لك، بقول لك روح على الشركه والله لا يدفعك، يدفعوك 500 ليره، انا شو 200 طالب منك؟ ليش
6: هاي هاي؟ لانه 200 هاي اذا بدك اياها بجواب علمي قطعه الشركه اصليه. قطعه الشركه اصليه بالدوم بالضاين، مش مثل قطعه السوق. بعدين احنا ما شاء الله ملان ابو فهمي برا،
0: ملان صحيح. بدي اسالك سؤال، اليوم
6: ملان ابو فهمي،
0: اليوم انتم بعالم الميكانيك الجديد بتدخلوا على تشات جي بي تي على اليوتيوب، على بتحضروا مثل هذول اللي الفنيين اللي بتلاقيهم بقول لك اذا سيارتي تدخلوا؟
6: نعم ومش كثير من شغلنا بصراحة.
0: يعني كويس إيجابي.
6: أنا لسيارتي جبت واحد يبرمج لي مفتاح، لسيارتي يبرمج لي مفتاح، هذول متعين الفيسبوك بيجيك باب البيت. إنه برمجوا على شات جي بي تي
0: صحيح،
6: معاه الأجهزة ولكن بعرف شو يشتغل عليها.
0: صحيح أنت صادق،
6: صار يسأله ويجاوب، يسأله ويجاوب. إيه ولا هون برمج لي ولا بقول لي 15 دينار.
0: 15 دينار.
6: 15. طب انا لو بدي اروح بلا مؤاخذه على الشركه بغض النظر شو الاسم،
0: ايوه
6: بدك اقل شيء 50 ل 100 دينار هذا المفتاح العادي، السيارات العاديه اللي بنحكي عن حالاتنا 2010 و2003
0: و2005. طب يا اخوي انا بدي اسالك سؤال، لما كنت بامريكا لقيت صاحبي لي وانه معاه كمبيوتر صغير تبع السيارات هذا، عرفته؟
6: عندي واحد.
0: عندك واحد؟ قلت والله بدي اشتري واحد اخليه عندي. قال لي حقه 20 دولار.
6: 10 وانت سالك
0: بالاردن في
6: عندنا على تيمو بتطلبه 10 دينار
0: بس اصلي
6: بس مش اصلي هذا
0: ما هاي المشكله مو انت
6: طلع علي يا ابو محمد مرات بضوا عندك لمبه تشيك انجن بتقول ايش
0: هاي وضع
6: انا ادفع 5 دنانير فحص بلا مؤاخذه
0: صحيح
6: بشبك هالجهاز وبحط هو لحاله بفوتك على الخطأ يعني حتى لو واحد بيعرفش بالانجليزي ولا كذا هو لحاله بفوتك على الخطأ بتفوت على الخطأ بتقرأ الخطأ بتصور وبتترجم وبتعرف شو مال السيارة بتفحص فيه طول عمرك بلا مؤاخذة مش 5 دنانير كل مرة بدك تدفع فحص 5 دنانير بالسوق هذا يعني بالكراجات مش بالشركات بالشركات 50 و70 و100 دينار الفحص
0: الله يقويك ويبارك فيك يا سيدي أشكرك يا سيدي الله يسعد صباحك والله يسعد صباحك هلا سيدي هلا والله أحمد صباح الخير يا أخوي
7: صباح الخير أستاذ عامر
0: كيفك يا سيدي هلا والله
7: يطول عمرك سيدي والله أنا ما بعمل كل السوالف اللي حكوها الشباب أنا معلم بس إذا ضرب لي هيك السيجارة وطبن هيك على الطبون طلع علي طرف عينه ولي بقول لي لا حول ولا قوة بقول له يا زلمة شو في
0: كيف ماشي
7: بقول له يا زلمة شو القصة بقول لي يا زلمة تسئل الله بقول له سكر الطبون خليني أتسئل الله
0: وبطلع اسعد صباحك اسعد صباحك اسعد صباحك اسعد بعدين التشيك انجن بالأردن تطلع مع واحد شغالة شو بقول لك بنزين صح بعدين يا زلمة انت تطلع بأي سيارة اي اردني ما اي واحد من 10 9 تشيك انجن شغال عادي ابو رامي صباح الخير يا ابو رامي
8: صباح الورد
0: هلا يا سيدي
8: هلا بيك
0: كيفك
8: الله يسلمك استاذ عامر كيف صحتك
0: الطول عمرك يا سيدي الله يحفظك
8: الله يحفظك معلمنا
0: هلا والله يا سيدي
8: هذا سيدنا ميكانيكي انا بس اوصل لعنده اجباري السياره حاميه يعني بدك توصل لعنده مشوار انت قاطع اول ما اصير بصير عسل بالبرابيش وحط ايده على الماتور انا وانا قلبي بسقط اول شغله بقول لي وين ساكن انت بقول له والله بالمنطقه الفلانيه بقول لي هاي السياره بس بيت ليها وتخلي ليها هون طب ليش شو بتكلم شو مالها بقول والله كل هذا على الفك ببين معي شو بقول لي على الفك ببين معي بقول له طيب بقضب التليفون برفع للنغمه بصير اوطي وارفع النغمه انه جاني مكالمه الو مرحبا يلا هاي نجي بقول له بس بدي اوصل هالشغله وارجع ما بطولش عليك لان هالشغله تتبيت خلينا نخلص اغراض الدار
0: ايوه درعجي مستناني لا تسكر بتقول له
8: بسحب حالي بحط ريفيرس بدعم لي عمود وراي من عمي روي بضل طالع
0: الله يسعد صباحك
8: الله حبيبي
0: الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك هلا يا سيدي هلا ترى اي حركه كثير بتصير ها والله طب اسمه والله خليها عندك عبين ماجي انت بتروح وخلاص ترجع يا ابو هاشم صباح الخير يا ابو هاشم
9: صباحك بالخير ابو رجوب
0: هلا يا سيدي صباحك وربحك
9: الله يسعدك انا لسه مرحله الميكانيك انت وصلتوها ما وصلتها
0: ممتاز
9: انا يا ابو الحبايب طالب جامعه جبت هالسياره والله يا معلم رحت عند هالميكانيكي تشيك على السيارة سيارة بعدني أول سيارة لإلي وكذا تشيك عليها والله فتت عليه ولا بقول له والله تشوف لي هاي السيارة لأنه هو الوحيد يعني السيارة شوي رياضية وفش منها ولا بقول لي شو مالها قلت له والله بتحمى معاي ولا بنادي يا عصفور مين هذا عصفور
0: أيوة
9: عصفور يعني عبارة عمره 13 سنة آخر سيارة صلحها لعبة هذول لعبة أولاد صغار
0: أيوة
9: ولا بقول له والله شوف الشاب اجي علي عصفور بقول لي شو مالك قلت له السياره بتحمى عصفور طبعا الروديتر فوق ما طحت السياره قلت ابصر شو بدي اسوي يبلكش فيها يبلكش فيها يبلكش فيها وشو سوى خلى عصفور يخدرني هو بالثاني سياره ثانيه ومش راضي يعطيني وجهه اصلا يعني ما بفتح السياره
0: ايوه
9: مش راضي يعبرني يعني انا حسيت حالي زي الاطرش بالزفه ولع السيجاره قعدت ولا بقول لي عصفور بقول لي بدي اشوف المعلم عليها قلت له ليش تشوف المعلم يعني شو مشكلتها
0: ايوه
9: بقول لي هاي لازم اراجع المعلم قلت له المعلم مشغول بقول لي دراجه قلت له طب المعلم ما يتوضى قال لي بس خليه يخلص السيارتين طبعا عصفور فرط للسياره اجباري اضل
0: عصفور فنان عصفور
9: قسما بالله يا برجو قسما بالله انه مشكلتي بس حراره الها شهر لحد الان عند الميكانيكي قاعد بروح وباجي على الجامعه مواصلات وندمت ندمة عمري اني اشتريت سيارة
0: ماشي انا رايح اوديك للمهندس محمد ابو حمدي ماشي والله انك توصله محمد ابو حمدي خليه يحل مشكلته بالله عليك يا شباب بس والله لحظة بس اخر رسالة قبل الموجز الاخبار بشرفك اسمعها مرة كنت مع صاحبي رحنا على المدينة بدنا نسأل عن شاب متقدم لخطبة بنت عم صاحب إله هذا الشاب بيشتغل بالمدينة بتو بيسألوا جيرانه عادة الناس قال مهم وصلنا عند الميكانيكي قال ولا لقيناه بركض علينا ركان. ايش بقول لنا قبل ما نصف؟ بقول لا تطفيها. قالوا لا تطفيها لا تطفيها. قالوا زمارك قالوا لا تطفيها. اذا انت كيف ماشي على هاي السياره؟ قال افتح الطابون بسرعه. افتح الطابون بسرعه. صاحبي طلع عليه قال لا يا زلمه هذا الصوت بيجي تيجي السياره هيك من بلاتها وراح يسال عنه. يعني كان ما عندوش ولا سياره الله يعين هذيك الساعه. الله المستعان.
10: برنامج بصوتك برعايه برومين الاردن رياده الصناعه الوطنيه CFI. ثبت خطواتك بنك القاهره عمان. معا ننمو. المركزيه تويوتا امنيه من بيون جوبيترول. غد مشرق يبدا اليوم. المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه. عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
11: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
12: 0-6-5-800-700
13: جو بترول مركز
10: خدمات
13: الزبائن يرحب بكم.
10: جو بترول هي 0-6-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
14: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل. تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
15: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
16: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى رحلات أكثر. زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن. لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
17: من أرض الخ

0: على عين.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد من معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن وحفظ استقراره. جلالة الملك يلفت إلى زيارات مرتقبة لعدد من الدول الكبرى لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، بشركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
0: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم في الساعة الثانية من برنامج بصوتك، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم وأبدأ مع أبو أحمد. أبو أحمد صباح الخير.
1: صباح النور، يسعد صباحك
0: وصباح
1: الوطن الجميل وصباح المستمعين والعاملين في الإذاعة.
0: الله يحييك يا أخوي أبو أحمد، تفضل.
1: أبو محمد، قضية عامة بدي أطرحها عبر إذاعتك.
0: تفضل يا سيدي.
1: عسى أن أتصل وتلاقي آذان صاغية أنا لحل هذه المشكلة
0: إن شاء الله.
1: الموضوع ساحة الحجز بالشؤون الشمالية،
0: ساحة الحجز
1: المركبات بالشؤون الشمالية، المركبات اللي بيكون عليها قضايا
0: مخالفة.
1: المخالفة
0: ماشي.
1: فالساحة موجودة بالشؤون الشمالية،
0: درجة الحرارة مليون،
1: درجة الحرارة مليون، بتأثر، مش بتأثر على السيارة، بتدمر السيارة. هاي واحدة. من ناحية تانية، لما بتروح انت بتاخذ كتاب من بفك الحجز او رفع الحجز عن المركبة مشان تستلم المركبة، في شيء اسمه ارضيات بدك تدفعه.
0: صحيح.
1: بيعطوك كتاب من عندهم من ادارة الساحة، بيعطوك كتاب تروح تدفع بالبنك الاهلي، البنك الاهلي بشارع فلسطين، 38 كيلو بدك تطلع على الاربد وترجع 38 كيلو مشان تدفع قيمة ال.
0: طيب ليش ما بتدفعهن كليك انت او بتدفعهن هناك؟ ما هي اتمت
1: هذا الاشي اللي انا حكيته، انه ليش ما ندفعهم يعني بالمحفظة، ليش ما ندفعهم بالبنك الاسكان، هي بنك الاسلامي قريب من ساحة الحجز،
0: او حتى باي بنك هم متفقين او متعاقدين معاه. بس انا سؤالي ليش ما هو تكون كليك، تكون تحويل؟ يعني ما اليوم ادارة السير كلها اتمتة، يعني الامتحانات بتصير اتمتة.
1: هذا الموضوع اللي أنا طرحته أو أنا اللي بطرحه الآن.
0: طيب.
1: إنه إدارة الترخيص أتمتت كلها، يعني هسه رخصة ما في، ما بتأخذ رخصة.
0: صحيح.
1: على التليفون.
0: صحيح.
1: رخصتك ورخص السيارة كل إشي على التليفون.
0: صحيح.
1: فليش ما يصير الدفع إلكتروني؟ أعطيني رقم أمر دفع وبدخله أنا وبدفع من عندي وأنا واقف عندك.
0: طيب أبو أحمد، حتى إذا قلت له بدي أفوت على سند أو أدفع عن طريق فواتيركم
1: ولا لا، ما بزبط إلا تدفع وتجيب لهم وصل ورقي. تطلع البنك الأهلي بشارع الحصن، تدفع وتجيب وصل ورقي.
0: وصل ورقي. طيب السيارة كم يوم بالله سيارتك انحجزت مثلا؟
1: والله أنا طولت تقريبا 9 شهور.
0: 9 شهور؟
1: اه والله.
0: وهي بالشمس؟
1: وهي بالشمس.
0: اي موديل سيارتك؟ اي موديلها؟
1: 2019.
0: اوه. فكيت كهرباء ولا عاديه؟
1: لا هايبريد.
0: هايبريد. فكيت البطاريه ولا ظلت ال...
1: ولا فكيت بطاريه، ما هو بخذوها بوينش اصلا، يعني لما طحت عليها.
0: طيب 9 شهور يعني ماشي ابو احمد،
1: عملنا تشريك ولما وصلنا هون وللبطارية مشطوبة، رحنا اشترينا بطارية جديدة.
0: إذا على البطارية هينة.
1: طيب
0: سؤال أبو أحمد معلش، أنت بال9 شهور ما كان عندك القدرة المالية اللي تدفع؟
1: لا قديش
0: طلع عليك بالله؟
1: 284 دينار.
0: هذول أرضيات صح؟
1: أرضيات
0: 284 دينار.
1: نعم.
0: ما كانش معك هذا المبلغ تدفع؟
1: لا ما كان معي مبلغ أخلص الجهة الحاجزة اللي هو البنك. كان عليها أقساط،
0: كان عليها
1: عملنا تسوية، عملنا تسوية مع البنك وسددنا اللي علينا واعطونا كف طلب.
0: طب انا سؤالي، يعني هل انت عندك بدائل فيما يخص الحجز؟ يعني الان انت بتقول
1: بدائل، انه
0: بالنسبه للدفع البدائل موجوده، عرفت علي؟ انه عن طريق الاونلاين، عن طريق الاتمته. هاي واحد. اثنين، ساحه الحجز كيف شكلها بالله؟
1: ساحه الحجز قطعه مصوره بشيك والعشب طول السيارة.
0: أوف.
1: العشب الناشف، يعني لو واحد رمى سيجارة يا أبو محمد ولع العشب بيولع بيجي 500 لا والله أكثر من 2000 سيارة. 1000 سيارة
0: هاي اللي بالشونة،
1: اللي بالشونة
0: المحجوزات،
1: اللي محجوزات
0: وبالشمس،
1: وبالشمس تحت
0: 9 شهور. يعني كل أقول لك الشهر بده يروح أقل ما فيها الإدهان، بده الله أعلم شو بده فيه، والسيارة من جوا الله أعلم شو بدها، وهي بطارية.
1: والله ما غسلناها مبارح إنه بدها إدهان.
0: طبعا بتتهان. شو 9 شهور بالشمس بشون، شو بتوقع منها يعني بتتهان. والله يا أبو أحمد إني غير، أنقل هاي الملاحظة كاملة كاملة، يشوفونا حلول.
1: يعني لو لقوا ساحة حجز من ناحية جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأراضي الشاسعة اللي موجودة شرق الجامعة غرب الجامعة عند سايبر بقفقفة عند إدارة الأمن العام إدارة إقليم الشمال.
0: والله إني غير أشوف لك ما لأنه هذا الموضوع مش بس بالشونة هو الموضوع بكل الأردن ساحة الحجز.
1: بعدين هاي ساحة الحجز لأربع محافظات.
0: لأربع محافظات محافظات الشمال
1: جرش وإربد وعجلون والمفرق.
0: والله يا أبو أحمد بإذن الله إني غير أنقل هاي الملاحظة بإذن الله اليوم غير أنقلها وبإذن الله غير نشوف حل لهاي الملاحظة لأنه يعني ماشي أنا واحد من الناس اتعسرت صار عندي إحسار ومهم نحكي عن الإحسار ترى مش قادر أسدد وإجت هاي السيارة حجزتوها على عينه على راسي حقك تحجزوها بس فوق هذا كله اليوم أنا غير قادر إني أدفع لما أحجز سيارة طب ما سيارتي بدها 200-300 ليرة غير اللي بدها أدفع. ونقطة
1: يعني
0: ثالثة
1: أنا رأيي في طرح آخر
0: تفضل أعطينا بالعكس
1: إنه السيارة لما بتنحجز يكون في قفل يتركب على السيارة باب دار صاحبها ويتركب عليها قفل القفل هذا مفكش إلا من الأمن العام
0: صحيح
1: بظل صاحب السيارة بدير باله عليها بشدرها بغسلها بدير باله عليها
0: بشغلها الماتور حسن ما ظلها
1: بيروح يدفع والأمن العام بفك القفل
0: صحيح. والله هذا حل ترى أغلب يعني الدول حل. بالعالم هيك بتعمل أغلب الدول هيك بتعمل
1: بدل ما نستأجر ساحة ونعطل مفردة أمن عام كاملة.
0: طب معلش بدي أسألك سؤال ثاني.
1: نعم
0: بالساحة هاي حصل أو سمعت إنه صار في سرقات بمعنى يفوتوا وناس على هالساحة يسرقوا مسجلات؟
1: كان زمان لما كانت الساحات لشركات أما الآن الساحات مملوكة للأمن العام.
0: الآن ما في سرقات أهون شوي
1: ولا في ربع ليرة بالسيارة موجودة بالسيارة.
0: ممتاز يعني من ناحية الأمان لا السيارة موجود
1: بس لا موجود
0: بس من
1: موجود.
0: ناحية الشمس والميكانيك وما إلى ذلك هذا المشكلة
1: بس هاي النقطة بس.
0: يا سيدي بارك الله فيك يا أبو أحمد.
1: هلا سيدي
0: الله يحييك أشكرك. بتعرف شو الكويس بمثل هاي الاتصالات شو هي تكون إنه صاحب الاتصال ما بيعرض بس مشكلة بيعرض المشكلة وبيعطيك حلول ممكن هذا الحل تشوفه إدارة الأمن العام إنه حسب الأمن العام ممكن يشوفوه مجدي وممكن يشوفوه غير مجدي ممكن يشوفوه صحيح وممكن يشوفوه غير صحيح. لكن إذا بدنا نروح نفكر فيها بمفهوم سلم مجتمعي بمفهوم ظروف اقتصادية صعبة يعني ممكن إنه نكون إحنا أكثر مرونة بهذا الموضوع. يعني الطرح اللي قدمه للأمانة منطقي للأمانة. الآن نسمع الناس شو بتقول كمان.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
4: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير. اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-451-740.
7: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
10: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
0: أسعد الله صباحكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب أخونا عبد السلام العجارمي. الله يسعد صباحك.
11: الله يسعد صباحك يا حي الله.
0: عبد السلام بعدك بأمريكا؟
11: هسه بكندا.
0: يا سلام، قد ايش صار لك طالع؟
11: والله صار لي بكندا تقريبا 10 ايام.
0: 10 ايام امريكا. قد ايش انت طلعت طبعا من الاردن عشان تشجع المنتخب بامريكا، مزبوط؟ التقينا بامريكا.
11: طلعنا من الاردن. طلعنا من الاردن لترويج الاردن سياحيا، ثقافيا، اجتماعيا، نشارك العالم عاداتنا وتقاليدنا، وكان كاس العالم محطه انه من المحطات.
0: صحيح صحيح، وانا التقيتك هناك يا عبد السلام، انا اذكر.
11: صحيح بالضبط التقينا.
0: وامبارح انا شفت لك تكريم بكرموك بكندا، مزبوط؟
11: امبارح كان الوزير الهجره والمواطنه الاسبق في كندا ويعني اعطانا وسام كعضو شرف في البرلمان الكندي.
0: يعني سعدت سعاده النائب.
11: سعادة النائب الكندي. نعم.
0: متى رح تيجي؟ متى رح توصل؟
11: والله أنا رحلتي مطولة. إحنا التارجت تبعنا هو 60 دولة. إحنا قطعنا لغاية الآن 42 دولة.
0: 42 دولة.
11: نعم. فباقي عندنا تقريبا 18 دولة رح يأخذك مننا على الأقل كمان سنة.
0: والله طويلة يا عبد السلام الرحلة هاي.
11: طويلة جدا، الأردن بيستحق أكثر من هيك والله.
0: يا سيدي الله يقدرك، الله يقدرك يا سيدي، ودائما تكون يعني طبعا. الوجه المشرق والوجه الأردني الحقيقي اللي بيمثل الأردن بلهجته وبشكله وبثقافته.
11: الله يبارك فيك ويحفظك.
0: الله يسعد صباحك، الله يسعد صباحك أخي عبد السلام، الله يسعد صباحك. الله يعطيك ألف عافية.
11: الله يعطيك
0: ألف عافية.
11: الله يعافيك.
0: هلا والله.

0: معنا فريد. صباح الخير يا اخوي فريد.
1: يا صباح النور، كيف حالك استاذ عامر؟
0: الله يسلمك ويحفظك ويبارك فيك،
1: امورك ان شاء الله طيبه. ابشر الصباح.
0: وصباحك يا اخوي. والله
1: سيدي العزيز، انا بدي ارجع فيك على موضوع الصنايعيه. هذا يا سيدي العزيز صاحب لنا قبل سنتين تقريبا سياره من سوقي ميكانيكي، اقول كهربتي خطا. شو مال السياره بتقطع؟ وانه يقول له ماتور غير ماتور، وانه يقول له جير غير جير، وانه يقول له صنيتي كلتش غير صنيتي كلتش.
0: ايوه
1: والله يعلمك. شو يقول له جدله؟ زين السياره لسه بتقطع، الزلمه غير كل شيء بالسياره.
0: ايوه
1: والله. المهم غن علي ويقول قلت له روح نروح على المدينه نغيره. فوتنا على واحد بعده بجوز 200 متر. فوتنا عليه فتح الطبون وبقول له زلمه الله يسامح كل كوي المقطوع منو الحمار اللي باقي عارف الكويه. والله المهم دقق بالموضوع، دقق شو اسمك؟ نقول فلان لفلان ويطلع اخوه.
0: قديش دفعهم؟ والله قديش دفعوا الاول؟
1: والله والله قريب ال 700 ليره.
0: لا واخوه قديش اخذ؟
1: 5 ليرات حق الكويت.
0: يا الله مسكين.
1: قال منو الحمار اللي شغلكم؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك على سيدي.

0: هذا زي سلافة عصفور. أجي عصفور فك المهدور وروح.
1: على أخوي عامر سعد صباحك. هذا بالزمانات مع نيسان صني تاكسي.
0: أيوة.
1: وكان بدها شوية صيانة فالميكانيكي فتح الغطاء ألقى نظرة رد نزل تحت السيارة ونقول لي شو قهوتك. لما قال لي شو قهوتك عرفت إني تقضي.
2: صباحا يا حبيبي إذا إجا قال فوت لي إياها على الجورة.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
3: يا سيدي بحط إيده على الماتور يا محمد مثل الدكتور. الدكتور مش أول ما يبلش بلبس السماعات وهذا أول ما يبلش بحط إيده على الماتور.
0: الله
4: صباح الخير يا محمد. كيف
0: صباحك
4: يا
0: سيدي.
4: صباح الجميع
0: يا سيدي.
4: أبو محمد انسى هذا الموضوع. أحلى شيء يكون معك سيارة صيني وتروح على ميكانيكي يقول لك يا القطعة كذا خربانة بدك إياها أصلي ولا بدك صيني؟
0: وقصده كوبي وين كوبي يا زلمة؟
5: والله يا أستاذ عامر قل له بالله بدنا واحد شيخ يقرأنا على السيارات المملكة. بل شلا بطل الروح ميكانيكي.
0: لا يا زلمة خليهم يترزقوا خليهم يترزقوا. طبعا احنا
6: محتاج تشتري جهاز ولا إشي على التليفون بتنزل أبليكيشن وعن طريقه بتقدر تعرف كل إشي بالسيارة يعني شغلة بسيطة جدا.
0: صحيح. واحد معتز شو بقول لي؟ بقول لي بدنا واحد يحل لغز البراغل بالسيارة ما لهاش داعي. بقول لك ياي زيادة حاطينها يا زلمة كيف زيادة؟
7: صباح الخير أستاذ عامر كوبي وجه الخير.
0: هلا يا سيدي.
7: الله يسترها من تاليها.
0: ربك كريم.
7: مع قانون تنظيم العمل المهني. الميكانيكي بده مزاولة مهنة.
0: طبعا.
7: الله يستر. بجوز كشفيته تصير 50 ليرة.
8: صباحك عامر بيك.
0: هلا يا سيدي.
8: نوع من انواع التسويق الميكانيكي.
0: اواعيل
8: لابسها لازم يكون البرقعات لازم غرقات بالزيت. يعني تيجي عليه الساعة 7:30-6 الصبح تلاقي اواعيل مليانات زيت ومغرقات. طب ليش؟ يعني ميكانيكية برة تلاقيه يا اخي بتكتك مرتب عندك هنا لازم عشان يقنعك انه انا ترى شغال وعندي زباين وحالتي حالة.
0: وفي قاعدة تسويق ثانية بصف 3 سيارات قدام المحل. بس يا اخوان احنا كل هذا الحديث من باب الدعابة لاخواننا الميكانيكيين ما يزعلوا منا بالعكس. يعني اللي عندنا كمان ميكانيكيين بالاردن قسما بالله بيعملوا اللي ما عمروا العمل والله العظيم وشاطرين للامانه شاطرين في منهم كثير شاطرين. اذا ما اول ما طلعت سيارات الكهرباء يقولوا لك عمر السياره من عمر البطاريه مزبوط لانه شو فيها شو بسموها هاي الخلايا مزبوط بالاردن بيفتح البطاريه بغير خلايا والله العظيم بغيروا خلايا ممتازه تمشي

0: زوجتي اخذ فتح البطاريه، اخذ البلوكات الاشتاد الخربانات الخربانات، وركب محلين خربانات اكثر من خربانات، وحولت له مبلغ 220 دينار حق البطاريه جديده وهي خربانه، هي وحق بواجي كمان بعديها بعد يومين حولت له كمان الشبكه مو صدوق، وركب نصب عليه نصب مرتبه حق بواجي خمسه، والله العظيم هي عندي تحويله وعندي هويته وعندي اسمه كامل وعندي فيته، هو يفك ويركب.
1: وليش ما رحت اشتكيت عليه
0: يا سيدي؟ رحت اشتكيت عليه يقول لك روح تجيب مشروحات من المحكمه، وكل محامي، المحامي بده 350 ليره
1: اغلى من البطاريه،
0: لما المحامي بده 350 طبعا مبلغ 255 ليره وست شهور بدها يا سيدي. اسمع اي محامي يسمعني هسه يقول لك مضبوط الحكي، بدك ست شهور حتى تصحى حقك، طب سيارتي واقفه هي بالشارع والله هي واقفه.
1: طب بدي اسالك سؤال، معلش معلش بدي اسالك سؤال، هو ميكانيكي
0: يا رجل؟ هو موكس ميكانيكي، انا حكيت مع المؤسسه مع الشركه هاي المركز، قال لي فاس بخلي الكادر تبعنا يطلع ما في 10 دقائق يقول مرحبا كيفك، انا على بالي الاحمر وين سيارتك وتايها. طبعا حكى معي ما شاء الله الفحص والجهاز وخلايا، وبعث لي خليه انه عندك سبع خلايا خربانات لي خليه 10 و4 بعديها يعلموني، يقول لي والله ما بزبط لازم اغير لك اياها. طبعا حلف يمين بالله اني انا اخوك بعهد الله وما بغشك، وفي شهود على الحكي هذا شب الزميل الي بالهلال كان واقف على الحكي هذا معلم، فك البلوكات وخذهن حطهن هناك وحط محلين كله خربان ما فيش جديد.
1: طيب خليك
0: فحص ثاني وطلعت معلم نسبة 13 اقل من 13 كله.
1: ابو وسام يعني استنى خليك معي بدي اساعدك بحيث انه نقدر نحل هذا الموضوع بدون ما تروح لا قضاء ولا محكمه. معي الاستاذ جميل ابو رحمه ونقيب اصحاب المهن الميكانيكيه. استاذ جميل اسعد الله صباحك.
2: صباحك أستاذ عمرو، صباح السادة المستمعين عبر إذاعتنا
1: الحديثة. سيدي إحنا بنتحدث الآن يعني عن بعض الحالات اللي بتم ممارستها مع الإخوانا في الميكانيك، وهذا من باب الدعابة وليس من باب لا قدر الله يفهمونا بطريقة غير إيجابية، وهذا الحديث مع نقيبهم، هذه نقطة حتى الواحد يكون واضح. هم بيسمعونا وقلنا لهم من البداية يا أخوان اليوم بدكم توسعوا صدوركم يوم الخميس وخلي اليوم خفيف. أخونا أبو وسام اشترى سيارة من عند واحد، ولما راح فحصها قال له الخلايا 4 و10 وما إلى ذلك بعض الميكانيك إنه بتم تصليح، وراح حط له شيء على ما يتحدث فيه أبو وسام إنه مش صحيح مش ضابط،
0: كله خربان
1: كله خربان. بدنا بعد أمرك يا أستاذ جميل، أبو وسام يتواصل معك، تواصل له مع هالميكانيك الموجود هناك يعني على أقل تقدير نحل هذا الموضوع، لانه اذا بدروا على محاكم ومحامي بده اكثر من 300 ليره والبطاريه كلها 220 ليره. تفضل استاذ جميل.
2: استاذ عامر يعني مره اخرى صباح الخير
1: صباح الورد
2: على المستمعين. يعني انا اللي حاب انوه له يعني عبر اذاعه عين اليوم مستمعينا اليوم لموضوع مهم جدا. فيش شيء اسمه في العلم تغيير خلايا، خلينا نكون واضحين يعني موضوع
1: يعني ما بويا استاذ جميل هذا اللي كنا نحكي فيه، ما حدا بيغير البطاريه خلايا البطاريات غير بالاردن، عرفت علي؟
0: انا ما غيرت بطاريه سيدي، انا غيرت خلايا
2: استاذ ابو وسام بعد اذنك تسمعني على اساس انه اليوم خلي الكل يستفيد من المعلومه اللي بدي احكيها بما انك طرحت هذا الامر
1: يعني. والله تفضل
2: يعني هذه قضيه مهمه جدا جدا اليوم يعني يعني مع احترامي للشخص اللي حاط الاعلان على الفيسبوك، البطاريه المستعمله اليوم اذا كانت موديل حديث حقها فوق ال1000 1200 دينار اذا وجدت هاي في السوق، هاي بطاريه ب 200 ليره وخلايا يعني زي اللي سنه خربان وقاعد بخذ مسكن ومشي حالك يعني هذا مش حل. بالتالي يعني انا بعتبر يعني الدخلاء على المهنه اللي بيشتغلوا هذا الشغل قاعدين وبشوهوا سمعه الميكانيك، يعني احنا بدنا نحط لهم حد اليوم كنقابه كمان. يعني انا مش حسمح هذه الفوضى تظل موجوده اذا اي شخص
1: الله يبارك فيه
2: شوف هالوسائل يعني على وسائل السوشيال ميديا اعلان، يعني هل من المنطق بطاريه حقها 2500 دينار يجي يقول لك بطاريه مستعمله ب 200 ليره؟ برضو الانسان لازم يشتغل منطقي استاذ عامر.
1: صحيح انا معك انا معك انا معك انا معك
2: هذا الشق الاول. اثنين بتشوف اعلانات اخرى بقول لك تحويل البطاريه من الميت النيكل الى الليثيوم، بده عدل على الشركة الصانع للمركبة كمان يعني
1: صحيح.
2: أنا من قد ما بيجيني أستاذ عامر كل يوم يعني قضايا شبيهة بهذا الأمر أقسم بالله كمان بتطلع كمان، يعني لازم يكون برضو عندنا حس أمني. اليوم في نقابة أصحاب المهن الميكانيكية ألو في رقم حاط صفحة معتمد شو الوضع يعني إحنا

0: بقول لك هذا مصنف مش مصنف، البطاريه اللي عنده بتمشي على سيارتك ما بتمشي على سيارتك، يقدم لك النصيحه على الاقل.
1: صحيح.
0: يعني انا ما بدي بلا مؤاخذه شيء منه، يعني سواء ابو وسام واي انسان اي مواطن، اليوم النقابه موجوده لخدمه المواطنين.
1: الله يبارك فيك.
0: اليوم احنا مظله مسؤوله عن اصحاب المهنه الميكانيكيه، هذا الشخص اللي طلع ممكن ما يكونش ميكانيكي، دخيل على المهنه بسيء لكل قطاع الميكانيك استاذ عامر.
1: صحيح صحيح.
0: فاحنا اليوم حتى نقدر كمان نمارس دورنا بشكل صحيح، مواطننا كمان يكون واعي، فيش بطاريه هايبريد حقها 200 دينار، فيش بطاريه يعني على وجه الارض، اليوم بطاريه 12 فولت حقها 60 دينار.
1: طب سيدي تغيير الخلايا، في شيء في اسمه تغيير الخلايا بعلم الميكانيك؟
0: ما في شيء اسمه تغيير خلايا، انا يعني انا ان شاء الله راح يكون في حلقه معك استاذ عامر
1: بتشرف
0: اشرح الموضوع علميا، سواء كانت لانك انت طرحت موضوع سياره كهرباء قال لك عمرها من عمر البطاريه.
1: صحيح.
0: يعني لسه عندنا لسه شيء اكبر، اليوم اذا بنتحدث اليوم عن بطاريه الهايبريد حقها 2500 دينار او 2100 دينار او 1800 دينار حسب نوع السياره، اليوم بطاريه السياره الكهرباء تشكل 65% من قيمه المركبه.
1: البطاريه تشكل
0: 5 شيء في العالم اسمه عمرها من عمر كذا. السياره الكهربائيه في شيء اسمه بالعلم سيركل تشارج، لها دوره شحن، بعد عدد دورات الشحن هاي البطاريه علميا انتهى عمرها. فاذا بدنا نتحدث ونتعمق في هذا الامر،
1: لا بدنا نتعمق، بدنا استاذ جميل بدنا نتعمق وبدنا نحدد موعد، هاي الشباب الان بيحددوا نعمل حول، يعني لانه هاي انت النصائح اللي بتقدمها هاي النصائح الحقيقية، لما تقول انه البطارية بسيارات الكهرباء بتمثل 65% من عمرها، يعني ما في اشي اسمه تغيير خلايا.
0: ما في اشي بالعلم عندنا اسمه تغيير خلايا. تعرف انا لما بشوف واحد مثلا يعني كاتب تغيير خلية يكونوا حاطين اعلانات على الفيسبوك.
1: صحيح.
0: خلية بعشر دنانير وبعشرين دينار وبطارية بمية دينار، بوديك 200 مشوار وبرجعك 200 مشوار بحق البطارية.
1: صحيح.
0: بالتالي انا يعني انا ما بدي اسمح يعني لا للغبن ولا للاحتيال، انا المواطن اخوي وابوي وابن عمي وابن خالي، بالتالي انا ما راح اسمح بهذا الكلام. اليوم انا نقيب المهن الميكانيكيه والدخلاء على هذه المهنه، يعني انا راح اتخذ اجراء قريب ان شاء الله بحق كل المراكز هاي اللي بتمارس هاي المهنه دون ما يكون معاه موافقه بهذا الموضوع ابدا.
1: يا سيد الله يبارك فيك ويجزيك الخير، واحنا على موعد ان شاء الله، وراح اخلي ابو وسام يتواصل معك.
0: خليه راجعني شخصي،
1: ابشر.
0: يتكلم معي،
1: ابشر ابشر ابشر
0: اليوم.
1: الله يكرمك، الله يكرمك يا استاذ جميل، وابو سام راح يتواصل معك الان والله. شكرا شكرا يا اخوي، شكرا شكرا لابو سام، شكرا للاستاذ جميل ابو رحمه نقيب اصحاب المهن الميكانيكيه، والله نصيحته انها ذهب والله العظيم. البطاريه بسيارات الكهرباء تمثل 65% من سعرها، بس احنا لما نروح بدنا نمشي حالنا، عرفت؟ انت لما تروح على الميكانيكي ماشي بقول لك ترى البريك بده تغيير، شو بتسأله مباشرة سؤال تسأله شو بده قديش تمشيني، بقول لك روح تمشيك شهرين، هو بده يخفف عليك لانه عارفك. الله المستعان.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف

0: أسعد الله صباحكم من جديد. أخونا فادي الأخضر أيوه بالطريق على المؤسسة العسكرية. الله يسر أمرك يا فادي. شو بقول لي؟ قال لي يا زلمة خلية نحل سعرها أكثر من 10 ليرات، ها؟ فما بالك بخلايا كهرباء؟ يا زلمة فادي إذا عندك خلية عندي الموضوع أنا بحل لك إياه. أحمد صباح الخير يا أحمد. يا أحمد صباح الورد، كيفك؟
1: الله يعطيك العافية أستاذ عامر.
0: يعافي عمرك ويحفظك.
1: بعرفك عن نفسي، أنا محمد المفلح.
0: محمد المفلح ونعم.
1: ونعم من لحيتك أستاذ الكريم. في عندنا ملاحظة صغيرة بعد إذنك. إحنا كدراجين طبعا ما بنقبل نهائيا موضوع الإزعاج أو الضرر للناس بأي سبب وأي شكل.
0: دراجين؟ يعني أنت عندك دراجة؟
1: نعم صحيح.
0: كويس.
1: الفكرة بشكل عام يعني احنا جروب دراجات، اصغرنا عمره 38 سنه واكبرنا عمره 68 سنه. دراجاتنا طبعا زي ما انت عارف هي هوايه مكلفه وخطره والى اخره. عم ننحرم بانه احنا نستخدم دراجاتنا بطريقه صحيحه وباسلوب صحيح، نتيجه انه احنا في ناس للاسف موجودين عم بيستخدموا مضخمات وازعاج للناس.
0: صحيح.
1: لان المشكله هي موجوده، بس لكن احنا عم نروح مع عروة الناس اللي بتتصرف غلط واللي هي فئة قليلة جدا.
0: انتوا اللي بنشوفكم يوم الجمعة الصبح هيك جروب كامل؟
1: نعم صحيح، احنا بنكون جروبات طالعين بترخيص وتوجيهات المعهد المرور، يعني كل شغلنا قانوني جدا للعلم.
0: طيب انتوا يعني كدراجين ما عندكم اتحاد، ما عندكم جمعية، مش عاملين جروب مثلا؟ بما انك انتوا واصلين مع الامن العام معناته في اعتراف من قبلهم مبطن انه انتوا مجموعة من الشباب الدراجين اللي بيطلعوا لغايات عدم الازعاج وممكن سياحية تكون.
1: ممكن صحيح، ومع العلم نستقطب ناس من الدول العربية، بيجوا إخواننا من نفس الفئات بيجوا بيزورونا ومنزورهم. يعني الفكرة بدي أوصلها إنه إحنا يعني عفوا أنا دراجتي حقها فوق 35,000 دينار
0: ما شاء الله.
1: أنا عم بنحرم إني أنا أطلع فيها لأنه للأسف في ناس عم تتصرف غلط. بالإضافة في أحيانا بكون تصرفات فردية من المباحث المرورية مش بشكل عام، بيجي بقول لك بيجي بقول له الدراجة ستوك صوت ما إلها، يعني عفوا دراجة تمشي كلاسيك، دراجة بسموها تورينج، يعني مش بغض النظر عن العلامة التجارية هي فئتها تورينج تاعت سفر ما إلها صوت نهائيا. بيجي بقول لي عليها مضخم بدي احجز الرخص. تفضل يا سيدي ولا يهمك. فالفكرة انه يعني لانه خلص في قانون، بقول لي في قانون، انا عندي امر بانه انا احجز. طيب سؤال، انا لما اكون مثلا طالع مشوار ولا مروح من شغلي انا بعد الساعه 12، طب انا راح تنحجز دراجتي وراح تخرب وتتبهدل، طب ليه؟ طب خلينا نعالج الفئه هاي اللي عندهم غلط يا سيدي، خلينا نعمل قرار جديد مثلا، ممكن يكون ترخيص جديد موجود على
0: طب محمد على انا عندي فكره، عندي فكره، شو رايك فيها؟
1: اكيد
0: تفضل. بما انه انتم الكو بالدراجات فاكيد انتم عارفين ميكانيكياتها وقديش بتمشي وشو اثرها البيئي وأثرها المجتمعي وأثرها على السير. مزبوط؟
1: مزبوط. طيب
0: أنتوا لو تعملوا لكم ورقة، هاي الورقة يعني تقدم للمعهد المروري ولمديرية الأمن العام، قلهم يا أخوان هاي ورقة مقدمة منا، إحنا مجموعة عملنا جمعية هيك للدراجين، ومنقولكم هاي الورقة اللي فيها عن الدراجات وكيف كذا وشو تصنيفين وA وB وC وما إلى ذلك. لأنه اليوم أسعى بدهم يزعلوا مني جماعة اللي ببعثوا التوصيل. صحيح. كثير في شكاوى من خلال الدراجات الصغيرة هاي اللي بتكسر على هالناس، فبالتالي إذا بتتم اتخاذ قرار بالدراجات راح يشملكو.
1: صحيح.
0: فعشان هيك أنا بطلب منك قدموا ورقة، هذه الورقة يعني، وأنا متأكد جماعة المحد المروري
1: ما بيقصروش
0: ولا مديرية الأمن العام، يعني بيفصلوا. صحيح. بيفصلوا بين الدراجة هاي ليش والدراجة هاي ليش. شو رأيك يا محمد؟
1: أتفق معك، يعني بالعكس، يعني إذا إنه هذا ممكن يجيب حل وأنت أدرى إحنا جاهزين طبعاً.
0: بيجيب حل. شوف دائما بالأردن أي مشكلة أنت بتقدم فيها ورقة وبتعطيهم فيها مجموعة من الحلول، صدقني إنه بدرسوها وبنفذوها إذا شافوا فيها خيرا.
1: مفهوم.
0: وأنا ومحمد إن شاء الله غير أوصل لك إياها أنا كمان، ما عندي مشكلة أبدا.
1: الله يجزيك.
0: والله إنهم متساعدين للأمانة.
1: طبعا ما بيقصر اخواننا واهلنا يعني والله.
0: وانا بجهز جهز الورقه وابعث لي اياها، وان شاء الله انه غير نوصل للنتيجه يا محمد.
1: ممنونك
0: يسعدك. شكرا يا محمد. شكرا يا اخوي. الله يحفظك. هلا يا اخوي. هلا يسعدك. هلا يا محمد.

0: احمد صباح الخير يا اخوي احمد.
1: الله يسعد صباحك.
0: صباحك.
1: تحياتي يا اخ دكتور عامر. صوت الاكمل والاجمل والاحلى على اذاعه عين.
0: الله يجبر بخاطرك يا رب العالمين. يسعدك يطول عمرك يا اخوي.
1: سيدي انا كان معي سياره في يوم من الايام خرب بكسي الجير تبعها, فرط الجير تبعها, صارت طقطق. رحنا على الميكانيكي.
0: ايوه.
1: صاحب لي هنا السلام عليكم. وعليكم السلام. شاف السياره. بعد ما شاف السياره وانه بقول له والله عندك فرق بكسي الجير فارط.
0: ماشي.
1: شو يعني؟ قال لي بدها الجير. رحنا جبنا, رحنا على اربد كان عجلون انا بحلاوه.
0: ونعم.
1: رحنا سيدي على اربد جبنا الجير وركبه. بعد ما ركبه مشيت عليه. بعد ما ركبه بقول له الجير هل بدك اياه؟ قلت له والله ما بدي اياه. قال لي بشتري منك ب 15 دينار. اعطيت اياه ب 15 دينار وزميت حالي وظليت رايح. بعد سنه سنه ونص انا كانت سياره ماكلي بوز.
0: ايوه.
1: السياره فاتحه تقريبا حوالي 30 ملي.
0: أيوة.
1: فهمت علي شلون؟ بعد سنة سنة ونص ردت صارت معاي نفس المشكلة. رحنا عليه قلت له والله نفس المشكلة يا أخوي. وإنه بقول لي اسمع والله مبيني نفس المشكلة. وإنه بقول لي في عندي جير. قلت له والله. قال والله. وإنه قام وإنه باقي حاطه بشوال أبيض.
0: أيوة.
1: وركبته كذا. قديش بدك فيه؟ جبته. قال لي قديش جبت الأول؟ أنا قلت له جبته ب90. وإنه بقول لي خلاص بعطيك إياه ب70. راكب جاهز 110. قلت له ماشي. بعد اسبوع صرت افكر قلت معقول؟ اي لا شو القصه؟ اتاري وانه باقي مصلح الجير القديم تبعي وجارة شباب.
0: والله ودي تسولف اني عرفت لما قلت لي, لما قلت صرت افكر اقول لك بتهج تفكير.
1: والله ما بدا تفكير سيدي. في كمان شغله ثانيه. هاي عامه للمجتمع. صراحه
0: تفضل.
1: بخصوص سيدي بعيدا عن السيارات, بخصوص المحافظ. هسه الآن أنا قبل أسبوعين رحت بدي عشان المكرمة الملكية صارت تنزل على شركة أورنج. فهمت علي شلون؟ رحنا بدنا نجيب خط.
0: كويس كويس.
1: زميت حالي ورحت على المكتب وعطاني خط وكذا ودنيا وعالم وقال لي روح سجل محفظة عليه.
0: ماشي.
1: لو ما رحنا سجلنا محفظة وهم بيقولوا هذا عليه محفظة ثانية. حكينا مع شركة تزويد أبصر إيش ببعث لك جوه رقم تحكي عليه. وانه بقول لي خلاص ان شاء الله ابعث لنا انه هذا الرقم صار باسم بنتك وان شاء الله وابعث لنا الهويه وان شاء الله يوم يومين بنحكي معك. حكوا معي بقولوا لي هاي لغينا ايش؟ لغينا المحفظه اللي كانت على الخط باسم شاب اسمه خالد. تمام
0: تمام.
1: ردينا خشينا على المحفظه بدنا نسجل لها البنت وانهم بيقولوا هذا في رقم كليك باسم واحد اسمه خالد تابع للبنك. احكي عادي اسم البنك.
0: احكي عادي.
1: تابع للبنك العربي.
0: ماشي.
1: ظليت احكي مع البنك العربي. احكي معاهم اخر ما اخر قالوا لي هذا مسجل باسم ولد صغير, مسجل باسم ولد صغير ومنعم بنحاول انه نحكي معه على اساس انه يفصل يحكي معه على اساس انه بدنا نلغي له الكليك.
0: أيوة.
1: ومش قادرين نتوصل له. قلت لهم طيب والحل؟ قالوا الحل انه بدك تصل للشباب. قلت لهم انا اصل للشباب شو دخلني فيه؟
0: صادق والله.
1: اقسم بايات
0: الله. صادق.
1: رحت على شركه اورنج قلت لهم انتم بتبيعوا خطوط بالسوق. على اي اساس تكون مسجل عليها محافظ؟ انت لما بدك تنزل محفظة على السوق, لما بدك تنزل خط على السوق المفروض يكون مجرد من كل شيء, صح ولا لا استاذ؟
0: ما هو يا سيدي هم بيعطوا سنة وسنتين وما بيجيبوا الخط, ما بيعطوك اياه الا بعد ما يكون مجرب.
1: بالضبط. فهمت علي شلون؟ الان هسه سيدي الان انا هسه سيدي اضطريت ارد اشتري خط ثاني. طب انا اخسر ماشي 10 دنانير مش مبلغ. بس هذا لما بده يكون لعامة الشعب بصير مبلغ عندك الشركة الراعي, صح ولا لا؟
0: طيب اسمع, انت حليته ولا ما انحلت؟
1: لا سيد ما انحلت والله. سجلت على رقم اعطيت مرت اخوي مرت اخوي. قالت لها انا ما عليهوش محفظة وكذا وسجليها باسمك. اضطريت يعني. رحنا على الشركة اول مرة قالوا ما بيش خطوط. بحثوا كذا قالوا ما بيش خطوط جديدة, ما بيش خطوط جديدة نفس الشركة. طب انتوا يا كمان يعني مكرمة الجيش سامحوني نزلتوا هاي على المحافظ هاي, طب ما عندهم خطوط جديدة اللي سجلونها؟ انا والله اللي 80 دينار نزلت مكرمة ما بدري وين صارت. هسه
0: وين نزلت لك اياها؟ على اي خط؟
1: على ما بيقولوا لي ما بتنزل الا غير لما يكون اسمها, لانهم كل مره بيعملوا تحديث.
0: طيب ماشي اسمعني, انا امدح لك, انا امدح لك, خليك تحت الهواء, ابشر ابشر
1: معك.
0: انا امدح لك, ابشر ابشر ابشر, ابشر.

0: علي. يا علي
1: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: يا هلا
1: الله يعطيك العافيه والصحه
0: يا علي القيسي.
1: سيدي العزيز
0: تفضل.
1: اليوم انت بتحكي بموضوع مهم
0: آه.
1: ولكن يا سيدي العزيز اليوم عشان نكون منصفين
0: آه.
1: المهنه الميكانيكي فيها المنيح والناس نقول اللي وسط وفيها الناس المتعلمين ومثقفين
0: مثل أي مهنة. قول مثل أي مهنة
1: حرفة.
0: صحيح صحيح صحيح
1: مثل أي مهنة ثانية.
0: صحيح صحيح
1: مثل الطب مثل الصيدلي. ولكن اليوم أنا بدي أحكي شغلة لفتت انتباهي والشاب بيحكي عن عصفور
0: آه.
1: عصفور كان صغير بالعمر. أي نعم كان عمره تقريبا 11 سنة
0: آه.
1: هذا الشاب عصفور كان يشتغل عند صديق لنا ميكانيكي. كنا احنا
0: يعني انت بتعرف عصفور؟
1: احنا نشتغل عنده
0: أه.
1: وعصفور هذا من ضمن الفريق تبعه
0: أه.
1: وللأمانة يا أستاذ عامر وكل اللي بصلحه نسام صني تعرفوا هذا الشخص
0: أه.
1: وللأمانة للأمانة للأمانة يعني هذا تنسأل عليه يوم القيامة
0: أه.
1: انه هذا الشاب عصفور كان عمره 11 سنة بتذكر أو 12 سنة
0: أه.
1: يفرط الجير
0: ما شاء الله
1: مدة زمنية قصيرة.
0: نعم
1: وهو فلت بالمحل يعني هو دلم المحل.
0: لا
1: عصفور هذا دلم المحل.
0: أخوي علي بصراحة. أخوي علي أنا معك أنا معك. هو الزلمة ما حكى إنه الشاب بيعرف يشتغل ولا ما بيعرف يشتغل. للأمانة الشاب حكى إنه بعد سيارته كان في عند هذاك الزلمة شغل كثير. كان يعتقد بأنه سيارته بالتشيء بسيط وصلحها ويروح. قال لما راح وإجا اللي اسمه عصفور فك كم شغلة بالسيارة قال عرفت إنه موضوع مطول. يعني هو لم يسيء للأمانة وصدقني من فضل
1: أنا معك ولكن آه. أنا بدي أحكي اليوم بهدف إنه في ميكانيكي نشيط
0: صحيح صحيح
1: فهمان ومتعلم ومثقف ولكن
0: نعم.
1: هل عصفور في ميزة كان معلمه يركن عليه فيها اللي هي ما تنطق للزبون بأي شغلة خربانة في السيارة بتيجي بترجع إلي أنا كوني أنا صاحب المحل
0: آه.
1: أحكي لك إياها بصراحة
0: آه.
1: في صاحبين محلات لا يمكن يقبل إنه الشغيل تبعه يحكي لك شو العطل اللي بالسيارة.
0: صحيح صحيح
1: تكون مبدأ على شغيلته.
0: صحيح
1: أنا
0: صحيح.
1: مش دفاع عنهم ولكن هذا اللي بصير.
0: لا أو بالعكس
1: هذا عصفور من الناس اللي كانوا متقيدين بالحكي هذا.
0: لا ما في مشكلة يا أخوي علي. أخوي علي والله
1: نعم.
0: ما في مشكلة وأنا بدي أشكرك لأنك طلعت وحدثت عن هذا الموضوع لأنك بتعرف المحل. بس أنا بدي أوضحه بشيء بسيط جدا إنه الرجل ما تحدث فيه إنه كان يعتقد إنه ميكانيك سيارته بدها خمس دقائق. لما شاف الشاب وذكر اسمه عصفور وهو لقب على الأغلب لما ذكر إنه قال لك بس شفته فك عرفت إنه موضوعي مطول. وأنا بدي أشكرك يا أخوي علي لأنه بعرف الزلمة طلع وطلع يوضح إنه هذا الشاب بلش صغير لكنه الآن ما شاء الله عليه وتبارك الله عليه. الله يبارك لهم جميعا يا رب العالمين يا رب.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد من معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن وحفظ استقراره. جلالة الملك يلفت إلى زيارات مرتقبة لعدد من الدول الكبرى لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء صور جنوبي لبنان. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان بلا عصر لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
8: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
9: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
10: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
9: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
10: ها.
9: يا سيدي مبروك.
10: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
9: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
10: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
9: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
10: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
11: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
12: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية والي اليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
13: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
14: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
15: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
14: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: سيدنا. أسعد الله صباحكم في الساعة الثالثة من برنامج بصوتك وأبدأها بمحمد. أسعد الله صباحك يا محمد.
1: صباح الخير سنعانا.
0: هلا يا أخوي سعد صباحك.
1: سنعانا سيدي.
0: سيدي
1: سمعت مدخلت الأخ قبل شوي كان معك خصوص شركات الاتصالات.
0: أها.
1: أنا اشتريت خط يعني بمبلغ كان رقم مميز.
0: أها. فاتورة شهرية يعني؟
1: لا لا خط عادي باشتراك شهري كان.
0: خط عادي بس مميز الرقم.
1: مميز ثلاث المبلغ يعني.
0: اوكي.
1: فبتفاجأ بعد فترة صار يرن علي شركة معروفة هي.
0: ايوه.
1: الاشتراكات. فبقولوا لي انت مشترك معانا ب 2012 وعليك مبلغ ويرجى تسديد المبلغ. طالما انا مشترك ولا اشي. فمسجل عليه الخط هذا كل
0: شيء يخصني. صحيح. بس شوف انا تليفوني لما اشتريته ب 2018 الرقم اخذته ب 2018 لحد اليوم بيجيني اني مشترك بامور ثانيه. لما حكيت مع مكتب المحامي قال لي فلان الفلان قلت لا يا اخوي والله الرقم غلط. بيكون مسجل الاشتراك باسمه بس هو حاط رقم التعريف هذا الرقم.
1: مظبوط.
0: صح
1: مظبوط. 100%.
0: ما هي المشكلة الشركات الثانية. هاي المشكلة لما حط أنا رقم تعريفي بحط الرقم اللي بحطه بغير ألف رقم تليفون ولحق عادك. هاي المشكلة والله يا محمد.
1: بقى المشكلة مش منها كمان. المشكلة الرقم اللي برن عليه الشركة المشترك فيها الزلمة كان هي خارج الأردن في دولة مجاورة.
0: صحيح. طب قلت له إنه مش لي وأنا اشتريت الخط وهذاك باع الخط على الفاضي.
1: رحت على الشركة نفسها قلت له 1-2-3 يعني أنا شاري الخط بدي ألغي كل إشي عليه. أنا بدي من 2020 حد مشتريته أي إشي مسجل يظل فيه. أما قبل ما بخصني عدم المواقع.
0: صحيح صحيح. وهاي والله أنا هذه مشكلة أنا بعرف يا محمد أنا بعرف هذه المشكلة. وبقول لك أنا تهاوشت أنا المحامي مرتين يا زلمة. قال لي والله يا أخي شلته تزمي لو شلته ما بترجع تحكوا معي وعليك تنبيه وأرجو الذهاب وورد اسمك بالجريدة. وأخوان طولوا بالكم هم يحثوا البياناتهم. أبو نجم صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك أستاذ.
0: وصباحك يا سيد الله حييك.
2: كيف حالك؟
0: ربي يحفظك ويديمك.
2: الله يسعد قلبك سيدي. أنا أخوك أبو نجم عندي صفحة الفيسبوك اسمها رابطة كباتن الأردن.
0: يا هلا.
2: أهلين بيك سيدي.
0: كباتن سيدي التطبيقات سيدي؟
2: لا كباتن توصيل الأوردرات البوكس.
0: أيوة كويس. اتفضل
2: سيدي. مبدئيا احنا كشباب منعاني من غياب المظله القانونيه.
0: لحظه انتم كم واحد ابو نجم اليوم قديش اللي بيشتغلوا ككباتن على التوصيل؟
2: تقريبا مختلف التطبيقات بتعدوا 50,000 كابتن.
0: 50,000 كابتن
2: بالضبط سيدي. طبعا اكيد ما في عدد دقيق بس هو بتعدى 50,000.
0: طيب بس سؤالي يا ابو نجم الان طبعا. كم شركه فيها توصيل تقريبا ولا الكل؟
2: تقريبا عدد شركات التوصيل بحدود او بتجاوز 180 شركه.
0: 180 شركة طبعا ولا واحد فيكو تحت مظلة تاي الشركة بس هو بيشتغل معهم على الأوردر مزبوط؟
2: بالضبط عمولة على أوردر.
0: طيب انتو كرابطة كباتن شو بتطالبوا؟
2: سيدي احنا خلينا نقول بنحكي عن المشاكل اللي بتواجه الكباتن والأمور اللي بتواجههم بعض الحقوق اللي ما منلاقي.
0: تفضل. مثل
2: اي مظلة نحكي تحت اسمها.
0: تفضل يا سيدي.
2: يعني مبدئيا احنا ما في لنا اي جهة احنا تابعين لها ولا اي جهة رسمية او حكومية بتحكي في مشاكلنا. يعني من أهم المشاكل اللي بتكون موجودة عندنا خنبلش بداية في لما يفوت الكابتن يبلش يصير كابتن.
0: أها.
2: أول شيء بتعمله بتوقع على عقد ما بتبع ولا عليه أي نوع من أنواع الرقابة. عقد بيحفظ حق الشركات ما بيحفظ حق الكابتن ولا بأي شكل. ما في أي بند بيكون لصالح الشباب.
0: طب بس سؤال في بعض الشركات بيعملوا للشباب اللي عندهم تأمين صحي.
2: هسا هذا الحكي موجود بكون مربوط
0: في اللي هي أشيائي معين. يعني حتى أني أكون معك يعني مزبوط أشيائي مزبوط. بتعمل لك أنت تأمين صحي
2: مزبوط. هي مش لكل الكباتن اللي عندي هي بتكون مربوطة في تارجت معين إذا حصلته فبيغطيك تأمين
0: ماشي أوكي.
2: كمكافأة خنقول على عدد أوردرات معين
0: ماشي.
2: وأكيد في كل شركة إلها ميزات وكل
0: صحيح.
2: شركة بتحاول تنافس بالسوق عشان تجذب الشباب اللي يشتغلوا معها
0: صحيح.
2: بس كالأساس أو الوضع الطبيعي فهذا الشيء مش موجود للشباب. يعني هو موجود كحافز. هسا لما تيجي توقع انت بدايه على عقود هاي الشركات بكون بالعاده العقد لصالح الشركه ما بضمن لك اي حق ككابتن. حتى في حال صار معك أي ضرر، صار معك أي مشكلة من الشركة، صار معك أي مشكلة من زبون هذه الشركة، فما حدا بتعرف عليك. وشغلة ثانية بالنسبة للعقود كمان، أنت كشباب في بعض الشركات بتوقع إقرار دين، يعني أنت بتيجي كشاب بتوقع ورقة لهاي الشركة أنك أنت ماخذ منها مبلغ معين، حتى الشركة تضمن حقها، ورقة خارجية بعيدة عن العقد. طب أنت كشركة ضمنت حقك، أنا كشخص أو ككابتن مين دي يضمن لي حقي؟ مين دي يضمن لي هاي الورقة ما يتم استعمالها؟ وبيتم استعمالها في كثير الظروف وكثير شباب بأمور بعيدة عن الواقع اللي بيكون صارت معه، بس ورقة قانونيا لصالح الشركة. والشباب بتوقع لأنها مجبرة على الشغل.
0: ناس بدها يعني تشتغل، بدها تشتغل الناس من الآخر.
2: بقول لك أنا بوقع أي شيء، أنا موافق بأي شرط، بس أنا بدي أجيب أي مصدر دخل لأطعمي فيه أسرتي. طبعا عقود أغلب الشركات فيها بنود مخالفة للقانون الأردني،
0: كيف؟
2: لقوانين العمل بشكل كامل. يعني في عندك،
0: بتقدر تبعث لي عقد عقد؟ بتقدر الآن تبعث لي وأنا على الواتساب؟
2: أنا موجود عندي عدة عقود لشركات وببعث لك إياها مجرد ما نخلص اتصال.
0: بالله مثل شو؟ كيف كيف بالله كيف؟ قل لي.
2: هسا أنا كنت مبندها عندي صراحة، أنا هسا مش مجهز الست بنود، لكن أنا راح أزودك فيها على الواتساب.
0: يعني هي كأنك بتقول لي، كأنك بتقول لي إنه هذه العقود هو اللي صالح طرف واحد اللي هو المشغل.
2: بالضبط، هي تعتبر عقود. إذا
0: يعني لا قدر الله أنت اليوم أنا شركة وناديتك قلت لك يا أبو نجم هذا طلب ابعث لي يا لحمد الطراونة، لا قدر الله لا قدر الله صار معك حادث بالطريق، أنا ما بعترف عليك صح؟
2: نهائي، مسامحك في هاي سيدي، بدي بقولوا لك هذا عمل حر وكذا، وفي كثير أعذار عند هاي الشركات أو في نظام هذه الشركات. في أنت ممكن تودي أوردر لزبون يكون الأوردر عبارة عن احتيال أو نصب على الكابتن، طبعا أنت مسؤول عن الأوردر اللي معك وقيمته توصل عند الزبون اللي الشركة بعتتك عليها. بتتعرض لضرب، بتتعرض لاعتداء، بتتعرض لسلب من هاي الأشخاص عند الشركة، لا إله رقم ولا إله هوية ولا إله اسم ولا إله أي معلومة أساسية. يعني عادي ممكن أجيب رقم دولي أسجله على التطبيق وطاردوا وراي.
0: أبو نجم أنت وينك الآن؟
2: حاليا موجود في ماركة.
0: الأحد بتكون عندي يا أبو نجم.
2: من عيني الثنتين سيدي، وأنا جاهز، أنا بتمنى وبتشرف.
0: لا والله أنا بتشرف، لأنه أنت تتحدث عن 50,000.
2: صحيح.
0: وعلى الأغلب تزيد هاي الأرقام.
2: أكيد أكثر من هيك صحيح.
0: اليوم هي مهنة أصبحت مصدر رزق صح؟
2: بالضبط للآلاف.
0: معلش ده سألك سؤال.
2: أمرني.
0: أنت كأبو نجم قديش أنت معك سيارة؟
2: دراجة سكوتر.
0: ممتاز، بالسكوتر قديش بتطلع بالشهر إلك؟ متوسط، أعطيني متوسط.
2: متوسط الدخل يعني خلينا نقول معدل بالساعة في خلينا نقول المتوسط من دينارين لدينارين ونص بالساعة.
0: من دينارين كم ساعة بتشتغل؟ 8 10 قديش؟
2: هسا من ساعتين لغاية 18 ساعة أنت بتقدر تشتغل.
0: ماشي، بس يعني مستحيل واحد يشتغل 18 ساعة.
2: والله أستاذ عامر في شباب كثير بيشتغلوا 18 ساعة
0: عشان يطلع 30 ليرة و40
2: ليرة عشان يكفي حاله ويكفي بيته وأقساطه والتزاماته.
0: طيب سؤال،
2: في نقطة على أمر نسيت.
0: لا النقطة، لأن متأكد هاي النقطة بعقد العمل اللي بيناتكم. قل لي.
2: النقطة إنه بتلاقي الشاب نزل سيارة أقساط أو دراجة أقساط وحط على حاله التزامات حتى يقدر يشتغل يجيب أي مصدر دخل فوق أقساطه، بلحظة الشركة بتقول لك روح في حال صار عليك أي مشكلة حتى لو أنت مش مسؤول عنها.
0: تروح.
2: روح وقف حسابك.
0: طيب يعني إذا وقفت حسابك، معلش، إذا وقفت حسابك أنت تقدر تشتغل بشركات ثانية ولا لا؟
2: طبعا كل شركة مفصولة عن الثانية.
0: طيب هو بيعطيك على الطلب ليرتين مزبوط؟
2: لا على الطلب يعني خلينا نقول متوسط عند أغلب الشركات من دينار وعشرة لدينار وربع.
0: عشان هيك الدراجة أوفر لك من سيارة ها؟
2: طبعا أوفر، بس هي المفروض توفر علي مش للشركة.
0: طيب يعني أنت قديش بتاخد دينار والشركة بتاخد دينار؟
2: لا هسا الشركة عندها عدة مصادر دخل على كل أوردر.
0: كيف؟ من المطعم؟
2: من المطعم نسبة
0: مثلا،
2: ومن الزبون قيمة توصيل، ونفس قيمة التوصيل اللي المفروض تروح للكابتن الشركة بتكون جزء.
0: أنا بتحدث عن قيمة التوصيل تبعت الشركة، نص لك ونص للشركة.
2: لا، هي الشركة بتعطيك جزء، فعليا جزء بسيط من هذا الحكي. يعني
0: قديش يعني 25% 30% قديش؟
2: لا هي مش نسبة ثابتة. هسا نظام التطبيقات غير عن نظام توصيل الأكل من المطاعم.
0: أنا تواصلت يعني مع هيئة النقل، بقولوا لي هذا مش ضمن اختصاصنا. ضمن اختصاص مين؟ أنا بدي أعرف أنت ضمن اختصاص مين؟
2: هاي النقطة اللي أنا نفسي حدا يجاوب على هذا السؤال. أنا رحت على وزارة العمل، إحنا مش تابعين لهم. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
0: يا أخوي أنتوا نقل نقل نقل نقل نقل. أنتوا نقل.
2: وأنا أنا ما عدتها لأنك قلتها، إحنا مش تابعين لهم. وزارة العمل مش تابعين لهم. هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إحنا كباتن أو كالمشاكل اللي بتواجهنا مش تابعين لهم. هي كتراخيص وموافقات للشركة.
0: تسمح لي؟ اليوم أنا بدي أفتح هاي الشركة، شو المطلوب مني مثلا؟
2: هسا عند كل معاملتك عند هيئة تنظيم قطاع الاتصالات،
0: اتصالات عشان التطبيق، عشان التطبيق الاتصالات
2: بالضبط، وبعض التراخيص. بصراحة عن هاي الإجراءات يعني أنا ما عمري فتحت شركة، إجراءات ثانوية ما إلها علاقة في طيب. العمل نفسه.
0: طيب أبو نجم، أبو نجم، إحنا موعدنا الأحد بإذن واحد أحد. خذ يا عمر أبو نجم، خذ أبو نجم معي. أبو جاد على نفس الموضوع. أبو جاد تفضل.
3: الله يعطيك العافية أستاذ عامر، ويعطيك العافية أبو نجم.
0: الله يعافيك أبو نجم. بجوز الشاب بيحكوا مع الشباب تحت الهواء، تفضل أبو جاد.
3: أستاذ عامر، إحنا باللي بيحكي فيه أبو نجم إحنا معاه قلبا وقالبا. إحنا مظلومين بهاي الشغلة.
0: طيب أبو جاد،
3: إحنا كثير بنعاني.
0: أبو جاد
3: كثير بنعاني.
0: كويس أبو جاد، يعني حتى أبو جاد، أبو جاد حتى أعطيكم وقتكم الكامل وتتحدثوا بكل شيء، موعدنا الأحد إن شاء واحد أحد
3: ان شاء الله.
0: الله يكرمك ويطول عمرك يا ابو جاد. شكرا يا اخوي.
3: الله يعطيك ويطول عمرك استاذ.
0: واعتذر لاني قاطعتك، بس انا لاني بدي اعطيكم الوقت الكافي والكامل
3: ان شاء الله.
0: الله يكرمك
3: والله انك تهتم في هالموضوع
0: الاحد
3: احنا مظلومين والله العظيم، من داهم 12 و14 و16 ساعه قسما بالله ما بروع الدار الا ظهري ما مفلوق من النص.
0: الله يعطيك الصحه. الله يعطيك حقك
3: عشان 25 ليره، وبالاخر ما في تقدير لا من الشركه.
0: لا مو انا سؤالي واضح يا ابو جاد. اذا انتم ب 50,000، ويا ريت كل واحد بسمعني وبيشتغل هذا الشغل يفوت على جروب الشباب هذول اللي هو رابطه كباتن شو اسمها، رابطه كباتن ايش يا ابو جاد، التوصيل، يفوت عليهم ويدخل معهم حتى على اقل تقدير، على اقل تقدير نعرف نحصي اعداد، بس نحصي اعداد. ويا ريت يا عمر بيك انك تحط لنا اشي على السوشيال ميديا، وخلي كل واحد بيشتغل هاي الشغله يتواصل معك. معلش نشوف قديش الاعداد الموجوده، وخلي ابو نجم يشوف 50,000 واحد نفس الكباتن التطبيقات الغير مرخصه 70,000 غير مرخصه، والمرخصه 28,000. بقول لك 14 ساعه والله بروح ظهري واقف. طب ماشي، طب إذا في عنا إحنا 50,000 أردني بيشتغل هذا الشغل، معقول ما في جهة بتنظمهم؟ واحد شال طلب، أنا رحت على واحد الآن قلت له يا أخوي وصل لي هذا التلفون لأحمد طران، وهو بالطريق صار معاه حادث وانكسر التلفون، لا بدي أعالجه ولا بدي بدي أدفعه حق التلفون. طب ما هو بيشتغل عن طريقك، عن طريقي هو بيشتغل، لازم يكون عقد العمل مبرم بينه وبين هذه الشركات وهذه المطاعم وهذه المحال التجارية، عقد عمل من وزارة العمل حتى تحفظ حق العامل على أقل تقدير وتحفظ حق الشركة. إحنا مش مع العامل ضد الشركة ولا مع الشركة ضد العامل، إحنا مع الحق. الحق والعدل نسبي على الأرض، لكن على أقل تقدير أعرف شو إلي وشو علي. أنا علي أوصل طرب، بس شو إلي؟ طيب السؤال الأهم، طيب أنت بتأخذ مني مبلغ على عينه وعلى راسي، حقك يا أخي، أنت شركة وبتوصل عن طريق عن طريقي، أنت قاعد بتبعث الطلبات وما إلى ذلك، طيب شو بتدفع أنت؟ إذا الموضوع تطبيق هسه عم بعمل وياك تطبيق بنسميه أحمد طراوني للتوصيل مثلا وخلص، وأحمد طراوني هو علاقاته، بس قروش بتوضع شو بالطراوني ترى. اسمع بس حاب أقولك شغلة، أحمد طراوني أمري لله. أنت بتلاحظ أنه كل الأمثلة عليك صح، وإنت لما أقول لك هاي الأمثلة هاي أنت بتصفني تقول إيه علوين ها، وبتبتسم وبتبتسم ها. ترى هاي حال الأردني بيوصل لمرحلة أنه اشترى السيارة وعمر وزبط أموره، بعدين بنكو شو واحد بيقول له قوم قوم توضح سلك. الله المستعان.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة، المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان، وقدمت لنا الحل، اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة، شفافة، وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف.
1: يو

0: أسعد الله صباحكم من جديد. أخونا عمر بيقول لي والله في مشكلة يا أخوي يا عمر. عملوا إشارة بعد جسر النهضة اتجاه طريق المطار ذهاب وإياب، يعني بحس السيارة فرطت على الأرض وعبوا الشارع بعرض متر تقريبا عاكسات شارع. والله حرام، أقسم بالله العظيم حرام، سيارتنا مشترينها متعبنا. إذا بتقصد الإشارة اللي على طريق مرج الحمام هاي الجديدة على الظهير عند اللهم صل على سيدنا محمد، على المطل هذا ظهير مرج الحمام، يوم الجمعة راح تفتح، هم حاطينها فقط للجمعة يا أخوي عمر إذا بتقصد هاي. إذا بتقصد هاي. يوسف صباح الخير يا يوسف.
1: حياكم الله أخي الحبيب.
0: هلا هلا والله، الله حييك بقيك
1: يا مرحبا بك.
0: هلا يا أخوي يوسف، تفضل يا أخوي.
1: أولا تحية لك أخي الأستاذ عامر ولكل كوادر إذاعة.
0: الله يحييك سيدي وبارك
1: فيك. هذه الإذاعة المغموقة التي يعني تلامس هموم الشعب ومشاكله.
0: الله يحييك.
1: ونسأل الله نكتب لكم مزيدا من التوفيق.
0: وإياكم يا رب سيدي، وإياكم يا رب.
1: وأنا بحب أشكركم يعني مباشرة، أول ما حطيت إشارة على منشور معين فتواصل معي معد البرنامج الأستاذ عمر مشكورا حتى يعني يعرف تفاصيل المشكلة.
0: طبعا
1: وأتعطي هذا المجال.
0: بالعكس هذا واجبنا الأصل المتابعة. تفضل يا سيدي.
1: نعم، إحنا سكان بلدة المغير حقيقة، وبلدة المغير يعني محاطة بالأودية من ثلاث جهات بفضل الله، يعني هناك يعني بيئة جميلة جدا.
0: صحيح.
1: يعني تفاجأنا قبل حوالي شهر بإنشاء صالة أفراح، يعني أثناء البناء ما كان حدا منتبه، ممكن كان الناس يقولون هذيلا شخصية.
0: وين عملوها؟ وين عملوها بالمغير؟
1: يعني في بداية المغير خلينا نقول جزء ملاصق لسالي. تمام.
0: ماشي.
1: نحن نريد أن نذكر أسماء أستاذ عامر حتى يعني يكون الأمر عام. أفضل. لأنه
0: أفضل. أفضل.
1: عام.
0: نعم. تفضل.
1: نعم. فهي هذه الصالة بنظام المفتوح، يعني ليس لها سقف مغلق. هذا يعني يضاعف المشكلة. فالآن النظام المغلق يعني ربما يكون في هناك عوازل صوتية، ربما يكون في هناك.
0: بس أخوي يعني يوسف.
1: عدم إزعاج، لكن النظام المفتوح هيك نظامها، نظام المفتوح سقفه السماء.
0: فصوت
1: الإزعاج يعني يصل حقيقة لأمدية كثيرة جدا. يعني
0: بس سؤال، الأرض قريبة من البيوت من الدور؟
1: نعم الصالة. هناك بيوت ملاصقة جدا لها، يعني أمتار بسيطة.
0: طب كيف جداً. كيف أعطوا ترخيص؟
1: أنا حقيقة لا أعلم إن كان حاصل على ترخيص أو لا.
0: نعم.
1: والمفاوضين معه يعني لم يعني يتأكدوا من ذلك. نحن من خلال يعني إذاعتكم الكريمة نقول بارك الله للناس في مصدر رزقها، نسأل الله أن يبارك لكل إنسان في مصدر رزقه.
0: نعم.
1: ونتمنى نجاح أي مشروع استثماري لأي مواطن من أقصى الشمال.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، كتبتوا العريضة بدكم توصلوها للمحافظ أو بعثها لعمر كمان بوصلها أيضا لعطوفة المحافظ. مشكورا.
1: الله يكرمك. بس للأمانة أستاذ عانوا حتى الواحد يكون موضوعي ومنصف، يعني جرت أكثر من مفاوضات بين البيوت المجاورة للصالة وبين ملاك وإدارة الصالة. في البداية كانوا يقولوا تحملونا 3 أشهر، يعني أنه موسم صيف وبيعدي، يعني كانوا أصحاب البيوت يقولوا وين وإحنا يعني نرحل في هذه البيوت 3، يعني نروح نستأجر في إربد مثلا أو في عمان، وين من نروح؟ طيب. ثم بعد ذلك يعني لانوا وأخفضوا الصوت للأمانة حتى نكون يعني موضوعيين.
0: جميل. الحق جميل. الحق جميل. كويس.
1: وأخفضوا الصوت عشان يكون الواحد يعني موضوعي ومنصف.
0: صحيح.
1: تجاوبوا ويعني خفضوا الصوت وأصبح الناس المجاورين والبعيدين يشعرون براحة من هذا الإزعاج. لكن حقيقة ما هي إلا أيام وأعيد رفع الصوت من جديد حتى يعني يصل مدى الصوت إلى 5 أو 7 كيلو. أنا أستاذ عامر لست من البيوت الملاصقة جدا حتى أنا أكون موضوعي، أنا بعيد عن المزرعة حوالي 4 أو 5 كيلو، ومع ذلك مع إغلاق النوافذ والشبابيك والأبواب يصلون الصوت بعد 5 فيه، يبدو أنه فيه نظام صوتي يعني كبير.
0: سيدي ما الصالات يعني شو الصالات؟ أكيد تكون نظام السماعات أنت غير شكل، وشو بسموه أحمد؟ دم درمز وما بدري شو هاي المواضيع مثل هاي.
1: يبدو يعني انه نظام الصوت يعني كبير جدا، فلذلك احنا مش راضي اذا عندكم
0: ابدا. نسيت تؤمر تؤمر تؤمر تؤمر
1: تلك الصلاه حتى يعني هناك الان منذ كورونا وجاي استاذ عامر، واذا ناخذ وقت دقيقه ان شاء الله.
0: تفضل تفضل.
1: منذ كورونا وجاي يعني انشئت العديد من المزارع ايضا، يعني في حوالي 12 مزرعه في البلده عندنا. تمام. لكن يبقى نظام المزرعه سماعه واحده مش نظام صوتي متكامل. نحن نطالب انه هاي الصلاه وهاي المزارع والله يبارك لهم في رزقهم ويرزقهم اضعاف يعني ما يطلبون، انه يكون يعني في شروط قوانين
0: منظم العمل تكرم تكرم
1: حيث لا تؤثر على الناس ومصالحهم.
0: تكرم تكرم يا سيدي تكرم ولا يهمك.
1: في بعض دول العالم استاذ عامر يعني يغلقون المطار في وقت النوم حتى لا يزعجون الناس. نحن لا نريد أن
0: يعني الناس نقطع رزق الناس.
1: لا نريد أن نصل إلى هذا الحد.
0: لا لا لا سيدي، إحنا الناس نقطع رزق الناس، لكن كمان بالمقابل يعني الواحد اللي بيفتح يعني للأمانة هو في أراضي تجارية وفي أراضي مش تجارية يا أخوان. ماشي حتى لو كانت المنطقة سال بشرة بتها هناك صالة، طيب يعني تكون الصالة بعيدة عن هالناس ومش مفتوحة. يعني العريضة يا عمر خذها إذا وقعوها الإخوان وبعثها لعطوفة المحافظة.

0: في رقم آخره يا عمر 552 552. بالله تشوفوه يعني حاولوا تلبوا ما يريد إن شاء الله أنه مقدور عليه إن شاء الله. والله العظيم أحيانا واحد على وين الواحد يقدر يوظف والله يا ريت ما خلينا واحد يطلب. لا والله الله المستعان. عبد الله يا عبد الله.
1: هلا يا سيدي الله يسعد صباحك.
0: وصباحك يا سيدي شلونك شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: تفضل يا سيدي. الله حييك وطول عمرك وبارك فيك
1: أستاذ عامر. يعني أنا عندي موضوع واحد بدي أتطرق له يعني لهالناس اللي مش قادرة على شيء اسمه تأمين صحي.
0: أها.
1: يعني في ناس كثير ما معها تأمين صحي وحتى لو بدها تروح تصدر تأمين صحي أسر فقيرة بيجوا بتعذروا له والله عندك سيارة على اسمك ما بطلع الكيش والله عندك سجل تجاري بتلاقي فاتح الدكان بتجيب له قيام 5-6 ليرات روح إلغي سجل تجاري وقدم. في باب آخر للتأمين الصحي اللي هو بروح الواحد بتبرع بالدم.
0: أيوة.
1: بتبرع بوحدة بنك الدم. بتحصل عليه على تأمين صحي لمدة 6 شهور مؤقت. وأنا واحد من الناس اللي رحت بدي أقدم على هذا التأمين. لما رحت أنا قدمت على التأمين الصحي بالعادة كانوا يعني أكثر كثير ناس يروحوا يتبرعوا.

0: التنمية ولا الصحة ويحصل على التأمين الصحي 6 شهور. 18/6 أنا رحت تبرعت.
1: طيب والمش قادر يتبرع؟
0: واللي أنا خلينا باللي قادر يتبرع بالدم أسعيات، لأنه في ناس كمان برضه بتلاقي عندهم نقص بالدم، فقر دم.
1: بعرف بقولك واللي مش قادر يتبرع بالدم ما عليهوش تأمين، يعني بقدروش يعطوه تأمين، هذا اللي بحصل.
0: إلو الله.
1: طب عبد الله بالله تقول لي أنت شو عندك؟ كم دخلك الشهري؟
0: أنا ما عندي دخل شهري، ما عندي مصدر دخل شهري.
1: ما عندك فاتح محل؟ عامل مياومة؟
0: ولا عندي أي شيء، عندي سيارة باسمي ومش قادر أخلص منها ولا أي شيء. يعني
1: السيارة اللي باسمك بتشتغل عليها؟
0: لا ما بشتغل عليها.
1: طب منين بيجيك الدخل يا عبد الله؟ معلش أنا آسف إني بتدخل بخصوصيات. عامل مياومة. كويس، عامل مياومة. قديش دخلك بالشهري تقريبا
0: أدنى الأجور، يعني تقريبا 300-350.
1: متجوز وعندك أولاد؟
0: متجوز وعندي ولد. نعم.
1: عندك ولد؟ طيب الأسر الفقيرة ما بيعطوك؟
0: لأنه عندي سيارة.
1: سيارتك أي موديل؟
0: موديل 99.
1: 99؟
0: 99.
1: طيب يعني موديل ما عنده سيارة موديل 99 ما بيعطوش سيارة تأمين صحي؟
0: لا ما بيعطوا تأمين صحي. وفي عندي لأني أنا سجل تجاري على اسمي كمان برضو ما
1: بيعطل. السجل التجاري شغال ولا بس سجل تجاري؟
0: بس سجل تجاري بس.
1: خليك يا عبد الله، خليك تحت الهواء، خليك يا عبد الله تحت الهواء، خليك يا عبد الله تحت الهواء.
0: أستاذ عامر أنا رحت تبرعت بوحدة الدم.
1: أنت تبرعت بوحدة الدم؟
0: عشان أطلع 6 شهور. أنا عندي بعاني من أمراض الجهاز الهضمي.
1: ما هو خيو أنا شو مشكلتي أنا يا عبد الله؟ أنا اليوم ماشي، عبد الله قادر يتبرع بوحدة الدم. في غير عبد الله مش قادر يتبرع بوحدة الدم، شو يعني ما ياخذش تأمين؟
0: لا ما فيش تأمين، ما بطلع لهوش. إحنا بدنا نبيع الدم عشان ناخذ
1: تأمين. حتى الدم بطلوا بيقولوا للشباب يعطوا على التأمين. 3 شهور بيعطوه.
0: بيعطوا 6 شهور.
1: أيوة.
0: تأمين. بس لما تروح أنت تتبرع، أنا تبرعت 18/6.
1: أيوة.
0: كتبوا لي على الوصل بعد 3 أشهر راجعنا بتتبرع بوحدة ثانية.
1: أيوة.
0: وبتحصل على التأمين 6 شهور. طب ما هو فرض إنه الواحد يعني.
1: طيب. مش خليك معي عبد الله. خليك معي. معي الدكتور علاء سلامي مدير بنك الدم. صباح الخير دكتور.
2: كيف حالك
1: سريع؟ يسلمك وبارك فيك. طول عمرك.
2: صباح الإخوة.
1: الله حيك.
2: الله يعطيك
1: العافية. يا دكتور ممكن تعطينا الآلية اللي بتشتغلوا عليها ببنك الدم اللي بده يجي يتبرع بالدم مقابل تأمين صحي؟
2: هيا خلينا نحكي من أول شيء. كلمة مقابل خلينا هي بنعتبرها حافز وليس مقابل. هي رقم واحد. إحنا خلينا نحكي فكرة بنوك الدم عالميا وليس فقط في المملكة الأردنية الهاشمية. اللي هي التشجيع على التبرع الطوعي. تمام؟ ما هي فكرة التبرع الطوعي؟ إنه يجيك متبرعين بالدم سليمين لضمان أهم حاجة سلامة ومأمونية الدم. بمعنى آخر إنه أنا المتبرع بالدم لازم يكون لائق صحيا. تمام؟ وبعد الفحوصات اللي بتتم إجراءها لوحدة الدم يتم إيش إعطاء الدم هذا الأمين للمحتاجين. لأنه يعني الشعار الأول لبنوك الدم اللي هي سلامة الدم. فيما يتعلق بالحافز اللي هو التأمين الصحي، هلا بتحكي من المملكة الأردنية الهاشمية هي من الدول خلينا نحكي القليلة جدا عالميا بتعطي حافز بموضوع تبرع بالدم. في حوافز كثير في
1: لقلة المتبرعين.
2: لا لا لا لا لأنه شعار شعار شعار بنوك الدم في منظمات الصحة العالمية هي أن يكون التبرع طوعي بلا خلينا نحكي
1: مقابل
2: حافز أو مقابل. تمام.
1: نعم.
2: لماذا يعني فكرة اللي هي الاتجاه الفكرة مثلا انه مثلا حد ياخذ مقابل، تمام، مقابل التبرع بالدم، هذا خلينا نحكي
1: فكرة مرفوضة.
2: بيفتح خلينا نحكي فكر معين عند اشخاص كتير ما يكونوش لائقين صحيا. تمام. انه ممكن نظرا لحاجة معينة.
1: نعم.
2: تمام. انه يعطي معلومات غير دقيقة او توجه او خلينا نحكي إجابات غير دقيقة أو يخبي معلومات غير دقيقة.
1: أوكي.
2: بالتالي هاي ممكن تأثر على سلامة الدم. هلا في موضوع موضوع خلينا نحكي متابعة المواضيع هاي في هي.
1: لا أنا بسأل سؤال دكتور.
2: أنا عامر بيك. أعطيني.
1: تفضل.
2: عشان إحنا نتمنى السلامة والشفاء طبعا للكل. وإحنا
1: طبعا الله يجزيك الخير.
2: بإيدنا نعطي الكل خلينا نحكي هذا الحافز للكل، بس هذا هيأثر على الفكرة الرئيسية تبعنا أو الرؤية تبعتنا اللي هو بنت بدك دمسك. الآن فيما يتعلق خلينا نحكي الحوافز أو هاي الشغلات، في دول كتير يعني خلينا نحكي بتتعامل مع هذا الموضوع بشكل قانوني بحت، مع أي متبرع بالدم ممكن يعطي معلومات، ولكن احنا في المملكة الأردنية الهاشمية يعني خلينا نحكي تجاوبا مع الناس وتفاعل مع الناس كتير بيجينا خلينا نحكي تبرع لغاية التأمين الصحي، وبعدين بنكتشف مثلا خلينا نحكي ما بيكون المتبرع على دراية انه هذا مانع او كذا، ولكن خلينا نحكي انه التبرع لغاية التأمين الصحي هو مفتوح ب خلينا نحكي الحافز هذا في وزارة الصحة،
1: كويس،
2: مش مفتوح في اي قطاع اخر في المملكة الأردنية، اي بنوك من اي قطاعات اخرى في بنوك الدم الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: نعم.
2: نظمت هاي العملية كانت بالأول نحكي بيتطلب من المتبرع، لأنه أنت الهدف تبعك هو متبرعين صحيين هلثيين، أنت
1: صحيح
2: تعطي حافز أنه معه تأمين صحي تمام، أنه لا سمح الله احتاجه تمام احتاجه هيهم بيكون موجود وبيخدمه، وليس
1: حافز
2: العكس.
1: ماشي.
2: وليس العكس اللي هو أنت هي أنا النتيجة النهائية أنا باخد تأمين صحي، ولكن في اثنين خلينا نحكي أو زاويتين، أنا جاي بحب إلي خلينا نحكي عمق داخلي إنه أنا بحب خدمة المجتمع تمام، بحب أخدم الناس، أنا بتبرع بالدم لأنه من ما له من أثر خلينا نحكي كبير
1: وإيجابي
2: المجتمع، لأنه إحنا طبعا لأنه أنت بتحكي نسبة التبرع الطبيعي إن إحنا قاعدين بنحاول نرفع فيها، خلينا نحكي نتجاوز أقل ما فيها، خلينا نحكي نرفع، كانت 55% إحنا بنحاول نرفعها إلى أكثر، اللي هي إنه الناس إنها تعتبر هاي ثقافة زي ما هي ثقافة مرسخة في دول كثير، وإحنا الحمد لله في الأردن النسبة تبرع يعني نقدر نعتبرها بين الدول المحيطة فينا من النسب العالية، يعني إيش بنتفاخر فيه نسبة التبرع في الدم تمام في المملكة مش في وزارة الصحة فقط، في المملكة، لأنه أنت بنهاية المطاف المجتمع الأردني هو بيراجع، هو بتبرع في الخدمات الطبية، هو بتبرع في وزارة الصحة، هو بتبرع في الجامعات الأردنية.
1: نعم.
2: أبسط إشي أنت بتبرع في الحسين للسرطان، لأن أنت ما تحكي المريض لما يكون بحسين للسرطان، مركز الحسين للسرطان بحاجة، يعني مرضى الحسين للسرطان بيكونش بحاجة وحدة أو وحدتين، بيكون بحاجة إلى أعداد مهولة من الوحدات، وبتلاقي الناس كلياتها مجرد ما نزل المنشور.
1: نعم دكتور الناس. أنا معك
2: الآن الآن الآن التبرع لغاية التأمين الصحي إحنا عملناه كحافز، ولكن له تعليمات، كان في له تعليمات سابقة خلينا نحكي شوية كانت مشددة تمام، الآن خلينا نحكي بال 2023 أتوقع بشهر 8/2023 التعليمات هاي خففت شوي، كان بالأول إنه لازم يتبرع 3 مرات عشان يقدر يحصل على بطاقة التأمين الصحي، لأنه هو الغاية تاعته اللي هو المتبرع بالدم هذا هو عبارة عن خدمة المجتمع، وليس إنه أنا في عندي مرض معين ممكن يكون مانع أو شيء زي هيك وبدي أخذ التأمين الصحي هذا عشان أتعالج. خفف هذا الموضوع إلى مرتين، إذا كان المتبرع أول مرة بده يجي يتبرع أول مرة، بعدين بيجي يتبرع مرة ثانية على ألا يمر سنة بين التبرعين عشان يأخذ بطاقة التأمين الصحي، وبطاقة التأمين الصحي هي صلاحيتها مدة 6 شهور بده يجي يتبرع قبلها. هلا دائما المتبرعين لأول مرة عشان بيكون هو حابب إنه يكون عنده تأمين صحي نحكي له تعال بعد 3 شهور اللي هي الفترة المسموحة للذكور اللي هو إنك أنت بتيجي تتبرع مرة تانية، ولكن أنا بطاقتي التأمين الصحي أنا إذا أما إذا كنت متبرع متكرر تمام مش لازم كل 6 شهور أجي أتبرع عشان أقدر إيش
1: طيب
2: طاقة التأمين الصحي.
1: طيب سؤالي دكتور، الآن الناس بتيجي كانت زمان مباشرة يأخذوا التأمين،
2: لا
1: الآن بعد 3 شهور
2: لا هي مش في ما في فكرتي 3 شهور، أنا شرحت لك عامر بيه حكيت لك إذا كان جاي شخص أول مرة يتبرع بالدم إحنا بنيجي بنحكي له تعال، يعني لازم مرتين على الأقل يمر بينهما سنة تعال يتبرع من بعد 3 شهور عشان تأخذ إيش البطاقة، هو حاب يجي بعد 6 شهور ما في مشكلة، هي التعليمات واضحة، هي عشان هو بيكون الشخص مستعجل بنحكي له تعال بعد 3 شهور تبرعك الثاني، أما إذا كان خلص يعني بطل متبرع لأول مرة كل 6 شهور بيجي يتبرع تمام، كل 6 شهور بيجي يتبرع عشان إيش يجدد بطاقة طيب التأمين.
1: قديش بالله دكتور اللي بيمروا عليكم عشان التأمين الصحي تقريبا؟
2: تقريبا انت بتقدر تحكي ما يعادل نسبته 10% تقريبا 10-15%
1: يعني معدل. يعني مش هذيك النسبة الكبيرة يعني 10-15%.
2: 10-15%.
1: والباقي متبرعين لغايات إنسانية وغايات طبية وصحية.
2: نعم نعم نعم. أه. نعم
1: كويس.
2: الآن الآن هي بس أنا وضحت هاي النقطة.
1: لا لا مفهومة مفهومة دكتور مفهومة أنا فهمت أيوة. عليك وبالعكس أنا هذه النسبة يا دكتور بتشجعني للحديث. أنا أول شيء بدي أشكر الدكتور علاء سلامة مدير بنك الدم، شكرا له أنه وضح لنا هذه النقاط. والغاية من التبرع بالدم هي غاية صحية إنسانية كما تفضل بالدرجة الأولى، لكن في ناس بتروح كمان تتبرع لغاية إنسانية وصحية زي أخونا عبد الله، وأيضا للحصول على حافز اللي هو التأمين الصحي. بس إذا كانوا 10% من 10-15% لغاية التأمين الصحي، واسمحوا لي إني أوجه حديثي للدكتور إبراهيم البدور وزير الصحة. والدكتور إبراهيم يعني ما شهدناه منه وما نشهد منه إنه من فضل الله تعالى الرجل ميداني وقاعد بيشوف الناس بعينه وبيشتغل يعني لأمور من فضل الله إنها فيه تحسينات كثيرة. إحنا اللي بدنا نقوله للدكتور إبراهيم، يا دكتور إبراهيم بعد أمرك تشوف لنا موضوع تأمين الأسر الفقيرة، تأمين الصحي للأسر الفقيرة. أول شيء نغير اسمه، ما يصيرش اسمه تأمين صحي لأسر فقيرة. فيش داعي كل العالم تعرف إنه هذا الزلمة أسر فقيرة ولا مش أسر فقيرة، لأنه في ناس كثير بيقولوا لما يشوفوا تأميننا أسر فقيرة بيخلونا آخر ناس. هاي واحد. اثنين، لما يروح 10-15% من المتبرعين بالدم لبنك الدم لغاية الحصول على حافز، بدي أسميه زي ما سماه الدكتور، على حافز عشان يطلع لي تأمين صحي إلي ولولادي، مشكلة. لأنه هذول 10-15% عندهم القدرة يتبرعوا بالدم، في غيرهم ما عنده القدرة، بجوز حالته الصحية لا تسمح إنه بنك الدم يأخذ منه دم تبرع بالدم. نقطة ثلاث، سيارته 99 وفاتح شركة، مش شركة حتى، قال هو شو قال، عنده رخصة سجل تجاري. إذا منروح على مراقبة الشركات الفاتحين سجلات تجارية ومجمدة ومش فاتحينها مليانة ملي، خلينا نتأكد إنه هل السجل التجاري هذا شغال مش شغال، ولا السجل التجاري بس دفع له مبلغ قدره حتى السجل التجاري كان بيوم الأيام بيفكر يفتح وربا ما يسر أموره. الراتب 300 ليرة بأخذش تأمين صحي، الراتب 300 ليرة بيأخذ، يعني هي الليرة بدها تفرق كثير، بتوش هالليرة. قديش حكوا معنا ناس زاد راتبه ليرتين انحرم من التأمين الصحي تبع الأسر الفقيرة، بقولك يا أخوي تجدون الشلرتين ولا الخمسة بشأن الله ولا العشرة، لأنه إذا ابني بمرض بده يروح على بعض القطاع الخاص والله لين يشفوا دمه قبل ما يفوت، البعض وليس الكل. فهذا كلامنا للدكتور إبراهيم الذي يتوسم به خيرا، وإن شاء الله أنه ما بيقصر هو ووزارة الصحة بالتعامل مع وزارة التنمية الاجتماعية مع الصناعة والتجارة، لأنه والله العظيم صعبة، بكفيش راتبه معدوم وما يلاقي تأمين. إحنا الإعفاءات اليوم اللي بأخذوها اللي ما لهوش تأمين، طب هذا لما يكون اسمه تأمين أسر فقيرة وروح يقدم على إعفاء ما بيعطوه بتعرفوا، بينما ها بينما القطاع الخاص بيحصل على تأمين. وليش يعني بجوز هاي أول مرة بحياتي أني بتوجه لوزير حتى أنه توصل على رسالة، لأني أنا بعرف شايف شغله لها للدكتور، شايف شغله وشايف قديش بيحاول ما استطاع إليه سبيلة أنه يساعد هالناس، لأنه اللي ما بحس بالناس ما هو من الناس ولا أزكي عند الله. الله يا دكتور ربي يقدرك. وصلت الرسالة. على الخير دائما والمحبة نلتقي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهاي الدكتور إبراهيم بعث لي رسالة، قال لي وصلت الرسالة. الله يكرمك يا دكتور.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
0: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد من معان أن الأولوية هي حماية مصلحة الوطن وحفظ استقراره. جلالة الملك يلفت إلى زيارات مرتقبة لعدد من الدول الكبرى لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية واستقطاب استثمارات نوعية. رئيس الوزراء يؤكد المضي قدما في مشروع ميناء العقبة معان البري الذي سيكون بمثابة مركز لوجستي تنموي صناعي وسيرتبط بمشروع سكة الحديد بين العقبة والشيدية. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء صور جنوب لبنان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور ويسعد صباحكم جميعا، صباح الورد، صباح التفاؤل، صباح الأيام الحلوة وصباح نهاية الأسبوع الجميلة اللي أخيرا وصلناها يوم الخميس الونيس. عقولة الزميلة رندا دائما بتحكي خميس الونيس، وأنا اسمي رندا خميس، فبقولك اليوم أنا طلعت رندا، أنا طلعت لين أحد وإنتي رندا خميس مبدئياً. فيسعد صباحكم جميعاً، صباح الخير لجميع طاقم الإذاعة، لكل حد عم بسمعنا، كل حد عم بتابعنا. اليوم بدي إياكم تركزوا كتير بالحلقة لأنه اليوم عنا كتير قصص وعنا سؤال جداً مهم، فاللي بغير بتروح عليه.

طبعا يا جماعة، صار لي فترة كثير بعد عن أخبار المتزوجين والخطبين والمطلقين والراجعين والمنفصلين، فبحب أحكي لكم إنه اليوم رجعنا لهاي الأخبار ولهاي القصص، واليوم بدنا نحكي مع بعض بهذا الموضوع. طبعا كلنا بنعرف بفترة الخطوبة بضل يحكي لها بدي أعيشك ملكة، معجون الأسنان 24 ساعة عندك، سكين كير، هير كير، اللي بدك، وين ما بدك تروحي، وين حابة تعيش، بالكرسي، بحي الصحابة، بطريق المطار، بعبدون، بدك روفة، بدير غبار، يعني مش الكل طبعا، أنا بحكي لكم الأغلبية، وين حابة نعمل عرسنا، وين حابة تصمم فستانك مثلا. وهي نفس الاشي، انا اشطر واحدة بالطبيخ بالعالم، انا اكتر حدا مثقف، انا الكتب ما بنزلوا من ايدي، انا فيش بعدي باللبس، انا اكتر حد بحب اهلي في العالم، انا لساني اقصر منه ما في. استنوا هيك شهرين ثلاثة اربعة ببلش يبين كيف هم لما يروحوا على المطعم كل اشي بتغير، هي بتبطل تاكل بالشوكة والسكينة، بتصير تاكل بالمعلقة، وهو نفس الاشي لو صح له ياكل بايده بحكيش لا، هذا اولها. بعدين بتصير لزيارات، على أساس زمان كان يستحي يجي عندكم دائما، بيصير 24 ساعة عندكم، نايم صاحي ماكل شارب، بحجة أنه أنا حماتي أنا كثير بحبها وما في بعد أكل حماتي، وبتكون أمه أصلا مش طابخة. نفس الإشي كمان البنات، الله يرضى عليهم، أنا طالع مع خطيبي، أنا طالع مع خطيبي، وهيك يعني بتصير الحياة. الفكرة يا جماعة أنه أنا بعترف أنه ممكن هاي الأيام تعتبر من أحلى وأجمل أيام ممكن تمر على دور الشخصين، لأنها الأيام اللي ما بين أنه بدي أورجيك الوجه الحقيقي وما بدي أورجيك، الأيام ما فيها هاي قصة المشاكل، الأيام فيها هيك روقان الأعصاب، ولكن المرحلة الأصعب بتبلش عند الزواج، زي ما بيحكوا أول سنة دايما صعبة. فأنا يا جماعة هيك اليوم حابة أعرف من خبرتكم ومن قصصكم، أول سنة بالزواج عايش بتعتمد بالضبط؟ يعني أنا مثلا لما بدي أبلش حياة جديدة، سواء الشخص عنده سلبيات أو ما عنده سلبيات، سواء الشخص أنا بتفاهم معه مش بتفاهم معه، مع أنه الأساس الزواج تفاهم، أول سنة عن جد زي ما بيحكوا دايما فيها مشاكل ودايما فيها قصص، ودايما أغلب حالات الانفصال بتصير بهاي السنة، وإذا في شو ممكن يكون الحل؟ هذا رح يكون سؤالي لكم لليوم على 078 4 6 3 1.

الأستاذة العميقة جود الكردي بعثت لنا: ألم الزواج من الشخص الخطأ أشد قسوة من خوفك الآن من عدم الزواج قبل 29؟ والله ها، يعني الموضوع مش فكرة إنه أنا يا الله بدي روح علي القطار، يا الله إذا ما لحقت، يا الله الشاب بده يعنس البنت بدها تعسري، على المصطلح العنوسة أصلا هذا المصطلح من زمان التغى عنا، بس فكرة إنه هو تأخير الزواج إلى آخره. بصير الشاب يفكر أنا راح علي، أنا ما راح علي، أنا كيف بدي ألحق، شو بدي أعمل. ونفس الإشي البنت، قول الشباب عادي يعني بيكون معهم صلاحية، لو عمره 40 45 42 بضل معه يعني الوقت. أما البنت بتحسه خلص بينها وبين حالها، ولكن مش هاي القاعدة الأساسية، إنه بتحكي طب أنا صار عمري مثلا 29، أنا بدي صير عمري 30، طب أنا شو أعمل. أنا قديش في ناس فعلا اتزوجوا بأعمار كتير صغيرة مش مرتاحين، قديش في ناس تزوجوا عادي بالوقت اللي بدهم اياه وبحبوا بعض، ولكن للاسف ما رزقوا اولاد. قديش في ناس رزقوا اولاد وتزوجوا بالعمر اللي بدهم اياه، ولكن ما في صحه وما في تفاهم. يعني الشغله مش شغله انه انا يلا بدي اتزوج حسب العمر اللي انا مكتوب لي او العمر المحدد لي، لانه بصير انت مش بالاخر مش بالسياره، وهو مش روبوت انه احنا نحدد عمر. الشاب بده ياسس حاله، بده يرتب اموره. هلا في كلمه كثير سمعتها حلوه، انه الزواج مش استقرار، الزواج للاشخاص المستقرين. وهي الفكره احنا لو بنركز فيها فعلا بنكتشف انه الشغله مش بس اثنين حبوا بعض شافوا بعض بيعرفوا هم يضحكوا مع بعض، بيعرفوا يتغدوا مع بعض، بيعرفوا ينقضوا مع بعض، ما يلا نتزوج. كثير في اشياء يا جماعه لازم تكون موجوده، زي مثلا مبدا التنازل اللي كثير ناس بتفكر انه انا اتنازل، لا طبعا يصح له، انا اعمل يصح له. ونفس الحكي الشاب، انا ارضى، لا طبعا. فالشغله بحاجه للتنازلات ما بين الطرفين. وكمان شغله بضل نحكيها لا خصوصا الرجال، الواحد دائما ياخذ الشخص المناسب له. انا بشوف ناس بياخذوا بنت عايشه بالشرق وبعيشوها بالغرب، بغيروا كل إشي فيها، هون ببطل تنازل، هذا صار تغيير شخصيه، تغيير هويه كامل. يعني اذا بصح لك تغير اسمها كمان غير. اما الفكره انه خذوا ناس من توبكم، ناس زيكم، ناس بيشبهوكم. حتى البنات نفس الإشي، انت بنت ملتزمه وامورك رايقه وحياتك طبيعيه، بتروحي بتحبي لي واحد بحب التكنو وحالته حالي وبروح وبيجي. يعني دائما ما تختاروا حسب ما انتم قلبكم بده، اختاروا عقلكم، عقلكم يشتغل باختيارات حياتكم. انا متاكده لو فعلا كل حد استغل عقله وقلبه بخيار الزواج كان هلا تقريبا حالات الانفصال ممكن قلت اكثر من النص. بس الناس دائما بتفكر بقلبها، يا الله شو بحبه، هاي الكلمه اللي دمرتنا.

يلا يا جماعة شيرين، يعني ممكن نحكي شيرين تعتبر أكبر مثال على الحكي اللي إحنا عم نحكيه اليوم. يعني كل حدا بشوف شيرين بعد يعمل مقارنات ما بين شيرين وأنغام، شيرين ما عندها كرامة، أنغام عندها كرامة، وناس بيحكولك بالحب ما في كرامة، بس فعلا بتكتشف مع الوقت إنه ممكن الحب ما في كرامة، ممكن هذا الموضوع فيه حدود، ولكن مش لهاي الدرجة. فكرة يا جماعة، أحيانا الناس خصوصا يلي مثلا بنقدر نحكي زي شيرين، وأكيد في حالات كتير شيرين لأنها حدا مشهور فممكن الناس مطلعة على قصتها، بس أكمل بنت بالعالم زي شيرين وأكمل بنت بالعالم زي أنغام. أنغام لما سألوها أنت بتعطي فرصة تانية، حكت لا أنا حدا عندي كرامتي أهم من كل إشي وما عندي مبدأ الفرصة التانية. أنا بشوف هذا الإشي بالنسبة لي هو قرار تعصبي، لأنه أي حد في العالم بيحتاج فرصة تانية إلا بشغلة واحدة ما بنقدر نحكي الخيانة. بس اللي صار مع شيرين يا جماعة، أنا بحس أحيانا المشكلة ما بتكون بس من البنت، بتكون بأسلوب الرجل اللي قبالها. يعني أحيانا بستعمل أسلوب تلاعبي، أسلوب خداع، أسلوب معين، بتصير هي تحس إنه طب هو معه حق، طب أنا المشكلة فيه، طب أنا شايف كيف شكلي، أنا ما حد حيرضى فيه هلا غير هو، طب هو تحملني بواحد اتنين تلات. وخصوصا الناس اللي متزوجين بنقدر نعتبر الموضوع غير الخطبين أو بداية الزواج، لما يكون عندهم أطفال كتير بحط أولويات، طب أنا أولادي، طب أنا ما بزبط أنفصل، ما بدي أعيش أولادي هيك وهيك وهيك. بس اللي بشوف شيرين مثلا قبل كل هاي القصص بمراحل البدايات ومراحل الحب، وبشوف شكلها بعد الانهيار اللي صار معها، بلاقي اختلاف كبير. فالفكرة انه ما تاخدوا ناس او ما تتعرفوا على ناس عشان يطفوكم، تاخدوا ناس عشان يطفوا روحكم، تاخدوا ناس عشان تحسوا حالكم اصلا مش انتو، توصلوا لمرحلة انتو بينكم وبين حالكم بتشكوا بتحكوا طب انا وين كنت وانا وين صرت، انا هلأ اذا بدي اضحك بدي اجامل، انا مثلا عندي ارق انا مش عارفة انام لانه انا مش مرتاحة مش مبسوطة. لا، اعرف عشان بدك تصحى الصبح مرتاح، اعرف مع مين تحكي بالليل، وهي تنطبق على اي اشي في حياتكم يا جماعة. زي مثلا هون الله يرضى عليهم الاذاعة، بروح من عندهم مرتاحة مبسوطة، بظني تاني يوم استنى بالدوام ولا لا يا تراون. اليوم معنا هيك الاستاذ الرائع احمد تراون. لا ما تشال لساته موجود الفرق مبدئيا. فتحية لجميع طاقم الإذاعة، اليوم حبيت أبلشكم بدراما ونكد، لعبتي، حافظيني.

نصيحتنا لليوم إنه زواج الحب ينتهي بالفشل وزواج التقليد ينتهي بصعوبة التأقلم، أما زواج السفر هو أحلى زواج في العالم ولا لا يا جماعة؟ هيني بحكي لكم من هلأ، استغلوا هاي الفترات اطلعوا وانبسطوا. وكمان بدنا نحكي عن هذا الموضوع خصوصا إنه كتير في أزواج، وهذا كان موضوعنا لحلقة اليوم، بس أنا بحب أبلش بدراما، بحكوا لها أنا بدي أعمل وبدي أسوي، ولكن بعد الزواج بيختلفوا. ونفس الإشي البنات بتحكي له أنا بدي أعمل وبدي أسوي، وبعد الزواج بتختلف. لهيك كمان رح يكون سؤالنا اليوم غير كيف بتشوفوا أول سنة زواج. بأول سنة زواج قديش في وعود أنتوا بتسمعوها قبل وبتكتشفوا بعد الزواج إنها غير منطقية وغير موجودة، زي ما بيحكوا العالم إلا لا لاند. يعني هذا الحكي يا جماعة، إحنا يعني مثلا جيل الألفينات مثلا كيف ممكن يعرف هاي القصص كلياتها أو غيره أو الناس غير المتزوجين؟ أنت بتكتسب خبرات بالحياة من الناس اللي حواليك، من البيئة اللي حواليك. وفي مرض معدي ممكن البنات لسه مش مكتشفينه، إذا مثلا بيحكوا لك الصاحب ساحب، وفي ناس بيحكوا لك لا أنا مش مع هذا الحكي. بس خصوصا بالزواج، إذا أنت كان إلك صديقة غير مستقرة بزواجها ودائما بينها وبين زوجها مشاكل ودائما بتشجع على الانفصال، أنت كنت متزوجة كمان، أول شغلة رح تعملها لما أنت تروحي تشكيلها أنه أنا صار معي واحد اتنين ثلاث، رح تحكي لك سيبي انفصلي، كيف متحمليته، كيف عاملة، كيف مسوية. يعني ما أعني بكلامي أنه ممكن البيئة اللي حوالينا خصوصا بعالم الزواج كثير تأثر علينا بطريقة سلبية. ليش؟ لأنه أنا مثلا كبنت من خصوصا البنات من الأشخاص اللي بيحبوا كتير يسمعوا، بيحبوا يفردوا دانهم، بيحبوا ياخدوا رأي غيرهم أكتر مثلا من الرجال. الرجال عنده قرار بياخده فجأة وبيحكيها يعطيك العافية، أما البنات لا خلص أخذ قرار أنا بسمع من صاحبتي. بمجرد ما أنت ترخي دانك لشخص سلبي وشخص مريض وشخص عنده اعتلالات نفسية خصوصا بعالم الزواج، رح تكتشفي أنه زواجك عم بيتدمر. وهذا ما بينطبق كمان على الأصدقاء، بينطبق كمان على الأمهات. في كتير أمهات مثلا ممكن من شدة حبهم لأولادهم أو من شدة حبهم لبناتهم، أول ما يجي الشكوى من الطرف هذا أو الطرف الثاني بيحكوا له لا طلق أو سيب أو انفصل أو مش مهم، بصيروا يشجعوا على موضوع أنا لو مكانك ما بسكت، أنا لو مكانك ببهدله، بتصير تشجع قلة الاحترام بحكم أنه هي عم بتعبر حبها لبنتها وهي خط الدفاع الأول بالنسبة لها، ولكن ما بتعرف أنه بهاي الحركة هي عم بتدمر زواج وعم بتدمر مؤسسة أسرية بطريقة هي أصلا مش فاهميتها. فهاي الفكرة أنه أنا حتى لما بدي أشكي بدي أكون عارفة الصحة النفسية للأشخاص اللي حوالي قبل ما أجي أشكي لهم، مع أني بشجع أنك ما تشكي أبدا، لأنه بالآخر ما بتعرفي كيف الدنيا بتدور وكل هاي الشكاوي بتتحول لعتب ولمصايب لإلك. بس لما أنا بدي أشكي أحاول أشكي لشخص فعلا حياته الأسرية طبيعية، عشان ممكن من خبرته إذا أنا عندي مشاكل بالبيت يقدر يساعدني. ممكن البنات خصوصا اللي بتزوجوا جديد جداد على عالم الزواج، اللي بتزوجوا بعمر صغير ما عندهم وعي كافي بهذا الموضوع. لأنه أحد الأشخاص كمان حكولي أنا لما قررت أتزوج أنا قرأت 13 كتاب كيفية التعامل مع المرأة، هذا قبل الزواج، وما بالكم لو بدنا نعكس الآية. فالفكرة يعني مش سهلة، هي الموضوع مش سهل أبدا ولا لا يا

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بتعرفي مو في حد بيسمع هاي الأغنية وبقدر يحكي بعديها شو هالحكي؟ شو هالأغاني الحلوة؟ تروني أنا بقدر أعرف مين موجود بالاستديو بدون ما أشوف من الأغاني مبدئياً، من الأسلوب، أسلوب الرائع طبعاً. أكيد يا جماعة مكملين معكم اليوم، لكل حد هيك عم بسمعنا، لكل حدا عم يسمع هاي القصة، ممكن أكيد كل حد فيكم عنده تجربة مختلفة بالحياة. أنا بعرفكم أنتوا تعون مشاكل، كل ما أفتح موضوع زواج بتحكوا لي أكتر غلط ندمانين على إن إحنا تزوجنا، بس بداخلكم أنا متأكدة إنه الموضوع مختلف، مش هيك الموضوع. لهيك اليوم رح نبلش بسؤالنا لليوم، رح نبلش ناخد اتصالاتكم بهاي التل ساعة على 0784-6-3-1. إيش بتحسوا أصعب مشكلة بتكون بأول سنة زواج؟ طبعاً المشاكل كتيرة والقصص كتيرة إذا إحنا بدنا نحكي، بس بحس هاي السنة بحكم إنه كل حد عايش مكان، كل حدا موجود بمكان، بعدين بيصيروا التنين مع بعض بنفس البيت، فبيصيروا يشوفوا أخطاء بعض الصغيرة اللي هم مش متعودين عليها. يعني وسوسة النظافة أغلبها بتكون عند البنات، ممكن تشوف إلى تصرفات مش طبيعية ما تتحملها زي ما كانت تتحملها إنك كل واحد ببيت. موضوع مثلا إزالة الأواعي، موضوع بحس المواضيع اللي بتصير هيك مثلا الخفيفة ولكن الشديدة، أنا عم بحكي عن هاي المواضيع. مش تحكوا لي بفرش أسناني وبترك فرشايتي ولا برتبش غرفتي، هاي الأمور بنمشي لكم ياها عادي. أما القصص الأكبر يا جماعة، احكوا لنا إيش مشاكل فعلا أول سنة، ليش الناس نسبة الانفصال بأول سنة زواج بتكون جدا عالية حتى لو ماخدين عن حب، مع أنه أغلب الناس بتشجع أنه الناس ما تاخد عن حب، بس أنا ما بعرف. كمان هاد الحلقة الجاية أكيد مش لهاي الحلقة، ترون ما كان عندي يا رب ما أقول، بس أنا اللي بكذب. خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا أهلا، يسعد صباحك، كيفك؟
1: يا أهلا يا هلا.
0: عارفني باسمك؟
1: أحمد عيد.
0: أهلا وسهلا أحمد. أحمد اليوم كنا عم نحكي عن أول سنة زواج، بحكوا لك إن أول سنة زواج دائما بتكون صعبة ودائما بتكون مو سهلة، أنت برأيك شو السبب أو شو الفكرة من هذا الحكي؟
1: يعني أنا مش مع الحكي هذا، بالعكس والله. جو أول سنة،
0: جو يعني إيش قصدك؟
1: جو يعني بالعكس إشي إيجابي.
0: إيجابي؟
1: أمورك أنت إذا أمورك أنت مرتبها وفي استقرار وفي خطة لكل زي ما تقول أول بأول، بالعكس إيجابي بيكون.
0: يعني أنت قصدك الواحد من أول لازم يختار حد هو متفاهم معه عشان تكون إيجابي الموضوع. طب في ناس بتزوجوا تقليدي مثلاً.
1: طيب تقليدي برضه يعني أقل ما فيها يكون هو مجهز حاله، مجهز أموره،
0: صح،
1: يعني عشان إنه تكون أقل أضرار يعني، ولا لا؟
0: طب أحمد أنت متزوج؟
1: لا أنا لسه.
0: طيب خلص تحكي لنا، تحكي لنا عن أول سنة.
1: ما أحكي فيه.
0: ما أحكي فيه. ماشي يا أحمد، يسعد صباحك.
1: مشكور يا أحمد.
0: يا مشكور يا أحمد، أهلا وسهلا. ما أحكي فيه أحمد يا جماعة. ما عندك اخوان؟

0: والله الواحد برح نفسه بدون رندا. الله يرضى عليها رندا. خلينا ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك شو الاخبار؟
1: يعطيك العافية استاذ.
0: الله يعافيك يا رب. عرفني باسمك.
1: هسه بتعرفيني لحالك. الله يوفقك ويستر بيتك.
0: الله يسعدك استاذ علي مسالمه.
1: حياك يا الله.
0: اليوم مش موجوده رندا، ما بتحب توصل دعواتك على الهواء ولا لا؟
1: على كل حال الله يوفقها ويصدرها يا رب ويستر عليها ان شاء الله.
0: الله يسعدك. يعني علي اليوم عم نحكي، انت متزوج طبعا، فاليوم كان سؤالنا عن اول سنه الزواج، بيحكوا انها دائما اصعب سنه، انت شو رايك؟
1: والله في ناس بتعاني منها اول سنه الزواج بخصوص الطبخ.
0: بتحب بطنك شكلك يا علي.
1: والله
0: لاحظت على طول اول مشكله حكيتها الطبخ، ما كانوا ظابطين الاكلات اول سنه.
1: والله لانه ليش يعني هي مثلا بتكون متعوده عند بيت اهلها مثلا تطبخ لكميات كبيره.
0: اوكي.
1: اما بتكون عارف المقادير وشغلات زي، اما لما تيجي على بيت شخصين ما بتعرف المقادير، ما بتعرف كيف مثلا تعمل شخصين.
0: اوكي.
1: انا والله عانيت، اقول لك ما عانيت، والله عانيت بهذا الخصوص.
0: الحمد لله انك عانيت بالمقادير، ما عانيت بالطبخه نفسها ولا لا؟ هذا الاهم.
1: بالمقادير والله استاذن، بالطبخه نفسها يعني. وفي شغلات كثير يعني مثل بقول لك مثلا في شغلات بدي اقول لي هاي بحبهاش. هاي بحبهاش لكن بحبهاش.
0: طيب
1: بعاني من هاي الشغل ولغايه الان بعاني.
0: طب علي مين لغايه الان؟ خلص المقادير الزياده بعتها علينا، مش مشكله. طب علي سؤالنا اليوم هلا غير هذا السؤال، انت مين اسكى، اكل زوجتك ولا اكل والدتك؟
1: الله يرحمها والدتي.
0: الله يرحمها
1: والدتي واختي. الله يستر عليها، نفس طبخ امي الله يرحمها. و يعني حتى زوجتي نفسها تحكي طبخ عمتي يا الله ما أسكى.
0: يعني خلص وصلنا الجواب يا علي، خلص وصلنا.
1: الحمد لله رب العالمين. استاذ ضياء الله يعطيك ألف عافية ويرزقك وينورك مرادك يا رب.
0: الله يعافيك
1: استاذ باد، الله يجبر خاطرك انت والاستاذ احمد طراونة.
0: الله يسعدك. الله يسعدك يا علي، يسعد صباحك، يا اهلا وسهلا.

0: احكي لك استنى تتزوج. طب ليه بتشوف
1: يعني
0: اول سنه فيها تفاهم؟
1: واحد بتتجوز بصير ايش ثاني؟
0: والله بتغير.
1: ايه
0: طب
1: انا بالعكس. حسب الشخص اذا بكون في تفاهم بيناتكم.
0: اوكي طب بتحس هاي المشاكل بتصير اذا كان الزواج عن حب ولا كان الزواج تقليدي؟
1: مو شرط يعني بس عن حب في تفاهم اكثر.
0: ايوه يا حمزه ماشي يا حمزه بدناش ناخرك. يسعد صباحك يا حمزه.
1: الله يسعدك يا رب.
0: يا اهلا وسهلا. والله انه الاغاني اليوم بتجنن صراحه. وانت بتعرفني بمشكش خلص علقنا ماما علقنا.

0: هاي جوز انا بعرف اثنين، واحد تزوج بعد قصة حب عنيفة لسنين، والتاني تزوج عن صالونات عروس، يعني امه جابت له اياها. الاولاني طلق من 6 أشهر والتاني طلق امبارح، يعني مش فاهم شو. الله يرضى عليك الاخبار الحلوه. الحمد لله، يعني لا هيك ظابط ولا هيك ظابط. خلينا ناخذ راي عدي. سعد صباحك يا عدي.
1: صباحك، كيف حالك؟
0: تمام عدي، ما حسألك ليه زعلان ولا ليه معصب، لانه خلص انا حفظت انه هيك صوت.
1: لا لا لا، هسه صحيت من النوم.
0: صباح الخير يا عدي، شو الاخبار؟
1: صباح النور، الحمد لله. بعدين انا والله دائما رايق، مش عارف ليش انت رايق.
0: لا لا، ما انا خلص قلت لك حفظت انه انت دائما رايق يا عدي. طيب بدي اسالك، انت متزوج صحيح؟ الحمد لله بخير.
1: الحمد لله متزوج.
0: هلا اول سنه زواج انت بتشوفها سنه صعبه ولا سنه سهله؟
1: طبعا انا جديد على الساحه، يعني مش تقريبا
0: 9 شهور، يعني ما صارت سنه.
1: لا بشهر 10 بطبق السنه.
0: الله يخليكم لبعض. طب انت شو رايك باول سنه زواج؟ احكي لنا اول 9 أشهر.
1: انا بقول لك صلى على النبي
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أول سنة بتلاقيها ملل، طواش، قرف، زهق، ملل. بعدين خلص الواحد بتألقم.
0: بتألقم بتألقم على الزهق والملل.
1: بتكون خلص زيه زي أمه.
0: أنت زوجتك جنبك؟
1: ما هي جنبك.
0: أنا معطيها حرية الرأي، تحكي اللي بدها إياه. أنت شو رأيك؟
1: عادي عبري.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير.
3: يا صباح
0: النور. سامع شو بحكي لك؟ يسعد صباحك. بحكي لك اول سنه الواحد بتألقم على النكد والملل والمشاكل. شو رايك انت في الموضوع؟
3: هلا بدك الصراحه؟
0: ايه
3: بدك الصراحه ولا لا؟
0: بالصراحه بدي.
3: هلا احلى إشي النكد.
0: احلى إشي النكد. يعني انتوا نكدين متفاهمين على بعض. الحمد لله الحمد لله. هذا هو
3: احنا الله يا رب كل واحد يكون متجوز ينخطر حياته، والله يوفق كل واحد متجوز يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الله يهدي النفوس ويخليكم اسعد تنين بالحياه يا رب.
3: الله يسعدك.
0: ولا لا، واذا بزعلك رني لنا.
3: الله يسعدك يا رب.
0: يسعد صباحكم. يا اهلا وسهلا. حس بلمسه ايدي يقول لي شو بني. انا بعرف انها يتألقم، بس انا عشان هيك بلشنا يتألقم، فيتألقم هاي كلمه الجديده. بس الفكرة هي حكت انه احنا النكدين، فاحيانا الله ببعث لك شخص بيشبهك. يعني اذا انت عصبي ببعث لك واحدة عصبية بتكسروا البيت على بعض. انتوا نكدين بتنكدوا مع بعض. عشان هيك دايما بيحكوا اختاروا العكس، عشان اذا انت طلعت بدرجة عالية او انت بلشت تعصب او انت دخلت مرحلة انت مش قادر انت تمسك اعصابك، شخص تقبلك يكون رايق، عارف يمتص غضبك، عارف يكون هادي. يعني انا بحس كمان هاي الشغله من اساسيات الزواج الناجح، انه التنين اذا كانوا زي بعض بكل إشي، هذا مش إشي مريح ولا إشي سهل صراحه. انتوا شو رايكم بهذا الموضوع؟ طبعا هون كمان شغله، بما انه احنا حكينا عن موضوع الزواج، في كمان شغله للنقاش هيك طلعت لي، وهو خبر بيحكوا لك ليش الام بترفض زواج ابنها من مطلقه في حين انها تتمنى زواج ابنتها المطلقه. هلا هذا موضوع بحسه جدا مختلف عن موضوع حلقتنا لليوم، بس عن جد بدنا نحسب هذا الموضوع على اي شيء بحياتنا مش بس على هذا الموضوع. يعني مثلا بتيجي بتحكي انا برفض مثلا ابني مثلا يتزوج وحده وضعها اعلى من وضعه، بينما بدها بنتها تتزوج واحد اعلى من وضعها. انا برفض ابني يتزوج مطلقه، بينما بنتها لو كانت مطلقه ما عندها مشكله انها تتزوج وبتكون بدها اياها اصلا تتزوج كمان مره. انا برفض مثلا انه انا بنتي مثلا تعيش برا او تقعد برا او تنتقل وتعيش للزواج برا، اما انا ما عندي مشكله ابني واحد اثنين ثلاث.

0: بحس هذا فرق المعاملة ما بين التنين يعتبر تناقض أسري جدا مخيف. ممكن الأم دائما مع الولد أكتر، يعني غير الأب دائما مع البنت. بس هاي الفكرة إنه من متى إحنا عنا هاي المصطلحات اللي بتنطلق على مثلا، حتى بطل الموضوع المطلقة بس على البنات يا جماعة، حتى المطلق إذا كان رجل كمان بتحسي الموضوع مختلف. بتصيري بنت آه والله تقدم لي عريس بس مشكلته إنه مطلق. طب إيش المشكلة؟ فكرة الطلاق إنه تنين قعدوا مع بعض فترة اكتشفوا انه ما في بينهم توافق اسري ولا نفسي ولا حياتي ولا اجتماعي، وقرروا انهم يبطلوا عايشين مع بعض. ليش انا دايما بعطي هذا المصطلح او بحكي عنه بطريقة جدا مسيئة للطرفين حتى بالنسبة للبنت؟ بس انا اللي بحترمه انه سواء انت كنت هيك او سواء كنت هيك، انا احترم فترة ما بعد الطلاق. هاي المشكلة اللي احنا اللي ممكن نشرت هاي الفكرة، لانه اغلب الناس بعد هاي الفترة بتحسوا صار عندهم فراغ، بتحسوا صار عندهم مشاكل نفسية شوي خفيفة، فبصيروا الشاب بده يعيش حياته والبنت تعيش حياتها وبدهم يعيشوا من أول وجديد زي كأنهم بحياتهم ما تزوجوا. وهذا الإشي مستحيل يصير يا جماعة. بتتزوجوا مرة تانية وبتتزوجوا مرة ثالثة ونفس الإشي هو. بس الفكرة أنا أحترم فكرة أنا خلص أنا هلأ بني آدم، كنت متزوجة وأنا طلقت، في حياة معينة أنا كانت قبل الزواج ما بزبط أعيشها بعد الطلاق. ممكن الناس بفكروا بطريقة تانية بهذا الموضوع، ولكن أنا ما بعرف أنتوا شو رأيكم. لهيك راح أترككم على 0784-63-31، بدي أسمع كل مسجاتكم، أقرأ كل مسجاتكم على 0784-63-31، ولكن ما بعد الفاصل.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508-23 و0799-77-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500.
5: الآن بلا عص لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الهوى. سعد صباحكم جميعا، لسه مكملين معكم مع اصواتكم الحلوه واصوات هيك المستمعين الجميلين. ما بتعرفوا قد ايه بكون مبسوطة الصبح بس احكي معكم، يعني انتم صرتوا بالنسبه لي هلا يعني التعديل النفسي بيعتمد عليكم. فخلينا ناخذ اتصال من اسامه ونقول له صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يسعد صباحك. صباح الفل. شو اخبارك؟
1: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
0: الحمد لله بخير اسامه.
1: الله يسعدك. قولي لي.
0: اوكي، احنا بنحكي عن اول سنه زواج. فأنا بدي أخذ رأيك في الموضوع، هل بتشوف هالسنة هاي بتكون صعبة ولا سهلة؟ وليش صعبة وليش سهلة كمان؟ ها صعبنا لك السؤال.
1: سهلة. لا والله سهلة.
0: سهلة.
1: أول
0: ليش؟
1: أول شهرين صعبين، بعدين سهلة.
0: إيش هو ما سمعتك؟
1: أول شهرين صعبين بعدين سهلة. والله
0: ليه أول شهرين صعبين؟
1: لسه شخص جديد وكذا في حياتك وتحت سقف واحد، صعب شوي بعدين خلص تتأقلم على الموضوع.
0: طب شو بتحس أكتر المشاكل اللي بتصير بين المتزوجين بأول سنة؟
1: طبيخ وكوي.
0: طب مين بيكون عندكم بالبيت؟
1: المدام.
0: المدام. طب انت اتزوجت عن حب ولا تقليدي؟
1: تقليدي. والله
0: تقليدي. وايش بتشجع، عن حب ولا تقليدي؟
1: تقليدي.
0: تقليدي. خيار اخير.
1: نعم. خيار اخير.
0: سعد صباحك يا اسامه، الله خليكم لبعض وخلص ودي لها اغراض على اي تبع كوي. انت ليش تغلب المدام كمان؟ الله يعينها اللي عندها.
1: الطبيخ ايش بدها دليفري ولا شو الوضع؟
0: لا خلص بصها. ها بلشت المشاكل من هلا. ها بدي افصل. سعد صباحك. ناخذ كمان اتصال من ابو ركان.
2: صباح الخير.
0: يا اهلا وسهلا، شو الاخبار؟
2: الله يرضى عليكي.
0: يلا اضحك يا ابو ركان يلا. خلص فزتك. ابو ركان بس احكي لنا شو الوصفه. غششنا.
2: انت حكيتي موضوع على فكره. انا جربت هذا الموضوع اللي بتزوج وبتطلق وبرد يتجوز مره ثانيه او بتقدم لناس يرفضون. صراحه هذا الموضوع يعني انا كان عانيت فيه مع بنتي.
0: اوكي احكي لي.
2: اتقدم لها شاب مؤدب محترم دين اخلاق مبسوط ماديا ومعنويا وكل شيء يعني.
0: اوكي ممتاز.
2: بس مشكلته متجوز حوالي تجوز سنه ونص سنتين وانفصلوا ما اتفقوش، عنده ولد كان.
0: اوكي.
2: تقدم لبنتي وصاحبي يعني هو ابن يعني اخوه صاحبي. رفضت بنتي ونصحتها يابا كويس يابا كذا يابا متجوز عنده ولد بكره يصير غير لابن مش ابني ورفضه وانا
0: تمام. بيكونوا البنات خايفين صراحه. يعني بحكي البنات بيكون عندهم تخوف يعني احيانا.
2: بالضبط. ايوه. بس انه اقول لك يعني بدي شيء تكون سامعتني صحيه.
0: لا تصير يعني
2: احسن من جدتها اللي هسه
0: احسن. هي تزوجت هلا.
2: تزوجت. وخلفه.
0: يعني احكي لك شغله دائما انا بحكي خصوصا بهاي القرارات، لو كمان الناس يردوا على اهاليهم كثير بيكسبوا، لانه الاهل بيكون عندهم بعد نظر بيشوفوا من جهه تانية.
2: بالضبط.
0: هاي هي. بس هي هلا مرتاحه؟
2: يعني الحمد لله.
0: الحمد لله يعني وسط قصدك.
2: ايوه ايوه.
0: بس احكي لك شغله كمان، يعني ممكن انت تعاملت هذا الشخص من بعيد لبعيد، بس هو فكره الانفصال مثلا هو شخص عنده ولد ممكن لا سمح الله ممكن لو يتزوجوا كمان ترجع تنعاد الشغله، لانه هو شخص مش يعني تبع استقرار، فالواحد ما بيعرف ايش فيه بالغيب، فممكن هذا الخيار كان افضل ولا لا يا ابو ركان؟
2: تعرفين يعني انت انا عمري 60 سنه. فانا شايف انه هو الشاب لا مؤاخذه، بعرف مين هو. بعرف مين اهله، بعرف امكانياته، بعرف انه ممكن يسعد بنته او ما يسعدهاش.
0: طب هو لسه ما تزوج؟
2: لا تجوز
0: خلص.
2: لا تجوز وتجوز نفس اسم بنتي يعني
0: كمان. الله اكبر. الله يعديها على خير يا ابو ركان. ابو ركان
2: عليك. انا اليوم بشير مش معي.
0: المهندس. سلمني على المهندس يا ابو ركان ويسعد صباحك والله يخلي لك الضحكه الحلوه يا رب، خلي لك اهلك وحبابك. حاضر. محمد صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: كيفك يا محمد؟
3: تمام الحمد لله. كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير. محمد سمعت الموضوع ولا غششك السؤال؟
3: والله غششين.
0: أغششك. حاضر. أوكي اليوم عم نحكي يا محمد عن أول سنة زواج، هل بتشوفها صعبة ولا سهل؟ أنت متزوج أولا؟
3: كنت.
0: أوكي طب معناته أنت يعني عندك خبرة في الموضوع، أنت أحكي لنا شو رأيك؟
3: والله أول سنة صعبة.
0: ليش صعبة؟
3: إنسان جديد ومسؤولية وبده يكون في شخص جديد، ما يعني حتى أيام قبل الزواج هاي كله بتغير كله بعد الزواج يعني.
0: آه.
3: الأقنعة كلها بتتكشف زي ما بحكوا.
0: بتبين الحياة. طب شو شو برأيك أكبر سبب للانفصال؟
3: أكبر سبب للانفصال؟
0: آه.
3: عدم التفاهم.
0: عدم التفاهم. وهذا عدم التفاهم ببين طبعاً بعد الزواج، الخطوبة ما بتكفي.
3: ما بتكفي.
0: الله يعوضك خير يا محمد، هيك وتعطينا أخبار حلوة إن شاء الله عن قريب.
3: إن شاء الله قريب.
0: يسعد صباحك.
3: صباح.

0: بحكم انه ابو ركان هلا حكانا شغله عن قرار الاهل بعالم الزواج، يعني كثير بنشوف احنا بلحظات معينه بيكون عنا احنا اخترنا شريك معين، بس لما نرجع للاهل بيكون عندهم راي مختلف او بيكونوا شايفين الموضوع من صوره تانية، لانه تجربتهم اكبر، اكيد تجربتهم تكون مختلفه، وبكونوا شايفين الشخص بدون اي اقنعه، على عكس مثلا الشاب او البنت اللي معتمدين على الحب بهاي القصه. ففي كمان سؤال خطر عبالي هلا وانا عم بعد ما سمعت ابو ركان، كمان بخص عالم الزواج، ليش او شو ممكن يكون السبب اللي يخلي الاهل يرفضوا الشاب او البنت؟ يعني ايش ممكن يكون في عندهم اسباب للطرفين انهم ما يرضوا فيهم؟ هذا كمان رح يكون سؤالنا الثاني لليوم. بدي اسمع كل مشاركاتكم على 0784463 بدنا ناخذ اتصال من محمود. صح،
1: يسعد صباحك.
0: صباح الخير، كيفك محمود؟
1: يا صباح الورد، شو
0: أخبارك؟ أخبارك؟
1: الله يسلمك يا رب، يسعد صباحك.
0: محمود، كان سؤالنا عن أول سنة زواج، بس أنا حولت السؤال، فجاهز للسؤال الثاني؟
1: صراحة كنت جاهز حالي للأول.
0: طب يلا احكي. طب جاوب عن الأول. لا احكي، جاوب عن الأول، أنا بدخلك على الثاني، مش مشكلة.
1: والله بصراحة السؤال الأول، أنا مش متزوج، ولكن بعتقد أنه بداية الزواج تكون هيك فترة صعبة على الاثنين، كونهم بيتأقلموا مع بعض، لسه الناس جداد على بعض. صح. بعدين اتوقع بتتيسر الامور يعني.
0: بس اغلب الناس بيحكوا لي اول سنه سهله، مع انه انا اللي بعرفه انه دائما صعبه. ولا انت شو رايك؟
1: والله انا من الناس اللي صعب التاقلم، يعني انه اتاقلم مع حدا من اولها، لازم اعرف اطباعه يعرف اطباعي، فهاي الفتره يعني بدايه الفتره الزواج
0: اللي بتعرفوا فيها على بعض.
1: بالضبط، يعني بدها شويه وقت اللي عشان يعني الطرفين يفهموا بعض، يكونوا عارفين وين رايحين، وين رايحين.
0: صحيح. صحيح. طب محمود، اكسبت معنا سؤال تاني، لأنه جوابك على السؤال الأول حلو. سؤالنا التاني لليوم، شو الأشياء مثلا أنت لما بدك تختار شريكة حياتك، شو الأشياء اللي ممكن أهلك يحكوا عليها لا لو أنت رجعتهم بالموضوع قلت لهم أنا اخترت 1 2 3، أشياء عندهم ممنوعة مثلا أو بيعلقوا عليها؟
1: والله بصراحة موضوع الزواج بالذات بتوقع بيكون يعني هو اختيار شخصي وفردي يعني بدرجة كبيرة كثير.
0: صحيح.
1: يعني أنا من اليوم مثلا بدي أخطو بدي أقدم على خطوة زواج،
0: أوكي،
1: ما راح أستنى حدا مثلا يقيم لي الشخص اللي بدي أتزوجه أو أشاوره فيه.
0: أوكي.
1: ممكن أنا أعطي معلومة، أخذ انطباع، يعني انطباع هيك بشكل عام يعني. ولكن إنه في إشي سبب بيخلي مثلا الأهل أو أنا أروح لهم عشان أسألهم عن سبب معين، ما أعتقد.
0: ما بتعتقد يعني؟ بس بيحكوا إنه الأهل دائما بيكون عندهم بعد نظر وبتكون رأيهم صحيح بكتير قصص، ولا أنت شو رأيك خصوصا بهذا الموضوع؟
1: حسب عمر الزواج، حسب عمر الزوج اللي بده يقدم على الزواج. اذا كان عمره صغير فاكيد راح يكون راح يكون بعد النظر اكيد من الاهل، هم راح يطلعوا على البنت انه منظور بعيد. ولكن اذا هو كان شخص واعي مثقف عارف حاله وين رايحه في الحياه وعارف اختياره كيف راح يكون، فما اعتقد هو اصلا راح يوصل لمرحله انه يشوف اهله اصلا.
0: اي شو هالحكي يا محمود، انت لازم مذيع مبدئيا. سعد صباحك يعني. محمود.
1: سعد صباحك. انا كمان صار معي هيك موقف صغير هيك، انا مش متزوج، ولكن صار معي موقف هيك صغير هيك امبارح بطريق المطار، فخلاني افكر بموضوع هذا. فاليوم انا صرت اتابع برنامجكم يعني، فراح اكون متابع شرس لكم.
0: اهلا وسهلا، اهلا اهلا فيك يا محمود. خلص تحكي لنا الموقف معناته لقدام. محمود راح
1: صار معك.
0: اوكي. طب محمود، صار عندي فضول اعرف شو الموقف.
1: والله هيك صادفني موقف، شفت شخص، فأنا من النوع اللي يعني سهل أنجذب لحدا، فشفت شخص هيك فخلاني أفكر موضوع الزواج يعني. خلاني
0: يا
1: أفكر
0: عيني، هذا من أول نظرة
1: الحياة. والله هذا المصدوم منه.
0: طب حلو، ممتاز. الله يجيب
1: برنامجكم الصبح عشان أشوف عشان أسمع منكم شو بتحكوا عن الحياة.
0: الله يجيب الأخبار الحلوة يا محمود، يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا فيك. شفتوا يا جماعة، في ناس من أول ثانية بيعرفوا إيش بدهم، من أول ثانية، وإنت ضلك تحكي لها بدي 6 سنين لأكون حالي، مش مشكلة. ناخد اتصال من زكريا. صباح الخير.
2: صباح النور. أهلا
0: يا أهلا يا زكريا، شو الأخبار؟
2: والله بخير الله يسلمك.
0: والله يا زكريا، أنت حظك دايما بس تشارك بكل موضوع زواج، ما أنت لسه لا تزوجت ولا خلص جامعة لسه.
2: إن شاء الله تكون بشهر خير.
0: إن شاء الله. أنت مو كنت توجيهي زكريا؟
2: هسه جامعة أنا الحمد
0: لله. خلصت توجيهي؟
2: تمام، وفي ثانية.
0: طب يلا، الحمد لله الحمد لله. طيب يا زكريا، سؤالي إلك لليوم، أوكي؟ إحنا كنا بنحكي عن أول سنة زواج، بس أنا غيرت السؤال. سؤالي إنه في أشياء معينة إذا أنت مثلا قررت تتزوج أهلك ممكن يعترضوا عليها، شو ممكن تكون هاي الأشياء؟
2: والله ما اظن في شيء ممكن تقضوا عليه، الاشياء الباقي كمان اهم شيء الواحد الدين الخلق زي ما حكى الرسول يعني ما يهم شيء، باقي الاشياء امور بسيطه يعني.
0: طيب لو لو زوجتك بتشتغل، لو انت تعرفت على بنت بتشتغل وبدك تتزوجها، هل اهلك ممكن يعترضوا على هذا الموضوع؟
2: والله انا يعني ممكن اعترض على هذا الموضوع.
0: انت بس مش اهلك
2: 100%. البنت خلص يعني ملكه بيتها. انا كفل كل مصاريفها، شو مطلبه شو عندك.
0: يعني بتحب تكون متدللة بالبيت
2: 100%.
0: يا عيني يا زكريا، يلا الله يجيب الأخبار الحلوة. كل حكوا معنا اليوم سينجل. سعد صباحك، سعد صباحك يا زكريا. يا أهلا وسهلا. بناخد كمان اتصال من أكرم. صباح الخير.
3: يا هلا يا صباح النور. يا
0: كيفك
3: هلا.
0: يا أكرم.
3: يا هلا وكل الهلا.
0: والله يا أكرم أنا بشوف اسم أكرم من أحلى الأسماء صراحة، يعني خيار خيار موفق أكرم.
3: الله يطول عمرك.
0: أنت بس تستحي، إذا بس تستحي عرفت خلاص فهمت عليك. زاد صباحك يا أكرم. أكرم شاركنا اليوم أنت شو رأيك بموضوع اللي كنا عم نحكي فيه.
3: جدا رائع.
0: أيوة ممتاز الحمد لله، هاي أول خطوة. كيلي رأيك.
3: يعني أعطيك رأي بالنسبة لإيش، لأي سؤال.
0: أنت شو حابب اللي بدك يا عادي اللي بيريحك.
3: شوفي الزواج، الزواج استقرار. وأول سنة أنا ضد أي واحد يقول لك والله الزواج أول سنة تعب، أول سنة مسؤولية كذا. لا، الزواج أول سنة سعادة، وثاني سنة سعادة، وعشرين سنة سعادة. أنت اللي تسعد حالك، وأنت اللي تتعب حالك.
0: صحيح.
3: لما يكون أنت اتفاق على حب وثقة بينك وبين زوجتك، إن كانت تشتغل أو ما تشتغل، أهم شيء الثقة والاحترام.
0: صحيح.
3: الثقة والاحترام تبني أشياء كثيرة إيجابية. البيت
0: صحيح،
3: داخل بيتك مع زوجتك، حتى مصروفك بالبيت. حتى مصروفك بالبيت أو إنك أنت متضايق ماديا، بس تكون أنت وزوجتك كلام حلو وعنا كذا وعنا كذا، نتحمل كذا نتحمل كذا، يا الله يا محلاها. تمام. وزي ما أقول المثل، ترى الفرج من ظهر حصان.
0: والله
3: شايفك. أنا هيك ماشي.
0: هل أكرم أنت متزوج صحيح؟
3: نعم صحيح.
0: يعني أنا واضح من كلامك إنه أنت شخص كتير بتعتمد على أسلوب الحلو وعلى التفاهم قبل أي إشي، صح ولا لا يا أكرم؟
3: الحمد لله. نعم صحيح الحمد لله.
0: لأنه الناس لهلأ خصوصا مؤسسة الزوجية بشوف الموضوع صعب وبيحكوا إحنا ما بدنا نتزوج، بخافوا من هذا الموضوع. ولكن أنا بشوف لو الشباب بيفكروا بنفس هاي الطريقة كان هلأ كلياتهم سعيدين ومبسوطين ومرتاحين، لأنه الأسلوب فعلا بتحكم بكل إشي. والله يا أكرم سعد صباحك يا أكرم، شكرا هيك لكلامك الحلو ولنصيحتك الحلوة. وفعلا يعني أكرم لفت نظري لشغلة كتير مهمة، إنه الزواج مبني على التفاهم والثقة، وهدول يعني مثلا بدنا نحكي عن الحب، فالحب أكيد موجود ولكن يختلف ما بعد الزواج. ببطل الموضوع بس أنا بحبها وهي بتحبني، في تفاهم، في كماليات بالحياة، في أسلوب حلو، في مشاكل بدهم يعرف يطلعوا منها. وفكرة المشاكل خصوصا نركز عليها، إنه أنا أعرف كيف أحل المشكلة بالطريقة الصح، لأنه في ناس ما عندها أسلوب أبدا في موضوع المشاكل. فالله يجيب في الخير ونسمع الأخبار الحلوة منكم جميعا. رح نترككم كمان مع نفس السؤال على 0784-6-3-1، ولكن ما بعد الفاصل.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن فتح التجنيد لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. ارتفاع قيمة حركات إيفوتيركم 11.6% خلال تموز الماضي لتبلغ 1,410,000,000 دينار. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة تقارب 12% خلال 6 أشهر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء صور جنوب لبنان. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
6: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
7: 0 6 5 800 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: وفر عتيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9,999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
11: 50 سنة بين أهلنا وناسنا، إهداء من البنك الأردني الكويتي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

نرجع لكم ما بعد الفاصل الصغير اليوم هيك بهالأغاني الحلوة. يوم الخميس اللي شو ما كنت زعلان شو ما كنت متضايق بدك تتذكر أن اليوم هو نهاية الأسبوع، أحلى يوم بالأسبوع، يوم الراحة، حسب إذا كنت متزوج ولا غير متزوج. هذا للسناقل، أما إذا أنت متزوج في اليوم طلعة عائلية لبيت العيلة ولا بدنا نروح وبدنا نيجي بدنا نعبي الثلاجة، فيعطيكم ألف عافية. وبنتشكر جهود طبعا كل الأزواج وكل الأبهات اللي زي ما بيحكوا بيشيلوا من ظهرهم وبحطوا للبيت. هاي كانت الصورة النمطية اللي كل الناس وكل العالم متفقين عليها، وقديش إحنا بنشوف قديش دور الرجل بالبيت بيعكس زي ما بيحكوا راحة نفسية للعيلة. قديش معروف إنه الأب دائما هو قدوة أولاده، قديش هو المؤثر الأول نقدر نحكي ما بعد الأم، والأم كمان نفسها شيء مؤثرة، ولكن الأب تأثيره خصوصا على الشباب بيكون مختلف. يعني لما يكون الأب شخص طموح والأب شخص بيشتغل وشخص بتعب، أكيد أولاده بس يكبروا وما حيطلع ابنه حدا كسول وحدا معتمد على غيره وحدا، لأنه هذا كله بيعتمد على دور الأب. ونفس الإشي حتى لو كنت أنت زوج، لو أنت معلم مثلا زوجتك أنه أنا لما تحتاجي إشي أنت احكي لي، لما بدك إشي أنا موجود، لما بيكون مختلف عن لما روحي أنت اشتغلي وهيني أنا قاعد في البيت. فهذا الدور بتمنى، لأنه يعني بآخر فترة عم نفقد بعض هاي الأشياء. بطل دور الزوج زوجة وبطل دور الزوج زوج، وصارت الحياة أنه إحنا كنا نعرف بعض وإحنا مش متزوجين، يلا بنعرف بعض وإحنا متزوجين، صار الموضوع هيك سبهللة. فالله يجيب الفيل خير، وإن شاء الله هيك العادات اللي إحنا متعودين عليها والطريقة اللي إحنا كنا ماشيين عليها تضل زي ما هي. لا أنت بدك حدا بطير ولا هو لازم يتوقع وحدة فيش منها في العالم، لأنه كل حدا في العالم خطأ وكل حد عنده مشاكل وكل شخص عنده سلبيات، ما في شخص بالعالم الله خلقه كامل. فهذا الفراغات أو النواقص الموجودة يا إحنا بنكملها بطريقتنا اللي إحنا بتناسبنا، يعني إحنا بنرضى فيها زي ما هي. والأفضل إنك ترضى فيها زي ما هي، لأنه على الأغلب أي شيء بتغير بيكون عبارة عن نفاق ما بينكم. وفي شغلة كمان كنا بنحكيها خصوصا بما يخص التقدير ما بين الأزواج، لأني أنا حكيت عن موضوع التغيير. التغيير بيعتمد على التنازل، فأنا لما بدي أتغير لازم يكون الشخص اللي قبالي فعلا بقدر أنا إيش بعمل، عشان أنا عم بتغير لمصلحتنا، أنا عم بتغير عشان أنت تكون حدا راضي، وأنت نفس الإشي وهو نفس الإشي. هذا الشغلة بتنطبق على الجهتين، ما تطلب من حد اللي قبالك يتغير ويعمل ويسوي وأنت لساتك بمكانك وأنت بنفس الفكر وأنت بنفس الطريقة. ودي كان بالبيت ما بيزبطوا، هاي الكلمة اللي احنا متعودين عليها. مش شرط يعني اذا هو دايما منكد ودايما هو بيصرخ ودايما معصب انه انا اكون نفس الاشي. انا بصراحة بشوف النكد خصوصا من اصعب الشخصيات انك تعيشي معها، لانه قد ما عملتي قد ما سويتي قد ما كنتي فرفوشة صعب تغيري، هو انولد نكد. فحاولوا تختاروا الناس الفرفوشين صراحة، الناس اللي بحبوا الحياة، الناس اللي بحبوا يضحكوا، الناس المعطائين. والمعطاء، فكرة كلمة معطاء، الشخص المعطاء مش الشخص بس بيعطي وبده ياخذ، الشخص المعطاء هو اللي بيعطي بدون ما يستنى أي مقابل، عشان هيك بسموه معطاء. أنا أعطيت وأنا ما عم بستنى منك أنت تردني أي إشي. هاي الفكرة لحالها إنه أنا كفكر إنساني أنا عم بفكر إنه أنا عم بعطي لأنه خير مني بدون ما أستنى مقابل، كتير حلوة. لأنه إحنا هلأ بزمن كل إشي بالعالم بده مقابل، أنا لو عملت شغلة صغيرة بستنى لقبالي يردني إياها. فيعطيكم ألف عافية يا جماعة. بنرجع لسؤالنا لليوم، إنه بتشوفوا إنه الأهالي عندهم أشياء معينة مستحيل يرضوا فيها سواء بالرجل أو بالأنثى ولا لا؟ هذا كان سؤالنا لليوم خصوصا بعالم الزواج. بدي أسمع كل مشاركاتكم على 078 46 31.

0: أكيد لسه اليوم بدي أسمع أصواتكم الحلوة، بدي أسمع آراءكم في الموضوع اللي طرحناه لليوم، فخلينا ناخذ رأي أبو أمير. يسعد صباحك.
1: خير،
0: كيفك يا أبو أمير؟
1: تمام الحمد لله، كيف جيلين؟
0: الحمد لله بخير. مالك يا أبو أمير، حسيتك حزين؟ أبو أمير، أبو أمير أنت معنا على الخط؟ آه هيك ممتاز ممتاز ممتاز. بقول لك مالك حسيتك حزين؟
1: لا بالعكس والله، أنا شدني الموضوع يعني وخلاني أتصل لفترة يعني.
0: يا عيني، طب احكي لنا رأيك يا أبو أمير بالموضوع.
1: أول إشي يعني بالنسبة لموضوع الزواج يعني هو أحسن إشي ممكن يصير للإنسان إذا اختار صح.
0: صحيح،
1: أحسن إشي ممكن يصير له بحياته يعني كل حياته.
0: صح،
1: بس يكون اختياره صحيح.
0: يعني أنا كنت لسه بسألك أنت متزوج، بعدين ذكرت أنك أبو أمير، فخلص كمل.
1: والسبب الثاني أنه اليوم عيد زواجي، فمشان هيك أنا اتصلت
0: هو
1: 11 رقم 11.
0: آه اليوم عيد زواجك. طب بدنا هيك رسالة حلوة إلك منك لزوجتك بمناسبة عيد زواجكم لليوم، ويا رب تكون سامعة.
1: والله إن شاء الله، ما بعرف صراحة سامعة ولا لا، كنت نايم.
0: أحكينا.
1: يعني بتمنى انه يعني نحتفل مع بعض بال111 كمان.
0: يا عيني شو هالحكي، الله يخليكم لبعض يا رب، ويديم المحبه ما بينكم ويسعدكم. والكلمه اللي حكيتها انت صراحه حلوه، انه فعلا احنا لما نختار الشخص الصح بعيشنا بالبدايات طول عمرنا.
1: لا لا، الواحد بنتقل من حياه يعني خلينا نحكي اللامبالاه لحياه مستقره.
0: يعني انت شخصيتك اختلفت بعد الزواج؟
1: طبعا 100%.
0: اوكي،
1: انا كنت انسان ثاني.
0: اه بتعتبر هذا إشي تنازل ولا لا؟
1: لا بالعكس، كنت تعمل انت هذا الشيء وانت مبسوط، يعني مش شيء غب تعمل غصب عنك مثلا او انت مجبور عليه.
0: اي شو هالحكي،
1: لا تعمل تحس انه صار عندك هدف يعني انت بتسعى له قاعد.
0: صح، الله يرضى عليك يا ابو امير على الكلام الحلو. يا رب ام امير ما تكون نايمه وتسمع هالحكي.
1: الله
0: عقبال 111 يا رب. سعد صباحك.
1: الله
0: يا ابو امير، يا اهلا وسهلا. شوفوا الحب يا عمي، شوفوا الحب. هذا يا جماعة، أنا كتير بحترم الأشخاص اللي بيعترفوا بمشاعرهم. أصلا بيحكوا لك الجوز أو الرجل اللي بيعبر دائما لشريكته عن مشاعره، هذا بيزيد من زي ما بيحكوا بيزيد من العمر، بيعدل نبضات القلب، بخفف من الضغط والسكري، يعني بحسن كل الدنيا وكل الأمور حتى الصحية غير النفسية. فيا جماعة دائما خلي بينكم أسلوب وكلام حلو، ليش لا؟ ليش ما أنا دائما أحكي لها اليوم طالعة حلوة؟ ليش ما أحكي لها متغيرة؟ ليش ما أحكي لها حليانة؟ ليش ما هي تحكي له كمان اليوم وجهك منور؟ في أشياء ممكن بعد ما يتزوجوا ممكن بحس الناس بتصير بيستحوا بزيادة، أو بطلوا يحكوا، أو بيحكوا خلص ما إحنا متزوجين ليش نحكي ليش نعمل. بالعكس، الرجل والمرأة بضلهم طول عمرهم لو صار عمرهم مليون سنة بحاجة للكلام الحلو. ما تحكوا لي إحنا تزوجنا فما في داعي أنا أحكي لها، أو ما في داعي أنا أبرم، أو إذا بدي أحكي لها بتفكرين ببيع ذهباتها. لا يا جماعة، حلو حلو الحكي الحلو والله، مش غلط. ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير. ألو، تأخرت عليك صح؟ حقك علينا، بقدر أسمعك من التليفون لأن الصوت شوي بعيد.
2: هيك تمام؟
0: هيك ممتاز. عرفني باسمك؟
2: معك محمد العكاوي.
0: أهلا وسهلا يا محمد، شو أخبارك؟
2: الله يسعدك الحمد لله.
0: احكي، أنت متزوج أولا؟
2: متزوج.
0: آه معناته احكي لنا رأيك.
2: شوف والله هي الجيزة
0: أول
2: سنة حتى سنتين بتحس فيها صعوبة.
0: أوكي،
2: ليش؟
0: ليه؟
2: يكون الواحد عايش حياة فجأة بنتقل لحياة ثانية.
0: صحيح،
2: تمام. بصير عنده كيف بدي افهمك، عجقة في التعامل، انه مثلا انا خلص متعود كل يوم مثلا اطلع طش اطلع مع اصحابي اقعد اسهر نلعب شدة،
0: هلا ما في.
2: هسا بتنهكم، فانت داخليا تتزايد.
0: طبيعي،
2: بتكون عندها حياتها، بتحب تطلع بتحب تيجي بتحب تعمل، وانت مش قادر تعمل هذا الاشي. فعشان تفهموا، انا بالنسبه لاول سنتين هذولا شطط. لازم اول سنتين بدك تشوف هي شو بتحب، انت شو بتحب.
0: صح،
2: انت شو راحتك، هي شو راحتها.
0: صح، بس بس انت حكيت نقطه هلا، انا اول سنه انه بتصير انت مش قادر تطلع، مع انه انا بشوف خصوصا بهاي المرحله لازم انتوا الاثنين تطلعوا وتروحوا وتيجوا. يعني ليش الناس بعد ما تتزوج بتصير انت ممنوع تطلع وهي ممنوع تطلع، ولا شو رايك انت بالموضوع؟
2: لا لا، انا اوكي، انا بالعكس انا بحب اطلع معها، بحب اطلع طش، بس في فتره معينه خلص بتحب مثلا ترجع تعيش ايام شبابك.
0: صح، بدك تشوف اصحابك، بدك تقعد لحالك.
2: فبتصير في هون ايش يعني، زي بتحكي مناقرات، تطلع ايش بدي اطلع، بدي كذا بدي كذا، فانت بتكون انت هون ايش محتار. تطلع هون وتعمل هون وتربط من هاي وتربط من هاي، ما
0: هذا معاناة كل رجال العالم استاذ.
2: اول تعارف، في تعارف افهم كيف طبيعته وهي تفهم كيف طبيعتي.
0: مليون بالمية. طب انت عديت السنتين خلاص؟
2: انا عديت السنتين، لسه قاعد بعاني في الموضوع.
0: لسه نفسك تعيش حياة الشباب. اسعد صباحك، والله يخليكم لبعض يا رب. شفتوا يا جماعة، هذا موضوع تاني هلأ أنا بحكي فيه، بس بعد اتصال من أحمد. صباح الخير أحمد.
3: صباح الخير،
0: كيفك يا أحمد؟
3: يا ربي لك الحمد، الحمد لله تمام.
0: أنا هذا اسم أحمد بخاف منه صراحة.
3: لا ليش؟
0: هيك بحكوا، ولا أنت شو رأيك؟
3: لا هلأ اسم أحمد طبعا كل إنسان، كل إنسان كل شخص، كل اسم اللي صاحبه نصيب منه
0: طبعا،
3: عرفت كيف؟ هلا ممكن يكون احمد شوي هيك بكون اتاك او اجريسيف مرات.
0: ايوه
3: بس لا اسم احمد جميل،
0: جميل. مليون بالميه يا احمد. طب احمد، بما انك مش اجريسيف، احكي لنا شو رايك في الموضوع.
3: هلا شو رايي في الموضوع؟ هلا انا بدي احكي من ناحيه شو اللي بيصير قاعد يعني. هلا اذا بتراجع المحاكم الشرعيه بشكل عام،
0: صحيح،
3: بتلاقي انه ارتفاع نسبه الطلاق دائما بتكون بالسنه الاولى.
0: مليون بالمية،
3: نسبة عالية جدا جدا بالطلاق بتكون بالسنة الأولى. طبعا هذا الحكي أنا من خلال مراجعتي للمحاكم الشرعية، مش طبيعة شغلي بس إنه في أصدقاء لنا إنه دائما الطلاق بيكون بالسنة الأولى.
0: صحيح.
3: هلا أنت لما تكون يعني هذا معروف، هلا أنت لما تقول شو الإنسان، الإنسان هو البيئة، البيئة أنت اختلفت عنك عن اللي كنت أنت موجود فيه. البيئة هي مجموعة عوامل بتأثر بالإنسان ويتأثر فيها.
0: صحيح.
3: هاي البيئة قد تكون إيجابية أو سلبية. هلا انت اذا ما كان في تفاهم وكان في انت بدك تتنازل عن امور معينه وهي تتنازل عن امور معينه، الحياه ما بتمشي.
0: مليون بالميه.
3: انت في شيء في شغله معينه انت بتقول الحب. هلا احنا القران شو حكى؟ وجعلنا بينهم موده
0: ورحمه،
3: ما قال حب.
0: صح، انذكرت مره واحده بس.
3: 100% الموده والرحمه. هلا انت هذا انسان اجى عندك وانت تقبلته وهو تقبلك ومشيتوا مع بعض، لازم الحياه تمشي. انا اللي متجوز 24 سنه
0: ما شاء الله، الله يخليكم لبعض.
3: وكنت انا موظف، هسه اولادي اثنين بسم الله ما شاء الله، اولادي كلياتهم بالجامعات، في منهم اطباء في منهم مهندسين
0: ما شاء الله العالمين. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم.
3: زوجتي عامله وانا بشتغل طول عمرنا احنا مع بعض. همنا كيف بدنا نشتغل مع بعض. الزواج بحد ذاته للشاب عباره عن مين تارجت، هدف رئيسي.
0: صحيح.
3: انا كيف بدي اكون اسره، كيف بدي اشتغل، كيف بدي اعمل.
0: صحيح.
3: هلا في مطبات مستحيل الواحد يكون عباره عن ملائكه من اخطاء، لكن انا كيف بدي اتجاوز من المسيرة، حتى أنا أولادي لما يصيروا في المستقبل يقول بابا وماما وكيف أبوي وأمي كانوا يتعاملوا مع بعض، إنه هو كمان يكمل هاي المسيرة.
0: يعني أنت بتقدر تحكي لنا سر ال 24 سنة هو الأسلوب والاستمرارية رغم الظروف.
3: طبعاً.
0: يا عين طبعاً. الله يخليكم لبعض، شكراً لك على الحكيات الحلوة ويديم المحبة ما بينكم، يعني يسعد صباحك. طبعاً زي ما سمعنا هلأ يعني حكى فكرة كتير حلوة، إنهم من بعد 24 سنة كلهم بيشتغلوا بالبيت وكلهم بيعملوا، بس هم رغم الصعوبات اللي بتصير عارفين إنه أنا أولادي بس يكبروا بس يدخلوا على عالم الزواج رح يحكوا أنا أمي وأبوي، برغم إنه صار معهم 1-2-3 ولكن استمروا. فأنا كتير بحب أفكاركم يا جماعة، أعطيكم هيك أعطوني أفكار حلوة، والله يديم المحبة ما بينكم. وصراحة اليوم خصوصا اكتشفت قديش الحب بالزواج حلو. سعد صباحكم، فاصل وراجعين.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
3: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي، كبسة زر والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 0794531740.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0788-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

اهلا وسهلا ويا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. يعني بنقدر نحكي احنا وصلنا للنص ساعه الاخيره من برنامجنا لليوم، ولكن في شغله نسيت احكي لكم عنها قبل الفاصل، انه اليوم عندنا ضيف جدا مميز. رح يكون عندنا صانع المحتوى الاستاذ عمر عبيدات. صحيح، حسيت حالي خربطت انا. يسعد صباحك، كيف امورك؟ يا اهلا وسهلا فيك. طبعا احلى شيء انه عمر ما بتوتر قدام الكاميرا بحكم انه انت من زمان بالسوشيال ميديا، فالامور سهله. أول إشي بدنا هيك تحكي لنا عنك، مين عمر؟ شو بتشتغل؟ كيف بلشت؟ هل اشتغلت بشهادتك؟ بس استنى شوي، خلينا عمر بعتذر منك.

0: درست سنة جرافيك ديزاين، وبصراحة ما كملت، ما حبيت التخصص بصراحة، وكانت صراحة شوي الظروف المادية ما بتسمح، مع اني كنت الاول على دفعتي.
1: ما شاء الله.
0: وكان حلمي اني ادرس صحف واعلام اصلا، فهمتي؟ او سينما
1: اوكي
0: وتلفزيون، لاني بميل لهذا الاشي. كنت اشتغل وانا بدرس في الجامعة اللي هي سنة واحدة بس 16 ساعة. فيعني في ناس
1: ما
0: تقول لك
1: شاء
0: لا، في ناس بتشتغل بتدرس، لا ما في وقت، يعني 16 ساعة كنت اشتغل، يعني
1: انت ما كنت تعيش اصلا،
0: ما كنت
1: ما كنت
0: اعيش،
1: لح
0: لا ما كان
1: تتغدى
0: في
1: حتى.
0: حياة، لانه كان علي التزامات كبيرة صراحة.
1: اوكي
0: فاخترت سوق العمل واشتغلت وتعبت حالي وفتحت مشاريع إلي،
1: كمان
0: فهمتي كيف؟ وخسرت ورجعت اضطريت اني اشتغل عند الناس بصراحة.
1: يعني اول نقطة حكيتها انه انت بتشتغل 16 ساعة، يا ريت لو فعلا شباب الجامعة هلا كلهم يفكروا بهاي الطريقة. انا مش اعتمادي بس على ابوي او على والدتي
0: ما
1: انه
0: هو
1: يدفع عني، يعني حلو فكرة انت
0: صح
1: عم تشتغل 16 ساعة وكان في دراسة بنفس الوقت.
0: بصراحة، حرام هاي. مش شوفي، انا مش
1: هي
0: انا
1: حرام.
0: اشتغلتها وممكن اقول لك لا لازم يعتمدوا على حالهم، ما بقدر. شو 16 ساعة باليوم؟ يعني
1: يدمر
0: هو
1: انت
0: اليوم
1: كمان
0: كم
1: ايش يوم
0: فيه؟
1: منه، شو 16
0: ما هو
1: ساعة.
0: ما في، ما اجباري، ايام البني ادم ظروفه بتحكمه. يعني انا
1: صحيح
0: في ناس بتحكي لي انت عملت لنا الوضع هذا، عملت لنا من الحبة قبة، وبيحكوا طب
1: صح
0: انا ظروفي غير ظروفك.
1: صح
0: ابوي الله يرحمه انا متوفي،
1: رحمة الله
0: يعني
1: عليه.
0: في ناس اهلها عايشوها، اهلها فهمت
1: صح
0: كيف درسوها، وهذا عادي مش عيب، يعني مش
1: صح
0: اشي
1: صح
0: حدا
1: طبعا
0: يتعرفي. انا ما قدرت، ما كان في فرص، امي الله يعطيها الصحة والعافية حرام وقفت معي، فهمتي كيف؟ بس بنفس الوقت خلص انا اخترت سوق العمل بصراحة، يعني انا
1: اوكي.
0: اخترت سوق العمل.
1: طب شو رأيك بسوق العمل؟ بما انه انت مبين على السوشيال ميديا انك بتموت على سوق
0: شوفي،
1: العمل.
0: سوق العمل 50% 50% بصراحة، 50% ولاد حلال في شركات محترمة،
1: يا ساتر.
0: و50% معابد
1: اوكي
0: بصراحة. وأنا اشتغلت 90% اللي اشتغلت فيهم معابد، و10% اشتغلت عند ولاد حلال بصراحة.
1: الحمد لله.
0: هلا لما كنت اشتغل عند ولاد الحلال ليش تركت؟ بسبب اني اشتغلت مشاريع لحالي،
1: اوكي
0: اشتغلت انا بحب اشتغل، انا بحب اكون حر، فهمتي كيف؟ هسا لما تشتغل عند المعابد بيختلف الوضع بصراحة، يعني بدك تكون جد عبد، بدك تسمع كلام ويتأخر حقك وما تاخذ رواتبك وتسكت انت، يعني
1: وهذا أصعب إشي
0: لدرجة
1: صراحة.
0: 100% لدرجة انه اذا بتطلب راتبك بزعلوا منك
1: صح.
0: في مجال انه يروحوك
1: ليه
0: كمان،
1: مثلا؟
0: فاهمة؟
1: ليه
0: لانه ما بدهم تطلبوا حقك. ما بدك، ما يعني في اشياء صارت عندنا احنا، انا صارت معي شخص، يعني تطلب حقك بصير يطلعوا لك مشاكل، انت لا انت مقصر بشغلك، طب ماشي انا اخصم علي، اعطيني راتبي لي شهرين ما اخذت، لا لا
1: صح
0: انت مقصر بشغلك، طب ماشي اوكي. بس متى بصير تقصير منك وبصير انت مش موظف مثالي، بصير انت موظف سيء؟ لما تطلب حقك، فهمتي كيف؟ وانا في بنات كانوا يداوموا معي في الشغل، باخر شغل كنت فيه، المشكله ان الشغل اللي كنت فيه انا مكان كثير مشهور
1: اوكي
0: وفي مشاهير كثير بتعلن له، يعني بس
1: اوكي
0: ما بعرف اذا هم المشاهير بيعرفوا هذا الحكي.
1: الوضع الموجود.
0: انا اصلا وانا عندهم كانوا يحكوا لي عمر انشر لنا انشر لنا، اقول لهم ماشي ماشي، وما انشر لانه ما بنشر اي شيء سيء للامانه.
1: صح.
0: في بنات من الصبح يجوا يداوموا معنا مثلا من 8 الصبح للخمسة، من 8 الصبح للخمسة وهم بيعيطوا، هم بيعيطوا فعليا.
1: ليش؟
0: انا شوفي احنا شباب بندبر حالنا، بميل عاطفتي للبنات اكبر لانه بعتبرها اختي بصراحة.
1: صحيح.
0: ليش؟ بتسمع كلام تنقل قيمتها، سوري يعني احنا على الهوا بس انا سوري بهالكلمه، تنقل قيمتها، بتنقل قيمتها في هاي الكلمه. شو بدي احكي لك؟ يعني في اشياء ما بقدر احكيها بصراحه لانه احنا نقدرش، بس في اشياء بتصير للبنت خاصه يعني حرام.
1: صح.
0: في بنت كانت معاي برضه خلصت معاي شغل، بدها من المكان اللي انا فيه 900 دينار، بقولها طب قدمي شكوى زي ما انا عملت، قدمي شكوى. بتحكي لي اذا قدمت شكوى انا راح اتبهدل واروح محاكم والمحكمه تقعد سنتين واظني انا رايحه جايه، فمش كل الناس تقدر تقدم شكاوي.
1: صح.
0: هاي النقطه اللي بوصلها للناس، يعني القضيه بتقعد سنتين.
1: صح. يعني انت حكيت هلا عن موضوع البنات خصوصا، ممكن البنات بي بي بسوق العمل موضوع اصعب لانهم هم حساسات كثير.
0: 100%
1: الشاب ممكن بتحمل، ما هيك مش انه الشاب ما عنده
0: صح
1: مشاعر
0: صح
1: بس بتحمل
0: صح
1: او بقدر ياخذ حقه صراحه.
0: 100%
1: بقدر يجاوب. البنات طبيعتهم اغلبهم بيكونوا خجولين او مش عارفين يجاوبوا او بخافوا يجاوبوا عشان ما ينصدوا.
0: صح.
1: الشاب بيحكي علي وعلى اعدائي
0: بالضبط، ما مش فارقه عنده، خلص يا باخذ حقه بايده، سوري احنا ما بنشجع هذا الحكي، بس يا باخذ خلص يا بطل بصراحة.
1: طب انت عمرك قعدت مع نفسك مع مثلا الشغل او مدير الشغل او الى اخره وحكيت لهم انت عندك مشاكل بواحد اثنين
0: طبعاً
1: ثلاث؟
0: طبعا شوفي، اذا كان الاونر المالك نفسه سيء فالمدير اكيد سيء.
1: صح.
0: بصراحه انا احكي لك ما داومت مع مدراء، شوفي المكان اللي انا كنت فيه قعدت فيه سنه وشوي، قلبت بجوز 5 مدراء، اربعه ومحترمين بالسوق بديش احكي كلمه ثانيه، واحد جد محترم، واحد كان محترم، والاربعه جدا سيئين.
1: أوكي.
0: بس انا معاي ما يعني ما تحملوا، ما تحملوني، ما بحبوني.
1: أوكي.
0: تمام، ما بحبوني لانه ما بسكت بصراحه، ما بسكت.
1: اوكي، يعني انت اي شيء ببالك بتحكي، ما بتمشي
0: بالضبط.
1: أوكي.
0: اي شيء

0: اللي بحكيه ما بمشي أوكي. ما بقدر اسكت يعني حتى مناقر مع المدير ومع هذا والذي كان الاونر متمسك فيه لاني بجيب له شغل بجيب له شغل منيح مشكلة يعني مش حبا فيه شطارة فيه
1: المشكلة أغلب مشكلة الأونرز كمان زي ما حكيت عمر إنه هم اللي بيحكي واللي بيشكي هذا بالنسبة لهم هذا منبوذ أما اللي بضل ساكت ويلا ساكت. بمشي هذا أحسن واحد في العالم
0: 100%
1: لاحظ هذا الإشي
0: صح 100% هذا اللي كان سير معنا.
1: طب أنا بشوف أنت دائما بتحكي الشغل معبد الشغل معبد لو أنت مثلا صاحب شركة نعم. شو أول 3 قوانين رئيسية ممكن تحطهم بشركتك؟
0: شوفي أنا بحسبها بقيسها حالي أنا كموظف بصراحة أنا إيش بدي
1: أوكي.
0: بصراحة احترام راتب حقوق
1: صحيح
0: ما بدي انا ممكن اتعامل مع الموظف عندي بجديه وبرسميه بس اعطيه حقه واحترمه يعطيك العافيه السلام عليكم أوكي. انا اصلا مش مستني مثلا من صاحب مكان او مدير يقول لي يعطيك العافيه انا شغلي وبتقاضى عليه فلوس هذا شغلي
1: صح
0: فهمتي كيف بس ما يعني في شغله مهمه يعني لازم نحكي عنها المدراء يعني انا بتحكي لي انت لو كنت انت صاحب مكان وانا فعليا هسه معي شباب ومعي تيم راح اشرح لك عنهم بعدين
1: اوكي
0: المدراء بحكي لك لما تطلب راتبك انا المكالمه كانت مع مديري بحكي لي احنا مش جايين هون عشان نشتغل احنا لا مش جايين عشان الفلوس طب احنا ليش جايين يعني انا عدم واخد داجي اشوفك 10 ساعات عشان اشوفك يعني انت فاهمي كيف عشان المبدا فعليا لا احنا جايين عشان الفلوس يعني مش طالع من بيتي من الساعه 7 الصبح
1: صح.
0: للساعه 7 بالليل عشان والله اشوف الناس هو بيقول لي احنا جايين نشوف الناس بنغير جو مع انه هو نفس المدير اذا تاخر راتبه اسبوع
1: بنجلط
0: او ببطل او اما الموظف لا موظف
1: صح.
0: عادي
1: صح
0: مع انه عشان تكون بالصوره مش شرط المدير يكون مثلا متعلم او شرط يكون خبره او لا لا ممكن تكون يعني واسطه بصراحه
1: وهي
0: الواسطه واغلبها واسطات واغلبها واسطات بصراحه
1: طب يعني طب عمر انت هلا حكيت على غير موضوع الواسطه كمان حكينا على موضوع الراتب انه احيانا فعلا بتطلب راتبك الواحد بتبهدل اصلا انا بشوف مش صح اصلا يوصل الموظف لمرحله يطلب راتبه
0: ما هي هي
1: بس نحكي مثلا انه الشركه بتمر بضائقه ماليه ووضعها صعب
0: صح
1: اذا تاخروا بالراتب هل هذا الإشي مجبور إن الموظف يتحمله ولا بالحالتين لازم
0: لا الموظف مش مجبور يتحمل
1: مش مجبور
0: ولكن ولكن أنا صارت معي شخصي ومع شباب ما شاء الله عنهم محترمين وتحملنا والله يتحملنا
1: لأنه فعلياً
0: كانوا محترمين مؤدبين وكانوا يعطوا حق
1: أوكي.
0: ولكن أنا آخر مكان عملت كل هالبلبلة وأنا نفسي أفضحهم للأمانة والناس بتستنى مني كلمة فهمت علي كيف بس أنا ما بحب أقطع أرزاق يعني أنا هاي الشغلة عندي خط أحمر حرام دخلهم الشهري ما شاء الله عندهم 4 أفرع فهمت كيف هم مطعم الكل عرف انه مطعم
1: أوكي.
0: دخلهم الشهري لا يقل عن 40,000 فهمت كيف
1: انت
0: معك يعني في فلوس ومعك
1: اوكي
0: فهمت كيف ليش ما بدك تدفع ما شاء الله كل يومين والثاني بتجي لك سياره مشكله ترى المدير يقعد مع موظف يقعد يعايره هم اثنين شركة فبيجي واحد يعاير الموظف فيه شو ما اعطكوش ما هو في واحد مسؤول عنه وواحد مش مسؤول عنه
1: اوكي
0: بقعد يعايرنا انه احنا مش ماخذين راتبنا تعال شوفوا مثلا جبت ترند روبر 2026 تعال شوفوها طب في 300 دينار نسيهم شكلك راتب انت فاهمه اعطيني مصاريه
1: طب هذول والله بتنذبح صراحه كيف بتحملهم
0: ما هو
1: قد ايه قعدت معهم
0: سنة وشوي اكتشفت انه مش مدخليني ضمان يعني
1: كمان
0: لا شوفي انا لاني يمكن بصراحة شخصيتي شوي قوية الحمد لله بس كوتش يمكن قدرت اضاهيهم مع هذا والذي انا بمر في تعب نفسي مش طبيعي من وراء هاي الشغلة
1: طبعاً.
0: يعني هذا مواخذ اللي عندهم 2600 دينار طب تعبي وهذا ال 2600 دينار طب بصراحة انا بحكي لها امي نفسها كانت تقول لي ما معقول انت صادق ما حدا اعطاك راتب لهسه فما بالك في الناس اللي بدها منك فلوس اجار بيت التزامات انترنت فهمتي ما حدا بصدق انه انت لك 3-4 شهور مش ماخذ راتب
1: صح
0: فهمتي علي كيف هاي هي النقطه اللي احنا بنحكي فيها
1: يعني احنا لو بنحكي شركه صغيره ووضعها صعب بتمشي لها ممكن شهر شهرين
0: صح
1: بس واحد جاي قاعد بتفخر فيك بحكي لك جايب سياره موديل السنه وما هيك بدوش يعطي رواتب
0: 100%
1: هذا الصراحه الناس انا بحس ما بيستاهلوا
0: بالضبط.
1: صراحه في ناس سبحان الله مرزوقين بس فعلا بتحسيهم مش مقدرين نعمل هم فيها
0: بالضبط
1: الفكره اذا كان الموظف اصلا مش مرتاح عمر مستحيل يقدر يعطي للمكان
0: صح.
1: اللي هو فيه
0: صح.
1: يعني بصير الموضوع مجامل انا بدي اروح اداوم عشان اخذ راتب فما بالك اذا ما بتاخذ راتبك كمان
0: بالضبط
1: طبعا عمر كمان سمعنا ان انت هلا داخل على انت هلا خاطب
0: نعم.
1: داخل على مرحله زواج
0: صحيح.
1: وسالناك سؤال خارج موضوع الهاد كنت عم بسالك عن موضوع انه اكيد الزواج مسؤوليه
0: طبعا
1: ومش سهل
0: طبعا
1: أوكي.
0: وهذا اللي خلاني بصراحه افكر بالاستقاله 100 مره بس خلص يعني وصلت لمرحله اني انا حكيت لها اصلا يعني قبل ما اخطبها قلت لها استقلت حابة أدي ولا ما أدي فقالت لي أهلا وسهلا يعني بصراحة
1: يعني على الحلوة وعلى المرة
0: 100%
1: طيب هلأ أنت أخذت هذا القرار قبل الخطبة ولكن بعد الخطبة أنت بتعرف هلأ جاي زواج وجاي
0: طبعا
1: وكمان أنا سمعت أنه فيه أنت فتحت مشروع جديد صحيح؟
0: صحيح
1: وهاي هاي نقدر نحكي بداية خير جديدة
0: الحمد لله.
1: احكي لنا كيف بلشت فكرة المشروع، شو المشروع،
0: شوفي.
1: شو اللي خلاك تفتح مشروع؟
0: هلا انا قلت لك بشتغل لحالي من زمان.
1: اوكي.
0: فترة الكورونا انا واصدقائي اللي هيك كنا يلا خلينا نشتغل مشروع.
1: اوكي.
0: فقلنا يلا بنشتغل بالخضار والفواكه، بنجيب بالبيت.
1: اوكي.
0: وبنبيع اونلاين توصيل لباب البيت، منطقتي ضحت الرشيد.
1: اه.
0: وطلع علي وشارع الدعم ومناطق اللي حواليها يعني.
1: حلو.
0: اشتغلت فيها فترة منيحة، ما كان معي سيارة. اشتغلت فيها فترة منيحة وكانت ماشية. الشريك اللي كان معي هو اللي كان مع السيارة بطل، فاضطريت اني اوقف، نزلت سيارة. اشتغلت فيها برضو، كملت فيها وضربت سيارتي، يعني خبطت وضربت. جميل. الله يسامحها اللي ضربتها عين بس
1: سيارة.
0: بالضبط. في جت عندنا قرايب لنا ضربتها عين مش مسامح. وقفت بصراحة. هي السيارة طبعا اخوي الكبير علاء ابو اكرم جاب لي اياها الله يسلم ايديه. وقفت انا شغل ورحت على المعابد، اشتغلت في اكثر من معبد على الحد الادنى للاجور اللي هو 290 دينار، اخصم الضمان كان يصفي لنا 269.
1: يعني كان يقعد معك الراتب 3 ايام؟
0: ما كان يقعد 3 ايام، يوم.
1: يوم
0: بصراحة مثلا. يوم انا ما بقى انا نفسي اقعد مع اللي حط الحد الادنى للاجور
1: واتفاهم معه.
0: لا لا شوفي اللي بيقهر انا هاي الشغله لازم احكيها لانه اذا ما حكيتها بطق.
1: لا احكي.
0: اللي بيقهر انه طيب تعال انت بتطلع لي لقاء، ال 290 دينار بكفوا المواطن الاردني، اذا ما اعطيك اعطيك 500 وتصرف علي يعني انت، انا ما عندي مثلا. مشكله نفسه هذا الخبير الاقتصادي اللي بيحكي هذا الحكي، خذ هاي 500 دينار انا بعطيك يوم بالشهر وكفي لي التزاماتي. هسه بحكي انا ساكن بضحت الرشيد، اجار بيتي 250 دينار. هسه ممكن يقول لك روح اسكن بعمان الشرقيه، ماشي بدي اروح اسكن بعمان الشرقيه، لا تدفع 200 دينار 180. طب ما المواصلات لشغلي مثلا، انت فهمتي؟ فهي بتصفي هاي بهاي،
1: هم حاسبينها بدون اكل ولا شرب.
0: لا هم حاسبينها، حاسبينها هي مش راتب، هذا معونه. والله العظيم او صدقه. لا لا يعني جد مش مزح، ما هو ان شاء الله راح يتحسن الوضع. انا متفائل بالوزاره الجديده بصراحه، انا متفائل. خلينا نسكر الموضوع عشان بديش ادخل بها. يعني ما بدي ادخل بهذا الحكي، لا خلينا نرجع لموضوع اللي كنا نحكي فيه.
1: بس عن جد احنا لما حكينا عن 290 دينار حد ادنى للاجور، بدك تفكر فيها جد. انا كثير عم بشوف بوستات على الانستغرام بيحكوا لك 290 هدول بكفوك وما شاء الله وبجننوا وبعيلوا اسره كامله. بدك تفكر اي حدا شخص متزوج، نقدر نحكي لسه يعني حياه العزبيه ممكن اسهل، بس متزوج وعنده اولاد، طب اذا بده يعبي الثلاجه اول يوم ويروح مواصلات ويرجع شغله خلص راتبه اول
0: لا
1: يوم.
0: لا جد يعني نفسي اعرف كيف بدهم يكفوا 290 دينار. اسمعي لو لو لو عزابي والله لو عزابي، انا عزابي باعتبار يعني ماليش فتره خاطب، مالي شهر.
1: اوكي.
0: كان مع الاضافي وكذا يوصل 350 ايام راتبي.
1: اوكي.
0: وما يكفوا،
1: ما يكفوا طبعا،
0: معلش يعني ما يكفوا، شو بدهم يكفوا؟
1: صح.
0: وامي بتدفع ايجار البيت الله يسلم ايديها.
1: صح.
0: الوالد ترك لها راتب بالضمان الله يرحمه، بتدفع ايجار البيت. تخيلي انا عزابي ما بيكفوا، بكفوني انا شخصيا مصاريفي انا ما بكفوا.
1: يعني بتحس بالاردن ما بيكفي شغل واحد
0: ولا شغلين؟ ولا شغلين والله صراحه. يعني انا كنت رافض فكره انه مثلا اخلي مرتي تشتغل.
1: اوكي.
0: بصراحه قلت خلاص اريح لها، بدور لها شغل يعني، هي مدارسة
1: وهذا
0: يعني
1: طبيعي.
0: يعني انا بحكي لها على الهوى لازم تشتغلي الله يرضى عليكي. يعني فهمتي كيف؟ لا يعني لازم، الحياه صعبه كثير كثير كثير.
1: طب ما بتحس انه السوشيال ميديا فادتك من ناحيه ثانيه؟
0: الحمد لله. ما هو انا هذا اللي فادني اصلا، وانا عند هذول كيف كنت اصبر. أوكي. اني اطلع اعلانات على السوشيال ميديا بس يعني بستفيد بالوقت الحالي الحمد لله. لا فادتني بزياده
1: الحمد لله. يعني انا بشوفك شخصيه جدا عفويه وبتحكي اللي في قلبك وما حب، يعني فعلا ما بتخاف من اي فكره في العالم لما تنزل
0: 100%.
1: فخصوصا هاي المواهب اللي زي هيك، انا بشوف هاي المواهب اللي بحاجه لدعم. فهذا كان سؤالي انه بايش ممكن السوشيال ميديا اثرت على حياتك بطريقه ايجابيه، خصوصا بفتره العذاب النفسي اللي اشتغل
0: صح. حب الناس.
1: أوكي.
0: شوفي بفضل الله تعالى انا بنزل فيديو بيجيب لي تقريبا 1,000,000 مشاهدة.
1: أوكي.
0: 2,000 تعليق. 3 تعليقات سلبية والباقي إيجابية.
1: طب ممتاز.
0: بوقف بالشارع الناس جد بتحبني، في بنات شباب نسوان مع أزواجهم فهمتي بتصوروا معي. فهذا الإشي أنا مستغربه بصراحة، ما كنتش متعود عليه. يعني كنت أوقف مثلا باب البيت عادي أي شيء لابس، هسا ما بقدر. هسا لازم أكون لو بدأ أطلع هون هيك قريب لازم ألبس، لازم أكون
1: جاهز
0: مرتب بالضبط جاهز فهمتي، لأنه في ناس صارت تعرفك، في ناس كذا في ناس كذا فهمتي كيف. وصرت أستثني أنه أنزل على المحلات أو على المطاعم لأنه بصير إحراج يعني. صح. أنه والله ما بتحاسب، وأنا بحبش هذا الإشي نهائي، ما بحبه أبدا.
1: صح.
0: يعني حتى بدعم مشاريع، بدعم مشاريع البيتية والأشياء يعني شباب وبنات
1: حتى لو بدون حساب
0: بدون فلوس طبعا. أوكي. انا مش حتى لا بيحكوا معي كم بتاخذ على المشروع. شو مشروعك؟ بيتي ما باخذ.
1: أوكي.
0: يعني انا بحكي هذا مباشره، هو جاي. أوكي. يدفع. انا بقول له ما باخذ، وقلت طب بدي ابعث لك باكج، بقول له ما تبعث لي، حاب تبعث لي باكج بحسابه. لانه بصراحه هو فاتح مشروع بده يترزق منه.
1: صح.
0: فانا قادر اني ادعمه. صح. فهمت علي كيف؟ انا قادر اني ادعمه بس على كميه الناس اللي اجتني بدها دعم مشاريع مش قادر للامانه. كميه
1: ما
0: يعني
1: ما بتلحق طبعا.
0: ما بلحق ما بلحق
1: يعني. بس انت الفكره حكيتها حلوه. انا هلا بس اسمع عن اعلانات المشاهير عمر بتكتشف انه اغلب الناس تطلب قعده 1000 و2000 و3000.
0: لا اوفر
1: على يعني اغلى من تكلفه المشروع نفسه. على ايش؟
0: شوفي حتى في مطاعم او محلات مفكرين مثلا انا مشاهداتي ما شاء الله قويه
1: الحمد لله.
0: زدت 35000 فتره اسبوع
1: ما شاء الله.
0: انا كنت 80000 صرت 116 اتوقع. أوكي. والفيسبوك كمان عندي كذلك
1: كيف
0: قوي.
1: كيف زادوا 35000؟
0: ما بعرف. هي سلسلة لأنه كيف بطلت من الشغل وبس ثلاث فيديوهات فهمتي كيف؟ والفيسبوك كمان عندي قوي مع أني ما كنت متبع له نهائي. عندي 45000 عليه يعني مع أني جد ما بتبع له يعني. أوكي. ما بدقق على الفيسبوك. بتطلع فكروني أنه أنا بأخذ واو. انا حاب احكي هذا الشغله بلكي
1: يعني بس بدي اليوم صراحه يعني الموضوع
0: انا هيك والله لبسي بالمجمل يعني ايش انه فكروني اني باخذ رقم عالي. لا انا عادي يعني فهمتي يعني ما بطلب صراحه ما بطلب زي ما بطلبوا 1000 و2000 وكذا.
1: بتطلب الرقم اللي انت بالنسبه لك ممكن يخليك مرتاح.
0: عادي عادي رقم عادي عادي. أوكي. بصراحه لانه في يعني انا بعرف اشخاص عندهم نص مليون 600000 بتفوت على المشاهدات عندهم. طب ما هي ما بتوصل
1: واقع بالارض.
0: بالضبط. يعني انا فضل لله عندي اوكي باعتبار 115000 بس. أوكي. اقل فيديو عندي نص مليون.
1: اوكي
0: هذا اذا الستوري عندي كذلك الامر تفهمي علي كيف. لا طبعا مش نص مليون الستوري عندي 20-30 ألف يعني. ما بوصل اكثر من هيك. حابب من المشاهير وهذا واجب عليهم. صار زي ما هو واجب علي. ادعم الناس. ادعم. صح. الشباب والبنات.
1: صح.
0: ما احنا دعمناك احنا تابعناك. صح. بصراحة احنا تابعناك وحبناك ودعمناك. ادعم يا زلمه شو بتخسر؟ ستوري
1: احنا خليناك مشهور اصلا.
0: بالضبط احنا خليناك مشهور. ادعم شو بتخسر؟
1: صح
0: بصراحة شو بتخسر؟ في والله مشاهير زي أبو الشوابكي وفي كثير ناس بديش أنسى حدا بلاش يزعلوا. قالوا لي إحنا معك جاهزين ندعم مشاهير ندعم مشاريع. فهمتي كيف؟
1: طب ليه ما عمرك فكرت بفكرة مشروع زي هيك؟
0: ما هو أنا فتحت مشروعي اللي هو الخضار والفواكه اللي هو بالوقت الحالي. أنا بجيب على البيت وببيع بطريقة كثير حلوة وكواليتي. بحط بصحون وبغلفها وقبل ما تنحط الخضرة بالصحن.
1: أوكي.
0: بكون ممسحها ومرتبها. ما بعقب لانه التعقيم مش منيح على الخضار.
1: بيكون شكله مثلا مزين وهيك مقصوصين وهيك. في
0: كثير حلو. عندي كمان باكيجات. عندي باكيجات بنشتغل عليها. هدايا. فهمت علي كيف؟ بدك تروح تعطي هديه لمريض بعد ما تجيب له ورد خذي له باكج فواكه.
1: كثير حلو.
0: فهمتي كيف؟ عندك عزومه بالها حابه بطيخ مقطع اشياء بجيب لك اياها. كوسه محفوره بتنجان محفور
1: ودونس مقطع كله مبسط على الاخر.
0: حد اي شيء بدك اياه من عيوني. فكله والتوصيل لباب البيت. ففكره المشروع اجتني بصراحه لان انا كنت شغال فيها. طبعا انا اليوم وقفت الشغل وبكره. ليش وقفت الشغل؟ ما شاء الله عندنا كم طلبات. بس انا شفت حالي اني بلشت يعني اروح بالمسار الغلط.
1: اوكي.
0: يعني مشروعي مش زي ما انا بدي. ماشي. وقفت مباشره ونزلت ستوري على صفحه الشغل وقفت اضبط الاخطاء. وخميس. أوكي. جمعه يعني ما السبت اوريدي الجمعه ما بشتغل لانه بضاعتي يوميه وفريش.
1: اوكي.
0: فهمتي كيف؟ انا بشتغل بس بالايام الكامله الا الجمعه. بعطي راحه للشباب كمان. وعندي شبابي في البيت يعني حتى الحاجة بتروح عند اختي وعندي شبابي بالبيت.
1: والله انه فكره كثير حلوه.
0: ومشغل نسوان اخواتنا وبنات من البيت بيقطعوا كوسه بتنجان بيحفروا وكذا
1: بيستلمين الصفحات البيوت.
0: طبعا هذا كان السبب الاول اني اعمله.
1: اوكي. يعني هلا انت حكيت لي عن هذا المشروع خصوصا عمر. هلا فكرك انت مثلا كشخص واعي وشخص عندك فكره كامله على المشروع لو فعلا مثلا ناخذ هذا الشغل ونحكي على الشغل القديم اغلب المدراء ما بيكونوا عارفين انه الموظف عنده فكر جدا عالي وعنده افكار جدا حلوه. صح. ولكن اللي بخليه مثلا يحصر هاي الافكار ويحط لها حد هو اسلوب الناس اللي بتعامل معهم. صح ولا لا؟
0: 100% يعني في لدرجه انه اقسم بالله في اماكن كنت ادخل فيها غلط. هم مبنيين على غلط. بيجي صاحب المكان. انا مشكلتي لما ادخل اي شغل بعطي كل طاقتي يعني. ما بحب انه لا اشتغلي كلا ما بقدر ما بحس بحلال وحرام بشغلي هاي بشتغل بحق ربنا يعني.
1: صح.
0: بتطلع صاحب المنشاه بكون دافع مكلف ملايين. طب ما في شغل ليش؟ يعني بكون نفسي احكي له انه
1: انا عندي فكره
0: والله عندي افكار بتطلعك لفوق. فهمت كيف؟ بس ما في يعني حتى لما شوفي مش كل الاونر ما بيستاهل. في منهم فعليا ما بيستاهلوا. بس في مدراء بحجموك.
1: صح.
0: مثلا انا رحت على الاونر تعديت كل الناس قلت له اسمع مكانك بده كذا كذا كذا كذا كذا. ممكن ياخذ مني كلام تمام. بس يروح يقول للمدير المدير ايش يعمل يروحني. ففعليا ما بالساهل ففعليا ما بالساهل فهمت علي كيف؟ هو فكرني اني طمعان في منصب او اصير مدير
1: صح،
0: بس في كثير شباب عندهم فكر عادي بحب يعطي رايه
1: صح صح،
0: وهذا هاي هي الشركة الناجحة
1: صح مليون فهمت بالمئة. كيف
0: الشركة الناجحة تجتمع بناسك شبابك مين مكان شو ما كانت وظيفته، معلش سوري يعني لو بيجيب قهوه وشاي وانا اشتغلت هاي الشغله مش عيب نهائي أوكي. لو بيجيب أوكي. لو بيجيب قهوه وشاي
1: بدك تحترمه
0: اقعد معاه لا لا عادي ممكن يكون عنده فكره انت مش شايفها
1: صح
0: بصراحه ممكن يكون عنده فكره انت مش شايفها وانا بعتذر اني بحكي الفاظ عفوا اللفظ بيطلع معي غلط
1: ماسك لسانك على الاخر
0: لا لا اللفظ بيطلع معي غلط لان انا بقرط حرف السين فيعني تحملوني
1: والله حرف السين من اول
0: حلقه هي هذا بديش احكي لها
1: سين
0: فهمتي طيب كيف؟
1: بالنسبة
0: شو بالنسبة؟
1: طيب احكي لي هلأ احنا بأنه عالم السوشيال ميديا ممكن حلو بكتير طرق أكيد. بس فيه أشياء صعبة
0: أكيد.
1: فإيش أكبر انتقاد أو مش أكبر انتقاد أنت سمعته ممكن دايقك أو خلى فكرك يتغير من ناحية معينة أو ما كنتش قادر تسكت عليه صراحة
0: في واحد بارح بعت لي بقول لي زي لو أنك زلمة بتروح تأخذ حقك بإيدك من الشغل أنا كنت فيه
1: أوف.
0: ما بصراحة ما تحملت رديت عليه على الخاص يعني بعدت له وعملت له بلوك يعني عشان ما أفتح باب للحديث أصلا
1: أوكي
0: قلت له أولا أنت ما بتعرفني إذا ما بتعرفني سأل عني أنا فعليا بفضل الله تعالى اللي بيعرفني واللي بيحضرني سواء بمنطقتي أو برا مش أنا زلمة قد حالي بوقف مع الناس
1: ما شاء الله عليك
0: الحمد لله وبقدر أخذ حقي بيدي يعني بقدر أخذ بس لوين نوصل وهو الشركة أصلا تستنى مني أني أخذ حقي بيدي
1: صحيح.
0: لأني بدي منهم مثلا 2500 راح يدفعوني 10 انت تهجمت علينا وكسرت وعملت لنا عطل وضرر وهذا الاشي همجي انا ابن عالم وناس اهلي مربيني
1: صح
0: فمش كل واحد صارت معاه شغله لا في قانون لانه القانون لما تروح انت تكسر الدنيا راح يقولك ليش ما لجأت للقانون ومعهم حق 100% لا انا بلجأ للقانون
1: هاي.
0: وانا زلمي وقد حالي ما هو اللي بضايقك انه اللي قدامك ما بيعرف انت بشو مار او بشو بتقدر تعمل
1: لا اللي قدامك بيكون عديم رجوله وبحاول يحكي
0: بحاول يفرض شخصيته
1: مع انه هاي الشغله هو لو عاشها مستحيل يتحملها
0: بالضبط
1: عمر بصراحة النص ساعة هيك مرقوا بثواني
0: صحيح
1: واسمح لي أنا هيك يعني كنت بدي أسمع منك نصيحة ولكن قبل النصيحة بأول إشي بدي أتشكر والدتك شكر كتير كبير
0: الله يسعدك
1: على يعني على هذا الابن الرائع
0: اللي
1: رغم كل الظروف وكل القصص وأتوقع ممكن حالة عمر فيه زيها كتير بس الفكرة ما بين عمر وغيره إنه عمر شخص طموح شخص عنده لله. استمرارية برغم أي ظرف صار معه والحلو كمان إنك قررت تكون شخص جدي وقت حالك وتأخذ مثلا لحدا اللي أنت حاس قادر تكمل معك حياته برغم إنه أنت مش عارف إيش بده يصير للمستقبل بس ما حيك بتحاول أو شكرا لخالته الله يعطيك ألف عافية وتشكر خطيبتك إن هي شخص فعلا آمن فيك وأكيد مآمن فيك للأبد وبكفي صح. مشاكل ناش مشاكل
0: كل يوم بدنا نتري كل يوم, كل يوم بحكي لها خلص يلا شو رأيك كل يوم بس لا أنا بأول إشي يعني أمي الله يعطيها الصحة والعافية يعني اللي أنا من دون أنا بحبش أحكي أنا أمي بدمع بسرعة اللي أنا من دونها يعني ولا إشي للأمانة وخطيبتي الله يسعد مساكي روقي وإهدي روقي وإهدي صار بدها صالة خطبة أنا بحكي على الهواء كانت ما بدها خطبة صارت بدها صالة وهسه بتحكي لي فتكاليف زيادة وانت شايف الوضع روقي والله يعطيكم ألف عافية وتفضلي كملي أنا آسف لقطعتك
1: يعني عمر لا بالعكس يعني احنا خلص احنا للأسف خلص برنامجنا لليوم إذا حاب هيك نسمع منك نصيحة أخيرة وانت تختم معهم لليوم
0: تمام الله يعطيكم ألف عافية رسالتي للمدراء أنا في مدراء بحبوني في مدراء لا في اصحاب محلات بحبوني واصحاب منشآت واصحاب محلات منشآت لا اتقوا الله بس يعني والله العظيم والله العظيم ما هي دايما لحدا اليوم انت مدير بكره بترجع صبي اليوم انت صاحب مكان قد ما تكون قد ما تفكر حالك فيش حدا طغى زي فرعون مش راح يكون ملكك زي فرعون فقد ما تحس حالك انه انت عالي عالي عالي بترجع موظف بترجع ما كاش تحلق بصراحه وهي نصيحتي للجميع وبالنسبه للموظفين اذا انت كنت مرتاح والبيئة اللي انت فيها منيحة ومريحة لو في شوية ضغوطات اتحمل اما اذا كانت سامة مش قادر تتحمل عادي اترك لانه انا ما بحرض اي بني ادم انه يترك شغله اذا كنت مرتاح بشغلك خليك والله يعطيكم الف عافية
1: يعطيك الف عافية عمر
0: وديروا بالكم واعملوا لايك وشير واشياء
1: حلوة
0: كومنت وانا جد بشكر عين اف ام على الاستضافة الحلوة وجد تشرفت فيكي وبمعرفتك وشكرا للجمهور
1: تعزمني على العرس هيني بحكي لك من هلا
0: أكيد
1: واتقوا الله زي ما حكى لكم عمر يسعد صباحكم
0: الله يسعدك
1: ان شاء الله بكره لا مش بكره الاحد ان شاء الله بشوفكم بحلقه جديده مع 10-12 كنت معكم انا وعمر عبيدات في حلقتنا ببرنامج كيفك يسعد صباحكم الجو بده اياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: الآن بلا لهشم اللعب.
3: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
5: عين. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام، برعاية
6: لك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن فتح التجنيد لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. ارتفاع قيمة حركات إيفوتيركم 11.6% خلال تموز الماضي لتبلغ 1,410,000,000 دينار. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة تقارب 12% خلال 6 أشهر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء صور جنوب لبنان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: 50 سنة بين أهلنا وناسنا إهداء من البنك الأردني الكويتي

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة الأردنية تعلن فتح التجنيد لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. ارتفاع قيمة حركات إيفوتيركم 11.6% خلال تموز الماضي لتبلغ 1,410,000,000 دينار. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة تقارب 12% خلال 6 أشهر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء صور جنوب لبنان.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر. واليوم الكلام مهم جدا في ملف مهم جدا، يعتبر جزء من عقيدة الإنسان وبوصلة كرامته، والكلام موجه لأحرار هذا العالم. في السنة 16 للهجرة، الصحابة رضوان الله عليهم، سيدنا أبو عبيدة وسيدنا خالد وجيوش الفتح بتحوط منطقة اسمها إيلاء وهي القدس، والبطريريك يقرر أنه يسلم مفاتيح القدس للمسلمين لما رأى من هيبة وجلال وجمال أخلاق هؤلاء الناس المكرمين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بيشترط عليهم شرط ألا يستلم المفتاح أي شخص، لأنه هذا لا يسلم إلى قائد جيش، هذا يسلم للقائد الروحي للمسلمين والخليفة الشرعي للمسلمين. وهي ترى فيها رمزية، يعني ما كانت تعنت من هذا الرجل، بل كانت تكريم للقدس، ولأنه عرف قديش هاي الأرض مقدسة ومعظمة، فلا يسلم مفتاحها إلا لمن ملك نصف الكرة الأرضية. فبتوصل الرسالة لسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، ما بيجهز الذهب والفضة والجيوش والمواكب، بيطلع هو وخادم إله على بعير، مرة بيركب سيدنا عمر ومرة بيركب الخادم. ووافقت إرادة الله إنه لما سيدنا عمر يدخل المسجد الأقصى تكون النوبة، يعني الدور لمين؟ للخادم. فالخادم بيقول له يا سيدنا عمر مشان الله، يعني مش منطق أنا أدخل وأنت ماسك بخطام البعير، يعني شو بدهم يحكوا عن الناس؟ فقال له سيدنا عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. إحنا رايحين بعزة الإسلام، لا بجاه عمر ولا بسلطان حدا. وبيدخل سيدنا عمر رضي الله عنه مرقع ثوبه 17 رقعة ويستلم مفاتيح القدس. ولما شافوه الجماعة شو قالوا؟ قالوا: دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. اليوم معنا الدكتور نذير الصالحي، أستاذ الفقه وأصوله، نتكلم عن قضية جدا مهمة اللي هي القضية الفلسطينية وخاصة القدس، واجبنا إحنا كمسلمين تجاه هذه القضية. حياك الله دكتور.
2: حياكم الله.
1: الله يحفظك وبارك فيك، وأهلا وسهلا فيك. طبعا سيدنا عمر دخل بالعهدة العمرية،
2: صحيح،
1: وترجم للعالم شو معنى الإسلام: عدل، تواضع، احترام المقدسات،
2: صحيح.
1: كل معنى سامي دخل فيه سيدنا عمر. عشان اليوم دكتور نقارن بينه وبين العصابة المجرمة الإرهابية النازية الفاشية، يعني حدث ما شئت عن النتن ولا حرج، وعصابته وجماعته. دكتور، يعني بداية خلينا نروح لمنحة اليوم. التوجه الإعلامي الغربي غير البوصلة تبعت شبابنا، وحتى الإعلام المستغرب عنا أو الأصوات النشاز في العالم العربي بيقول لك إحنا يا عمي شو مالنا ومال فلسطين، أنا كواحد ساكن في المنطقة الفلانية أو ابن البلد الفلاني، أنا مالي ومال فلسطين، أنا عندي برضو قضاياي وعندي مشاريعي وعندي حياتي. فإحنا اليوم نحكي إلنا، إلي بدأ أحكي وللناس، ليش فلسطين؟ ليش المسجد الأقصى؟ تفضل دكتور. الله يحفظك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على حبيب رسول الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يعني بداية كل الشكر الشخصي
1: لدكتور
2: محمد الحبيب،
1: الله يكرمك،
2: وكذلك شكر لإذاعة عين على هذه الاستضافة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيها فائدة وأن توصل رسالة بإذن الله تعالى. للحقيقة قضية القدس وقضية فلسطين، يعني كم حاول هذا العدو أن يقزمها وأن يشرذمها وأن يجعلها قضية متعلقة ابتداء بالعرب، ثم بعد ذلك تقزيمها إلى أن تكون شأنا فلسطينيا، ثم يعني يشرذمها أكثر فأكثر، بحيث أنه كلما تفرق الناس عن هذه القضية كلما استطاع أن يستفرد بها وأن يظهر مخالبه تجاه هذه القضية ويستفرد بالمسجد الأقصى المبارك ويقوم بإنشاء فكرته التي قام عليها أو التي أوهم الناس أنه جاء لأجلها وهي فكرة الهيكل والمعتقد الديني عنده. وهذه القضية لو نظرنا إليها في حقيقتها هي لم تكن قضية في يوم من الأيام قضية متعلقة بأرض ولا ببقعة ولا بحدود معينة، بل هي قضية متعلقة باعتقاد المسلمين. وأنا لما أجي أتكلم عن عن قضية تتعلق بعقيدة المسلمين أنا بدي أتكلم عن قرآن الله سبحانه وتعالى وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم تكن هذه القضية مهمة لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، كانت على الهامش، لكن الله سبحانه وتعالى أفرد لها كثيرا من الكلام في قرآنه. على مستوى سنة النبي عليه الصلاة والسلام كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أفرد لها كلاما كثيرا، وسنأتي إن شاء الله تعالى على شيء منها. لكن يكفينا إني أقول لك شغلة يا دكتور محمد، إنه آخر فعل صنعه النبي صلى الله عليه وسلم على مستوى الدولة قبيل وفاته كان هو بعث جيش أسامة بن زيد إلى الشام، وهذا الجيش خرج بأمرين. الأمر الأول أن يواطئ أرض البلقاء يعني الأردن وما حولها، وأن يصل إلى منطقة الداروم، ومنطقة الداروم هي منطقة غزة وما حولها يعني منطقة عسقلان. وبالتالي هذا بورجينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مخططه أن هذه البقعة ليست بقعة بالنسبة إليه بقعة اعتيادية. لذلك يعني اللي بيمشي على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام واللي بيقرأ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام بيعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام رسم خطة واضحة جدا جدا جدا لفتح هذه البلاد ولينضم المسجد الأقصى المبارك إلى أخويه المسجد الحرام والمسجد النبوي، لأنه هذه المساجد هذه المقدسات لابد أن تكون بأيدي المسلمين. هذه المقدسات هي التي يعني تظهر قوة المسلمين. تخيل أنت يعني إحنا كمسلمين عندنا ثلاث مقدسات، واحد منهم مش معنا. صحيح. هذا دليل على ماذا؟ دليل على ضعفنا، ضعفنا. صحيح. مش على قوتنا. صحيح. لو كان المسلمين أقوياء لكان مقدساتهم معهم. صحيح. يعني واستلاب هذا المقدس من المسلمين اليوم يدل على حالة الضعف والخور والهزيمة اللي بتعيش الأمة للأسف يعني. لكن بدي أقول اليوم إنه الله سبحانه وتعالى أفرد مساحة قرآنية كبيرة للمسجد الأقصى المبارك وذكره مرارا، ذكره بمصطلحات كثيرة، منها كان مصطلح البركة، كان منها مصطلح التعظيم ورفع المكانة، وأقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأرض، وذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. القسم هنا يحمل حالة التعظيم، والقسم بالتين والزيتون ليس مقصودا فيه الثمرة على قول المفسرين، يعني المفسرين بيقولوا يعني ثمرة ثمرة كبقية الثمار، والعطف هنا يعني عطف ثمار التين والزيتون على طور سينين والبلد الأمين. البلد الأمين مكة المكرمة، وطور سينين طور سيناء في مصر اللي هو المكان الذي حدث الله سبحانه وتعالى فيه موسى. طب كيف يعطف الله سبحانه وتعالى الثمار على الأماكن؟ تزبطش، لازم في اللغة العربية
3: تخرج منه.
2: أيوة، إذن المقصود هو المكان الذي تخرج فيه الثمرة. ولذلك المفسرين باستقرأ في كتب التفسير قالوا أما التين فدمشق وما حولها، وأما الزيتون فبيت المقدس وما حولها. وبالتالي يعني الله تعالى لما يقسم بشيء، القسم في القرآن هو لفت الانتباه ورفع المكانة. لذلك الله سبحانه وتعالى أراد أن يلفت انتباهنا إلى هذه البقعة من الأرض. الله سبحانه وتعالى ذكرها بلفظة البركة 5 مرات في القرآن، 5 مرات، 4 مرات منها كان الحديث فيها بنفس اللفظ الذي باركنا حوله، الذي باركنا فيه. يتولد في سؤال القارئ القرآن سؤال، طيب لماذا الله سبحانه وتعالى يعني يذكر هذا اللفظ، وما سبب البركة التي جعلها الله تعالى في هذه الأرض؟ لماذا بارك الله تعالى في هذه الأرض؟ فيأتي الإجابة في الموضع 5 في سورة الإسراء، عندما قال الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن الأرض المباركة ما سبب بركتها؟
3: المسجد.
2: توسط المسجد، وجود المسجد في هذا المكان. إذن عندك بركة وعندك قسم وعندك تعظيم، أليس كذلك؟ يعني الأرض المقدسة ذكرها الله سبحانه وتعالى بلفظة التقديس، ادخلوا الأرض المقدسة على لسان موسى عليه السلام. إذن كل هذا المنحة ألا يدل على أن لهذه الأرض مكان عند أهل الإيمان والإسلام؟
1: لا شك.
2: أكيد النبي عليه الصلاة والسلام لما تكون من وصاياه بيأتي الرجل بيقول له يا رسول الله إن ابتلينا بالبقاء بعدك، يعني شوف أدب الصحابة رضي الله عنهم، بيقول له يعني أسأل الله أن يجعل يومي قبل يومك، لكن إن ابتلينا ابتلانا الله سبحانه وتعالى وجعل وفاتك قبل وفاتنا، أين تأمرنا؟ ما وصيتك يا رسول الله؟ الكلام واضح، الكلام عقدي، بيقول له عليك ببيت المقدس فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون.
1: الله.
2: يعني أنت بتتكلم عن وصية نبوية واضحة، مش والله تحتمل، مش والله إحنا بنتكلم والله إحنا بدنا نحمل النصوص مثلا ما لا تحتمل، لا لا لا، أنا بتكلم بكلام مباشر، وصية النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له فلعله ينشأ عليك بذلك المسجد، فلعله ينشأ لك ذرية يغدون إليه ويروحون، شغلتهم المسجد الأقصى. طب إحنا بتطلع على أولادنا اليوم، طب وين المسجد الأقصى عند شبابنا اليوم؟ وين المسجد الأقصى عند أولادنا اليوم؟ وين المسجد الأقصى في بيوتنا اليوم؟ فبتشعر أنه الأمة اليوم ابتعدت كثيرا عن البوصلة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لها.
1: سبحان الله، كأنه مقياس المسجد الأقصى وتعلق المسلمين فيه مقياس صحة الأمة.
2: صحيح
1: يعني
2: تماما،
1: يعني نور الدين وعماد الدين وصلاح الدين لما شافوا الأمة متفككة دويلات وممالك،
2: صحيح،
1: شو اللي عملوه؟ شافوا ان وكانت المسجد الاقصى كان ضايع، المسجد الاقصى، صحيح، عملوا عمليه تصحيح للامه، اعطوها الدواء اللازم، صحيح، حتى تستيقظ وتصير سليمه وصحيحه حتى تسترجع المسجد الاقصى. فاليوم دكتور صحيح، هذا مقياس القرب او البعد من المسجد الاقصى هو مقياس صحه الامه.
2: والله وازيدك من الشعر بيتا، بل هو مقياس قوة الأمم المسجد الأقصى المبارك. المسجد الأقصى المبارك لو جيت تاريخيا، كل الإمبراطوريات اللي كانت في العالم تحكم هذه المناطق، كل من أراد أن يمتلك القوة واللي كان بده يعرف حاله أنه قوي ولا مش قوي كان يسارع إلى ضم القدس وبيت المقدس وبلاد الشام إله. أنت بتتكلم عن منطقة استراتيجية، يعني بلاد الشام ليست منطقة اعتيادية في العالم، بل هي المحور، محور العالم، طلع كل العالم بيطلع وين؟
1: صحيح،
2: بيطلع علينا.
1: هاي المنطقة اللي بتغلي،
2: هاي المنطقة اللي بتغلي في العالم، الناس عايشين في أوروبا حياتهم، في أمريكا عايشين حياتهم، في كل العالم عايشين حياتهم. طب لماذا هذه البقعة من الأرض؟ هذه البقعة دائما في التاريخ كانت منطقة صراع، وهي المنطقة اللي بتحمل القوة. يعني أضرب لك مثالا، يعني أول من سكن هذه البلاد اليابوسيون والكنعانيون العرب، لكن طلع بعد ذلك يعني الهكسوس جاءوا فوضعوا أيديهم، كانوا في مصر ويحكمون بلاد الشام. الفراعنة لما جاءوا، يعني إذا بترجع لسورة يوسف عليه السلام، يعقوب ويوسف في يعني الأصل كانوا في فلسطين.
1: فلسطين.
2: طيب مركز الحكم لما ذهبوا ليأتوا بالمؤونة في مصر، طب شو دخل مصر في فلسطين؟ هذا السؤال بيتولد في ذهن قارئ القرآن. لا، الفكرة إنه لا، هي امتداد السلطة كان فلسطين وبيت المقدس. ليه؟ لأنهم بيعتبروا أنه هاي بوصلة القوة. كل من كان يأتي يعني إلى سدة الحكم، الإمبراطورية الرومانية، الفارسية، اليونان، كل هذه بنو إسرائيل
1: والمسلمين
2: في زمنهم عندما جاءوا وحكموا كانوا ينظرون إلى هذه البقعة من الأرض. هذه بوصلة القوة، هذه بوصلة الأمان. الله يجزيك الخير، تماما توصيفك دقيق لما قلت يعني عماد الدين ومن قبله يعني والده آق سنقر، ويعني وبعد ذلك نور الدين وصلاح الدين ومن جاء من أكابر قادة المسلمين، كان يرى أنه بيت المقدس هي يعني هي القضية الجامعة، وهذا اللي احنا بننادي فيه من زمان يا جماعة. الأمة بحاجة إلى أن تجتمع على قضية، القضية التي تصلح أن يجتمع عليها الناس جميعا قضية القدس. وللأسف إحنا اللي عم بيصير إنه الناس عم تتشتت، صحيح، حول هذه القضية. ليه؟ لأنهم عم بيقلبوا هذه القضية من قضية اعتقادية، قضية ثمينة في معتقد المسلمين من صلب الدين. ما شوف، لا يختلف عليها اثنان، يعني هذه قضية ما فيش عليها خلاف، ما فيش واحد بيجي بيقول لك والله هذا لا يعنيني، لأنه موجودة، موجود الكلام في كتاب الله سبحانه وتعالى، الكلام موجود صريح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فما فيش اثنين بيختلفوا عليه. فبيحاول الطرف الآخر عدوك إنه شو يعمل؟
1: يحول القضية
2: يحول القضية لقومية لسياسية لأي نوع من أنواع القضايا. شرذمة هذه القضية هو شيء مقصود حتى يبعد الناس حواليه حتى يستفرد هو بالمشهد كما ذكرنا في بداية الكلام.
1: الله يحفظك دكتور. بدنا نطلع فاصل ونرجع.
2: نطلع فاصل
1: ونرجع. خليكم معنا.
0: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: حياكم الله أعزائي المستمعين من جديد. كنا بنناقش قبل الفاصل قضية جدا مهمة لازم يفهمها كل مسلم، إنه ارتباطنا في المسجد الأقصى مش ارتباط بدولة ولا ارتباط بقضية قومية ولا ارتباط بقضية سياسية ولا أي نوع ارتباط آخر، سوى إنه ارتباطنا في المسجد الأقصى ارتباط عقيدة، وهذا جزء من عقيدة المسلم. القسم الثاني والمحور الثاني ما نفتحه، كثير الاحتلال بيحاول يلمع صورته وإنه هو مركز الحريات في العالم، وإنه هو شخصية مظلومة، وإنه هو شخصية يعني يتم معاداتها من جميع الأطراف، وبتمسكن عشان يأخذ الحظ الوافر من آراء الناس وتوجهات الناس. لكن الحمد لله رب العالمين، الحرب الأخيرة كشفت قديش إنه هذا العدو المحتل إرهابي بحصاره، بإبادته، بقصف المستشفيات، بقصف المدارس، باستهداف الأطفال، بقتل النساء، بملاحقة الشيوخ، بقطع امدادات الطعام وقطع امدادات الغذاء. أنا أشخاص من فلسطين المحتلة أقسم لي بالله إنه بيته بعيد عن غزة 40 كيلو، قال أقسم بالله العظيم إنه بيتي كان يهتز لما يتم قصف غزة. فتخيل الوضع أنت في غزة نفسها، شو أخبار الأطفال، شو أخبار النساء، شو أخبار الشيوخ. فدكتور بدنا ضروري نسلط الضوء على هذا المشهد، الانتهاكات اللي يقوم فيها الاحتلال في المسجد الأقصى وفلسطين عامة.
1: نعم والله الحقيقة دكتور محمد، يعني فلسطين كلها تعاني معاناة شديدة من الانتهاكات الصهيونية، خاصة في ظل وجود هذه الحكومة المتغطرسة، الحكومة اللي لا ترى أحد أمامها، اللي واضح النظرة التوسعية لها، يعني وهو يعني هذه الحكومة الأصل أنها ترتبط بالدول المجاورة لها باتفاقيات، وفي يعني شيء على الأقل دبلوماسي.
0: دكتور هو حاط إسرائيل كبرهان على كتف الجندي تمام وماشي فيه يعني.
1: تمام، لا أكثر من ذلك، بل وضعها على يعني الستاند اللي كان الخريطة وبيتكلم أمام وسائل الإعلام، بيتكلم مش شايف حدا أمامه يعني. صحيح. هذه الحكومة المتغطرسة إذا كانت هذا الوجه اللي الأصل أن تهذبه وتشذبه وتظهره للعالم، اطلع تخيل كيف تتصرف على مستوى العالم. طب تخيل أنت داخل على أرض الواقع كيف بيتصرف هذا العدو. غزة يعني ما زالت تعاني، غزة ما زالت تقصف في كل يوم، غزة ما زالت يعني تعاني الأمرين، غزة لا طعام لا دواء، ما في مساكن، الناس ما زالت في الخيم، الناس ما زالت لم يدخل إليها شيء، الاتفاق الذي يعني سوق إلى العالم لم يتم تنفيذ منه أي شيء على أرض الواقع، لأنه هو الأقوى، لأنه هذا العدو هو الأقوى، فهو بيفرض سياسته على الجميع. حالة القتل التي تحصل في غزة مش موجودة في العالم. صحيح. مش موجودة في كل العالم. الحالة التجويعية التي حصلت في غزة ما صارت في العالم.
0: في دكتور سائق شاحنة بعرفه،
1: نعم،
0: يعني بيصلي في مسجدنا، فيوم من الأيام روح من السفر، هو بيوصل لغزة، فيوم قاعد في المسجد هيك مسكين يعني مبين عليه الحزن والتعب، فبقول له شو مالك، شو الأخبار، طمنا كيف الوضع هناك. بيقول لي أنا ما بقدر أحكي، ما بقدر الشيء اللي شفته ما بقدر أوصفه، أنا لا أستطيع. بيقول لي هيك هو، شيخ أنا ما بقدر أوصف لك الإشي اللي أنا شفته هناك.
1: لا إله إلا الله. هذا يعني ما يصل من الإعلام، والله بعض الإخوة الذين زاروا غزة من الوفود الطبية وكذا وجلست معهم، يقول ما يظهر على العالم أو ما يشاهده الناس على الشاشات التلفاز لا يعد أن يكون من 5-10% من معاناة أهل غزة. تخيل مع كل الإعلام اللي بيبث وكل هالوسائل الإعلام اللي عم بتبث اليوم، كل هذا لم يوصل من رسالة أهل غزة من 5-10% يعني. انتهاكات، قتل، الأسرة، حدث ولا حرج. يعني بعضهم اليوم، أنا قبل ما أجي على الاستوديو يعني شخص كان بصحته بيخرج من السجن بعد عامين، يعني تقريبا أنا أتوقع أنه ربع الشخص اللي دخل، ربع الشخص اللي دخل، مش نصف ولا ثلث ولا لا ربع الشخص اللي دخل. المشاهد قاسية وقاسية جدا على المستوى الغزي. هذا الكلام يعني مش بس على مستوى غزة، فلسطين كلها تعاني، الضفة تعاني اليوم، ويمارس عليها ما يمارس عليها من الهدم والاستيطان والحركات يعني اللي احنا عم بنشوفها يوميا من خلال يعني حتى يضيق الخناق على الناس حتى يعني يهاجروا من هذه الأرض هجرة طوعية أو قسرية، يعني هو هذا هيك هذا مخطط ولا
0: في مشهد شفته قبل كم من يوم وجيت أقيس على حالي، ما والله ما قدرت. واحد بفني حياته عشان يعمر بيت كويس صحيح. وجميل وكذا، بيجي جيش مع سلاحه ومع معدات وكذا نعم. والأهل بتفرج على بيته وهو بنهدم نعم. يعني الزوجة بتتفرج أو المرأة يعني صاحبة البيت هي وعيلتها بتتفرج على بيتها وهي بتنهدم. إحنا واحد بشخطلنا سيارتنا

0: يعني أنا ما رأيت التضييقات التي تحصل في القدس في أي مكان في العالم إلا بعد الحرب على غزة، فصارت غزة تصدرت المشهد. يعني بدك تحط المآسي اللي بتصير عند الناس، بتحط غزة بعدين بتحط بعديها القدس. القدس ما في، يعني تخيل هيك حتى نتدرج في الموضوع، القدس ما في قواشين للبيوت. يعني أنت لا تستطيع أن تغادر بيتك، إذا غادرت البيت فممكن
1: خلص راح عليك.
0: يحتل مباشر، يحتل. بل إن كثيرا من البيوت في مدينة القدس وفي البلد القديمة نصفها محتل، نصفها محتل، وأنا أعلم ذلك. يعني بعضها أجزاء منه محتل والجزء الآخر مع أهله،
1: صاحب البيت،
0: يعني مع صاحب البيت، هذا اللي استطاع أنه يظل يسيطر عليه، الباقي ماخدين المستوطنين. ممنوع الترخيص، ما في ترخيص. يعني أنت بتقدم حتى ترخص لبناء بيت تأخذ سنة وسنتين وثلاث وما بيطلع الترخيص. وعشان ترخص البيت تكلفة ترخيص المتر الواحد 300 دينار أردني. يعني إذا بدك ترخص 100 بيت 100 متر كم تكلفة يطلع؟ 30,000 دينار بس من غير ما تضرب ولا ما تدق ولا مسمار في البيت، بس حتى تجيب الترخيص 30,000 دينار، اللي هو تقريبا يعني ثمن بناء البيت الأصل إنه يكون
1: صحيح.
0: فأنت بس هذا الترخيص ولا يعطى. لذلك بيلجأ كثير من المقدسيين بعد ما يستنى سنة وسنتين وثلاثة والشباب دهم يتزوجوا والعائلات بتكبر ومضيق عليهم، ما الحل؟ بيروحوا بيبنوا من غير ترخيص. فإذا بنى من غير ترخيص شو بيجي الاحتلال؟ بهدم البيت. بس يهدم البيت بخيرك بين خيارين، وهذا أصعب الخيارات التي رأيتها على الإطلاق. أنت مخير بين أمرين، إما أن تأتي، يعني يأتي الكيان الصهيوني فيقوم بهدم البيت بجرافاته وآلياته، ويقوم بتغريم المقدسي ثمن هذا الهدم، الآليات اللي جاءت لها ثمن فبدفعوا الثمن، أو بعطيك الخيار الثاني وهو الأصعب والأقسى نفسيا وعاطفيا وكذا، أن يعطيك أنت المهدي زي ما بيقولوا، بيقول لك هدم بيتك،
1: انت
0: هدم. وهذا متكرر، المشاهد كثيرة، واللي بيدخل على اليوتيوب بشوف هذه المشاهد، بشوف المقدسي بيمسك المهدئ وبيهد بيته بإيده. أنت بتهد بيتك وبتهد معه ذكرياتك وبتهد معه يعني كل العاطفة التي بنيتها داخل هذا
1: يعني
0: البيت،
1: قمة القهر،
0: قمة القهر. ولذلك ما تستغرب إنه الناس تموت بالجلطة وتموت من القهر والتعب والإرهاق اللي بيصير عندهم نفسيا لما يشوف. في القدس يا دكتور محمد، أرأيت شخصا يسجن ابنه؟ في واحد بيسجن ابنه؟ مر عليك هذا
1: أبداً.
0: هذا المصطلح موجود، السجن المنزلي، هذا موجود في القدس. الأولاد الصغار يواجهون ويجابهون بأحكام سجن غريبة في القدس، بينسجن سنة وسنتين وبينسجن في بيته. عارف يعني انسجن في بيته؟ السجن المنزلي معناه أنه أنت بدك تحط حالك في البيت أو بدك تجيب ابنك تحطه في البيت وتسكر عليه. إذا طلع هذا الابن برا البيت وهو محطوط معه أسوارة أو شيء بيدل على يعني محدد له أماكن معينة، تغير الموقع، إذا طلع برا البيت فهو معرض للسجن عند الكيان الصهيوني. فما الحل في هذه الحالة؟ إنه أنا أخلي ابني موجود وأمنعه تماما إنه يلعب برا البيت، أمنعه يطلع من باب البيت، أمنعه يتحرك. فبصير الأب والأم سجنين على مين؟
1: على أولادهم.
0: على أولادهم. انظر إلى كمية القهر والتعب والإرهاق اللي بيعيشها الإنسان المقدسي. الإنسان المقدسي ما في معه هوية. بعرف عائلة الزوجة ممنوع من القدس، ممنوع تدخل الضفة. الزوج من الضفة ممنوع يدخل القدس. طب كيف ده تلتئم هذه العائلة؟ فما بيلجوا إلا إلى التهريب. وإذا مسك الزوج داخل القدس بده ينسجن وبده يتمرمط وبده يصير، يعني في حالة تشتيت غريبة وغريبة جدا عم بيعيشوها أهل القدس. بالإضافة إذا معنا وقت نتكلم عن المسجد الأقصى، المسجد الأقصى الاقتحامات، المخاطر اللي عم بتصير في المسجد الأقصى، اقتحامات يومية. يعني شوف اليهود بيغيروا في معتقداتهم كما يشاؤون. في المعتقد اليهودي يحرم على اليهود أن يدخلوا جبل الهيكل، جبل الهيكل في معتقدهم هو المسجد الأقصى، يحرم عليهم دخول جبل الهيكل وهو على هذه الحالة. يعني ممنوع في المعتقد اليهودي، حرام في المعتقد
1: أنه يدخل
0: حدا هذا المكان وهو على هذه الهيئة. لازم بعد ما ينهد المسجد الأقصى لا سمح الله وينبنى الهيكل بيدخله. قبل 10-12 سنة تقريبا رجعوا غيروا في الديانة،

0: غيروا في المعتقد وجعلوا أنه يجوز الاقتحام بناء على طلب من الحركة العلمانية الصهيونية. قالوا لهم بدنا نعمل الحركة تجاه المسجد، فغيروا لنا في المعتقد، غيروا في المعتقد، غيروا في الحالة،
1: غير دينه،
0: غير دينه تماما حتى يسمح لهم بالاقتحامات. اليوم الاقتحامات أعداد هائلة بتقتحم المسجد الأقصى المبارك، وين التغطية الإعلامية على الموضوع هذا؟ في عام 2025 تعرف كم عدد المقتحمين بلغ؟ 71,000 مقتحم. طب إحنا في عام 2000 دكتور محمد لما اقتحم شارون المسجد شو صار؟
1: صارت
0: انتفاضة. اليوم بيقتحم المسجد 71,000 في عام 2025، 71,000 لم يتحرك ساكن. طيب النصف الأول من 2026 كم صار عدد المقتحمين؟ أكثر من 50,000 مقتحم إلى الآن. طبعا إذا أنا بدي أجي أتكلم عن الاقتحامات فأنا بتكلم تماما الآن، إحنا كنا زمان نحذر الناس نقول يا جماعة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك. اليوم التقسيم الزماني والمكاني واقع، صار مقسم خلص انتهى. الفترة الصباحية لهم، يعني هم بيدخلوا بيقتحموا، وبما أنهم بيقتحموا بهذه الأعداد فأنت مقسم مكانيا. يعني عفوا ال 50,000 اللي بيدخل 4,000 في اليوم و 5,000 و 3,000 و 1,000 وين بدهم يروح هدول؟ بدهم يحتلوا مكان في المسجد. إذا أنت التقسيم المكاني صار
1: والتقسيم
0: الزماني صار، احنا خطينا خطوات. طب وين الناس؟ وين الإعلام؟ وين العالم؟ وين المسلمين عن مقدسهم؟ وين المسلمين عن المسجد الأقصى المبارك؟ حالة غريبة بعيشها المسجد اليوم.
1: احنا يمكن صار سهل نسأل هسه متى راح يهدم المسجد الأقصى.
0: نعم نعم. وأنا مرة في مقابلات يعني الأخ بيقول لي، المدير بيقول لي هل سيهدم المسجد الأقصى؟ قلت له محتمل، هذا محتمل، محتمل احتماله، وكلما تأخرنا في الدفاع عنه صار الموضوع أقرب. طبعا المقدس المسجد الأقصى المبارك عبارة عن حجارة، لكن هذه الحجارة ماذا تعني في معتقد المسلمين؟ شو بتعني للمسلمين اليوم؟ وين هذه الحجارة وهذه الأرض وهذه الحدود التي وضعها آدم وأسري إلى بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام إليها؟ أين هي في معتقد المسلمين؟ اجتماع الأنبياء حول قبة الصخرة أو حول الصخرة والصلاة هناك، أين هي في معتقد المسلمين؟ يعني إذا بتطلع يا شيخ محمد، إذا بتطلع سيدنا على المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بناه آدم أو وضع حجارته آدم. لما خبت العلاقة الله سبحانه وتعالى أرسل إبراهيم عليه السلام في وسط التاريخ حتى يقوم بجعل العلاقة قائمة ما بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى.
1: صحيح.
0: لما خبت العلاقة في آخر الزمان
1: بعث
0: النبي عليه الصلاة والسلام في حادث الإسراء والمعراج. طب حادث الإسراء والمعراج خلصت، هي فعليا لم تنتهي. حادثة الإسراء والمعراج هي حادثة تتطور كل يوم، تحدث كل يوم. اليوم ما رح يبعث الله سبحانه وتعالى نبي جديد للأمة حتى يجدد العلاقة ما بين هذه المقدسات.
1: طيب يمكن حد يسأل دكتور،
0: أوكل الأمر إلينا إحنا المسلمين، إحنا المقصود منا، إحنا المطلوب منا اليوم
1: أن نرجع،
0: إنه نرجع نقيم هذه العلاقة ونحفظ هذه العلاقة ونوطد هذه العلاقة ما بين المقدسات.
1: وصف القرآن متى ممكن نرجع؟
0: نعم، الموضوع بيد المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما تذاكر الصحابة حوله قالوا تذاكرنا ونحن عند رسول الله
1: صلى الله عليه،
0: أيهما أفضل، مسجد رسول الله أم مسجد بيت المقدس؟ مين أحسن؟ تخيل لوين
1: هذا كانت دليل إيش؟
0: دليل عظم المكان عندهم. نعم. يعني حتى كانوا هم مختلفين مين أحسن، المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابهم، ثم بعد ذلك قال ولا يوشكن. شوف الكلام أدي دقيق وأدي مهم، لأنه هون الحل، هون الحل. قال ولا يوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. إيه يعني؟ بيقول النبي عليه الصلاة والسلام سينشأ وسيكون في الأمة جيل، هذا الجيل يعشق المسجد الأقصى المبارك. ميزته أنه يعشق المسجد الأقصى عشقا غريبا،
1: الله يجعل عشقه في قلوبه
0: يا رب يا رب. إلى أي حد هذا العشق؟ تخيل معي، تخيل هذا العشق لوين. لو خير الواحد منهم بين الدنيا وما فيها، كل ما فيها، عقارات وسيارات وذهب وفضة ومال واللي بدك إياه، الدنيا وما فيها، وبين قطعة أرض بمقدار شطن الفرس، قطعة أرض شطن الفرس مترين في متر، متر في متر يدوب، لو خير بين الدنيا وما فيه وبين قطعة أرض بمقدار شطن الفرس أيهما يختار؟ سيختار قطعة الأرض التي بمقدار شطن الفرس. لماذا؟ قال حيث يرى منه بيت المقدس. الله. انظر التعلق بالمسجد الأقصى المبارك. الموضوع بإيدينا. هذا يدل على إنه هذا الجيل إذا ظهر باتت مسألة التحرير وعودة المقدس إلى حياض المسلمين وإلى بيضة المسلمين بات مسألة وقت. كيف أنشئ الجيل بيرجع نربي أولادنا على حب المسجد الأقصى المبارك، على العمل للمسجد الأقصى المبارك، على أن يصبح المسجد الأقصى المبارك طعاما وشرابا زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فلعله ينشأ ذرية يغدون إلى ذلك المسجد ويروحون، بتصير شغلته المسجد الأقصى المبارك. إحنا مش سكان بيت المقدس، بس بإمكاننا أنه نخلي أولادنا قبلتهم وحبهم وتعلقهم المسجد الأقصى المبارك.
1: هاي بيفتح يعني محور جديد معنا إحنا. أكيد. شو واجبنا تجاه المسجد الأقصى؟ يعني اليوم الشباب بيقول لك يا عمي أنا ما بقدر أعمل شيء، أنا شو بقدر أعمل للمسجد الأقصى؟ شو بقدر أعمل لغزة؟ شو بقدر أعمل للقدس؟ إيش بقدر صحيح. أعمل؟
0: وللحقيقة هذا من أكثر الأسئلة التي يعني أسألها في العادة، وهذه يعني وحتى نكون ما نكون عاجزين يعني ونوصل لمرحلة العجز إنه أنا لا أستطيع أن أصنع شيء، ونحن لا نملك إلا الدعاء على فضل الدعاء. أكيد إحنا بنملك الدعاء والدعاء يغير، لكن إحنا بالمقابل بأيدينا كثير من الأشياء، وليبتدئ الإنسان كل واحد منا بنفسه. يعني في واجب زي ما بيقولوا، نبدأ هيك بدي أقسم الموضوع إلى قسمين إذا سمحت لي. القسم الأول الواجب المستعجل، والثاني الواجب الاستراتيجي اللي بوصلنا لنصلي في المسجد الأقصى المبارك بإذن الله تعالى يوم التحرير. لكن الواجب المستعجل إنه في آلام تنزل بالمسلمين اليوم بحاجة إلى رفع، في معاناة بيعانيها أهل بيت المقدس وغزة والضفة والناس اللي بيعيشوا نحتاج إلى رفعها. يعني المأساة التي تعيشها غزة تحتاج إلى إغاثة عاجلة، وإحنا متعودين على الأردن بكل أطيافه من رأس الهرم إلى كل الشعب يعني يمدون اليد. فغزة لا تترك، غزة لابد أن يرفع عنها الظلم، الإعلام لابد أن يعمل عمله في هذه، وهي رسالة لعين ولجميع الوسائل
1: إن شاء الله يكرمنا
0: إنه نوصل رسالة غزة وفلسطين وبيت المقدس لكل العالم. لأنه زي ما بيحاول العدو الصهيوني أن يزيح الكاميرا عنها، إحنا بدنا نسلط الكاميرا عليها وبدنا نورجي هذه المعاناة. وإحنا شايفين العالم كيف عم بتغير اليوم، العدو الصهيوني صار مكروها اليوم في العالم الحمد لله، وهذا واضح. يعني شاهدنا هذا على مستوى كأس العالم وعلى أكثر من مستوى في المحافل الدولية، كل يوم بيطلع معنا على السوشيال ميديا حالات بغض العالم لهذا العدو.
1: صحيح.
0: هذا جزء من الوعي اللي عم بيصير عند الناس. لكن الهدف الاستراتيجي رفع المظلمة، مساعدة أهل بيت المقدس، معاونة أهل غزة. اليوم يعني كثير من الناس في بيت المقدس بتصير عليهم إغلاقات. إغلاقات البلد القديم بتسكر أيام. لما أغلق المسجد قبل فترة ببعض الحجج اللي قالوها الحرب وغيرها، أغلق المسجد وأغلق ما حول المسجد. طب الناس اللي عايشة حواليه كيف ده تعيش؟ مش بحاجة إلى مد يد العون؟
1: صحيح.
0: الناس اللي بترابط صباح ومساء وبيعتكفوا وكذا بيرابطوا، الاقتحامات متى بتصير أصلا؟ مش بتصير في أوقات الصبيحة؟ الصباح الساعة 7 للساعة 2. طب ما هذا دوامنا، هذا ذهابنا للرزق.
1: طيب.
0: لطلب الرزق. أهل بيت المقدس بحاجة إلى معاونة. الضرائب الكثيرة التي تدفع، أهل بيت المقدس ما عندهم تأمين، أهل غزة ما فيش عندهم طب اليوم. إحنا بحاجة إلى يعني نستعمل كل أنواع أو كل الأدوات التي نستطيع أن نستعملها لأجل رفع هذه المظلمة عنهم. هذا واحد. الجانب الثاني جانب الاستراتيجي. طب أنا كنذير وانت كمحمد وفلان وعلتان وفلانة وعلتان ماذا يملكون اليوم؟ في عندنا مشروع. يبتدئ هذا المشروع أولا بالعلاقة مع الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لما وصف أهل التحرير اللي بدهم يكونوا في صفوف المحررين، الله سبحانه وتعالى ذكرهم بصفات معينة في سورة الإسراء. بعثنا عليكم
1: عبادا لنا
0: أولي بأس شديد. عبادا لنا. طب انت حط حالك على القرآن، حط حالك على المسطرة، أنا بسمي القرآن مسطرتنا. حط حالك على المسطرة، هل أنت من عباد الله؟ هل أنت يعني بدك تعرف أنت من عباد الله ولا لا؟ روح على صفات عباد الله في القرآن الكريم وقارن حالك فيها. هل أنت أتيت على هذه الصفات ولا لا؟
1: وعباد الرحمن الذين
0: عباد الرحمن أينما ورد كلمة عباد الله أو عباد الرحمن أو كذا بدك تقيس. حط أنا جمعتهم مرة هيك في طلب مني هيك درس وكذا فجمعتها والله طلعت لي يمكن فوق 19 أو يعني وصف. فوق 20 وصف يعني هذول هيك على السريع يعني هذول المواصفات السريعة. قيس حالك عليها شوف هل أنت من عباد الله سبحانه وتعالى. اثنين هذه الأمة ثغورها كثيرة. طب كيف بدنا نسد هذه الثغور؟ بيت المقدس بحاجة إلى عدد من الأشياء اللي بتنهض فيها. طب أنت شو في عندك إمكانيات عشان توصل بيت المقدس للناس؟ الإعلامي بحاجة، المؤثرين السوشيال ميديا. طب إحنا شايفينهم يعني إحنا الحمد لله رب العالمين نطلع على السوشيال ميديا فلا نجد للأسف
1: صحيح.
0: إلا كل تافه
1: صحيح.
0: يعني
1: للأسف
0: بيعكس لي حياته الشخصية اللي هي أو المبتذلة أو المتصنعة أو كذا. ما حدا فيهم بيتكلم إشي عن قضايا الأمة. ما حد بيتكلم عن بيت المقدس، ما حدش بيحكي عن المسجد الأقصى المبارك.
1: سبحان الله هذا اللي خطر لي في الحديث اللي ذكرته دكتور، حديث التعلق إنه نعم. بس هاي قطعة الأرض بس لأنه بنظر من خلالها المسجد الأقصى.
0: خطر
1: في بالي دور الآباء يعلموا أبنائهم حب المسجد الأقصى، وهذا من أوجب الواجبات
0: نعم والله.
1: للآباء إذا فعلا الأب بهمه هاي القضية ونفسه يتحرر المسجد الأقصى يربي ابنه لعله ابنه وجيل ابنه
0: يكون صلاح الدين القادم نعم. ولا نور الدين القادم نعم. ولا كذا. احنا متعطشين متعطشين احنا ان نشوف هالقادم من جديد. القادم هم حينزلون من السماء واللي حيطلعون من الارض حينبتوا. القادم اولادنا اللي حيحرروا المسجد الاقصى هم ابنائنا من من من اجيالنا ومن اللي احنا بنربيهم. كل واحد منا شوف هذا المقدس، كل المقدمات التي ذكرناها بتدل على انه الموضوع كبير عند ربنا. بما أنه كبير عند ربنا فأكيد رح يسألني ورح يسألك إذا قدمنا على الله سبحانه وتعالى ماذا قدمت لبيت المقدس. بما أنه حيسألني إذا أنا لازم أعيد جواب. أنت قضيت حياة، عشت حياة في هذه الدنيا، ماذا قدمت لبيت المقدس؟ شو صنعت لهذه القضية المقدسة؟ هل قدمت شيئا؟ هل بذلت وقتا؟ هل بذلت مالا؟ هل ربيت أولادك؟ أنا بتكلم مع الأمهات قل لهم أنتم ما تستصغروا مكانكم عند ربنا وفي التحرير. أنتوا اللي بتصنعوا التحرير، أنتوا اللي بترجعوا المسلمين يصلوا في المسجد الأقصى، أنتوا اللي بتربوا الأولاد. إحنا كثير منا يعني بتعرف نطلع الصبح بنرجع المساء ما بنجلس كثير مع أولادنا صحيح. لكن الأمهات هم اللي بيجلسوا، هم التأثير. تعالوا شوفوا يا آباء ويا أمهات، هاي رسالة كثير مهمة، نخلينا نخفف هالملهيات اللي عند أولادنا، خلينا نخفف كثير من الشغلات اللي بتحذف وبتحرف بوصلة أولادنا، وخلينا نزرع عندهم قيمة حقيقية. خلينا نوجه المربين والمربيات في المدارس، احنا على وجه دخول للمدارس صحيح. الآن خلينا نجدد نوايانا مع الله سبحانه وتعالى. هاي رسالة لكل معلم وكل معلمة، كل من استرعاه الله سبحانه وتعالى هذا المكان وجعله مسؤول عن هؤلاء الأولاد وهؤلاء الصبية والفتيات. ازرعوا قيمة عند الأولاد. بتروح على المدارس لا تجد هذه القيمة صحيح. يعني والله أنشطة وبنروح وبنيجي وبنلعب وألعاب مهمة ومش مهمة وإلى آخره، لكن لا نزرع قيمة. وين المسجد الأقصى في المدارس اليوم؟ وين المسجد الأقصى في حصص التربية الإسلامية؟ وين المسجد الأقصى في الطابور الصباحي؟ وين المسجد الأقصى في حياة المسلمين اليوم؟ احنا بحاجة ان نرجع مرة
1: ان شاء الله. الله يكرمك دكتور ويبارك فيك. وان شاء الله احنا انا كنت بدي احكي عن نقطة سبحان الله الوقت دهمنا، إنه يمكن أخطر مرض يمكن يصيبنا اليوم هو ألفة المشهد. يوم. نشوف الاقتحامات ونشوف القتل ونشوف وهذا ما يصير ما يأثر فينا في يوم الأيام إن شاء الله.
0: والله
1: إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا
0: يا رب. يعني إحنا وجودنا اليوم هون وتذكيرنا بهذا الموضوع حتى لا نألف المشهد.
1: آمين.
0: حتى نرجع هيك ندق ناقوس مرة تانية ونقول للناس إنه لا في خطر وخلينا نرجع مرة تانية نصحح بوصلتنا من جديد.
1: الله يكرمنا طبعا. يعني أعزائي المشاهدين والمستمعين زي ما حكى دكتورنا الفاضل قضية مهمة وقضية عقدية، وهذه القضية سبحان الله يجب الالتفات إليها قبل ما يحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى. وأنا دائما بمثل القضية قضية المسجد الأقصى وغزة واللي بصير فيها مثل إحنا مثلنا كمثل الشاب المسرف على نفسه وفي الليل تعب وداخ ودوا على المستشفى قالوا له ترى انت معك سرطان، ثاني يوم بصير من اولياء الله. فاحنا اذا ما ذهبنا الى الله اختيارا سنرجع إليه اضطرارا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسوقنا إليه بلطائف الامتنان لا بسلاسل الامتحان. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملقان ملق لهشم اللعب.
5: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن فتح التجنيد لحساب كليات المجتمع العسكري ضمن برنامج الدبلوم. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. ارتفاع قيمة حركات إي فواتيركم إلى 11.16% خلال تموز الماضي لتبلغ 1,410,000,000 دينار. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة تقارب 12% خلال 6 أشهر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء سور جنوب لبنان. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: الرقاوي. 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع،
2: عيني على عين،
1: عين وبتسمع.
3: اسند نعم أي حاجة.
4: أهي أهي أهي أهي أهي أهي جاية هناك أهي، دي فرحة ولا إيه؟ أهي أهي أهي أهي أهي، أهي.

0: الاقتصاد مش أرقام وبورصات وبس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهرا.
1: السادة المشاهدين والمستمعين، أسعد الله أوقاتكم، نلتقي مرة أخرى في برنامجكم الاقتصاد والناس. نستضيف في هذه الحلقة ضيف عزيز ومميز، الأستاذ زيان زواني المختص في الاقتصاد السياسي. أهلا وسهلا أستاذ زيان.
2: أهلا وسهلا بيك دكتور.
1: يعني أنا بدي أدخل في الموضوع، موضوع الساعة، مباشرة وأنقل نبض الشارع والمواطن الأردني اللي دائما بتساءل في وسط هالأحداث المتسارعة اللي أصبح الحليم حيران زي ما بيحكوا. يعني الانقطاعات في المواد الأساسية، الإغلاقات في المضائق زي مضيق هرمز والتهديد في مضيق باب المندب، الانعكاسات على أسعار السلع الرئيسية في السوق الأردني، التأثير على جاذبية الاستثمار وخلق فرص عمل. الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق برنامج تنفيذي تحت رؤية التحديث الاقتصادي، برنامج طموح وجذب استثمارات وخلق فرص عمل للأردنيين والأردنيات. كل هذه التساؤلات في وسط هالأحداث المتسارعة اللي أصبحنا يعني نصحى الصبح في حرب، بننام فيش حرب، بنعمل كذا. التذبذب الكبير بالأسعار، سواء بأسعار العملات ولا أسعار الذهب ولا أسعار المشتقات النفطية، أصبحت الرؤية يعني ضبابية بشكل كبير. أصبح لا المستثمر عارف أنه يخطط لبكرة، ولا أصبح الصناعي بيخطط، ولا المستورد، ولا المواطن، ففي ضبابية. وتعرف أنت حالة، أنت ما شاء الله أستاذ في مختص في الاقتصاد السياسي، يعني حالة عدم التيقن والتأكد هي أخطر ما يمكن في أي اقتصاد. فبدنا نحكي بشكل مباشر للمواطن الأردني، نحاول نفهم مع بعض شو اللي عم بيصير، وبالأخير نطلع بخلاصة استشرافية للمستقبل القريب، شو بده يصير في سوقنا الأردني، أسواق المحيطة فينا واقتصادنا. تفضل أستاذنا.
2: شكرا دكتور، وشكرا لكم ولفريق إذاعة عين وللجميع المشاهدين والمستمعين. العالم كله بيعيش من 6 سنوات وجاي ظروف غير طبيعية. هذه الظروف الطبيعية معروفة للجميع، ابتدت بكورونا، دخلنا بحرب أوكرانيا، دخلنا بكل الظروف اللي احنا عارفينها، وآخرها الحالة اللي احنا فيه الآن، مضيق هرمز بده يفتح بده يسكر، النفط طلع النفط نزل، الدولار طلع الدولار نزل، الذهب طلع الذهب نزل. هذه الفترة، خلال فترة 6 سنوات الأخرانيات، هي ما يطلق عليها فترة عدم اليقين. بمعنى عدم اليقين إنه ما حد عارف شو بده يصير بكرة، ولا حد عارف شو بده يصير بعد 6 شهور ولا بعد سنة. وبالتالي نتيجة التفاعلات هاي، سواء كانت عالمية سياسية أو عسكرية أو أمنية، أصبح العالم بيعيش في حيرة. هذه الحيرة الآن، أنا أنصح حكومتنا، مواطننا، أن يخطط على أساس أن ما يراه الآن قد يستمر لسنوات قادمة. ما يراه الآن من بدهم يفتحوا هرمز، بدهم يسكروه، ما حدش بيعرف. لكن إحنا دخلنا، أمريكا وإسرائيل اعتدوا على إيران على أساس إنها الحكاية حكاية ابتدوا السبت بدهم يخلصوا الخميس. هذا إحنا هلأ بالشهر السادس. وبالتالي أنا بنصح الأفراد، بنصح المواطنين، بنصح المستثمرين، بنصح الحكومات أن ترتب أمورها على أساس أن هذا الحال قد يستمر لفترة أطول مما هم يتوقعون. هذا بداية. هلأ مصاحب لهذه الحالة اللي احنا شايفينها، في أشياء كثيرة بعمالها منشوفها، منها أولا الطاقة، أمن الطاقة. أمن الطاقة أصبح هو الهاجس لكل الدول في العالم، مصدرة ومستوردة، منتجة ومستوردة. أمن الطاقة احنا في الأردن من هذه الدول اللي بهمنا جدا، طبعا احنا الكل بيعرف والاردنيين بيعرفوا انه الطاقه هي محرك الحياه. وبالتالي انا بنصح الحكومات، ومبارح كان في توجيه من جلالة سيدنا للحكومة بالتركيز على أمن الطاقة، وأنا بعني بذلك عدة محاور عنا أردنيا. المحور الأول تفعيل وتعزيز الإنتاج الداخلي من الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة شمسية أو طاقة صخر زيتي. الصخر الزيتي أثبت أنه مشروع، بغض النظر عن المراحل اللي مر فيها والخلافات مع الشركة المنفذة، لكن الصخر الزيتي أثبت خلال الفترة الماضية أنه مكون رئيسي ممكن

0: إنه إحنا مرينا خلال الفترة الماضية بدرجات حرارة غير معهودة عنا، لم نشهد انقطاع درجة حرارة في لحظة
1: بالكهرباء.
0: بالكهرباء. مرينا خلال الست شهور الماضيات بارتفاعات وانخفاضات لأسعار النفط، لم تنقطع أي مادة نفطية عنا في الأردن، وبالتالي أمن الطاقة أمن أساسي، أخذين بالاعتبار إنه ما نحن به من ظروف الآن قد يستمر لشهور قادمة، ما بين تهديدات متبادلة، ما بين تصريحات متناقضة، ما بين ضربات متبادلة، ما بين هدوء ما حدش عارف إمتى بده ينتهي أو متى بده يبدأ. هذا هو اللي نحن عايشين فيه. طبعا اللي بيزيد حالة عدم اليقين العالمية هاي وجود الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي ترامب. الرئيس ترامب يتقصد أنه يتوه العالم، بيعطي تصريح الصبح شكل، بيعطي مناقضه إله المساء وهلم جرة، وهذا طول الوقت
1: بيأثر على الأسواق
0: طبعاً. وهذا هذا أنا بحكي على أساس أنه هذا بيأثر على العالم كله بكل ما فيه من مكونات اقتصاد وسياسة ودبلوماسي وطاقة وذهب وعملات ودولار وبالتالي نحن نعيش هاي المرحلة. إحنا ما بنقدر نقول لترامب شيء، لكن علينا أن نتفاعل مما يحصل حتى نحمي مصالحنا بشكل جيد. هذا ما أعني، هذا الموجود بدنا نتفاعل معه، بدنا إحنا نتعامل معه، ما بنقدر نغيره لكن بنقدر نعزز قدرتنا على فهمه. وهون أنا بقول إنه إحنا في الأردن كما قلت قبل الآن إنه إحنا أمن الطاقة كان شيء رائع عنا خلال فترة الست شهور الماضية، بينما كانت دول كثيرة بأمن الطاقة عمالها بتعاني. هلأ عندنا عنصر آخر، عنصر آخر كان قبل الحرب، وقبل الحرب لثلاث سنوات سابقة كان في موضوع الذهب. الذهب كان شاغل العالم. الذهب كما بنعلم تعدى $5,000 للأونصة، رجع ل4,000، عم بتراوح بين 4,000 وشوي و4,000. الناس تتساءل شو الحكاية. أنا ببساطة عايز أقول للمواطن الأردني، الذهب بمنتهى البساطة هو ما زال أمان للجميع،
1: حتى في ظل التذبذبات والفروقات الكبيرة،
0: حتى مع هذه التذبذبات. السبب في ذلك إنه بقية الأصول الأخرى، بقية الاستثمارات الأخرى في ظل حالة عدم اليقين اللي احنا ابتديناها، في ظل حالة إدارة تتحكم في العالم كلها تتعمد أن تتوه العالم، خليك مضمون. طبعا هذا الحكي إذا أنت مش بحاجة لفلوسك وممكن تصبر عليهم لفترة طويلة.
1: إحنا طبعاً بالضبط.
0: وبالتالي الذهب هذا وضعه. طبعا بنفس الوقت تفسيراتنا لأنه الذهب ليه طلع ليه نزل، تفسيراتنا ببساطة خلنا أحكيها منشان مواطننا يشوفها بأبسط الكلمات. خلال الست شهور الماضيات، أولا الذهب خلال السنتين ونص الماضيات طلع بحدود 100%، تحرك من حوالي $2,000 للأونصة طلع على بحدود 5,000، وبالتالي كان في تحسن هائل على سعر الذهب طبعا ومثله الفضة. لكن لما دخلنا بالظروف الأخيرة، الظروف الأخيرة شو اللي صار؟ طبعا الفترة الماضية البنوك المركزية كلها كانت عم تشتري ذهب، البنوك المركزية العالمية. السبب في ذلك إنه البنوك المركزية أصبحت لا تثق بأمريكا، لا تثق إنها تحط فلوسها ودائعها بالدولار بأمريكا، لأنها تخشى أنه هاي أمريكا تيجي بلحظة وتحجز عليها لسبب أو لآخر. هيك ترامب قالنا خلاص السلام عليكم، روحوا ضرب راسك في الحيط. شفنا شو عملوا في بلدان كثيرة، إيران لغاية هلأ عمالها بتفاوض من شان تأخذ أموال محجوزة من 47 عام. روسيا نفس الشيء. وبالتالي العالم لم يعد يثق لا بالدولار ولا انه يحط قروشه عند الامريكان،
1: بالرغم من انه استاذنا يعني الدولار عماله بيطلع، يعني الدولار اقوى عمله. هل هو له ارتباط لانه بتسعر فيه المشتقات البتروليه او
0: هلا النفط؟ الست شهور اللي مضوا شو صار؟ الست شهور اللي مضوا صارت الحرب، وبالتالي البنوك المركزيه وارتفعت الاسعار، وصار اولويات الدول، اولويات الحكومات، اولويات البنوك المركزيه انهم يوفروا ما يلزم لاقتصادهم لتبقى عجلة الإنتاج عندهم شغالة. بدهم مواد خام وبدهم طاقة، والطاقة ارتفع أسعارها والمواد الخام كلها أسعارها طلعت.

0: الأسمدة طلعت، المواد الخام طلعت، وبالتالي العملة المتداولة في العالم كأكبر عملة متداولة هي الدولار. وبالتالي الدول أصبحت بحاجة لدولار كاش، دولار نقدي. ومن هنا توقفت عن شراء الذهب عشان تظل محتفظة بدولارات كاش، تشتري ما يلزمها،
1: تشتري السلع الأساسية،
0: السلع الأساسية، تشتري الطاقة اللي كان سعر البرميل 60 دولار صار 120
1: 110 أو
0: وبالتالي صارت هي بدها تحتفظ بما لديها من كاش، وصارت بدها تكيش ما لديها من أصول، فصارت تبيع ذهب حتى تأخذ مقابل الذهب دولار، وحتى تقدر تشتري من الأسواق العالمية ما يلزمها.
1: طب إحنا بسوقنا المحلي هل ارتفعت الأسعار؟ هل في عنا ارتفاعات كبيرة انعكست بسبب هاي المواد الخام وتذبذب أسعار المواد الخام؟ يعني بدي أخذ في عين الاعتبار اللي ما نشر من إحصائيات سواء بنك مركزي أو حكومة أردنية أنه معدل التضخم أقل من 2% أو 2.2%، يعني من أقل المعدلات التضخم بالعالم. كيف بدنا نوازن بين هل ارتفعت الأسعار وبين ما يعلن من معدلات التضخم؟
0: دكتور، أنا بدي أرجع المواطن لما اتخذته الحكومة من إجراءات، وهي إجراءات في منتهى الحصافة، وما اتخذه البنك المركزي الأردني من إجراءات، وهي إجراءات في منتهى المهنية. البنك المركزي من البداية، البنك المركزي من 2000 ومن أيام الكورونا حط برامج تمويل ميسرة جدا للقطاعات عنا في المملكة كلها، صناعة وزراعة وصناعات صغيرة ومتوسطة،
1: طاقة متجددة،
0: كله. وبالتالي أصبح فيه هناك تمويل رخيص جدا حافظ على عجلة الإنتاج عنا شغالة.
1: نعم.
0: نتيجة برامج البنك المركزي الأردني. طبعا احنا عارفين انه البنك المركزي الأردني بمهنيته العالية احنا عنا سعر صرف الدينار سعر
1: ثابت
0: مستقر والحمد لله، بينما في عملات اخرى في الاقليم وفي العالم حالتها بالويل. وبالتالي يبقى نحن القدرة الشرائية لعملتنا ظلت مستقر. هذا جانب. جانب تاني، البنك المركزي وفر تمويل رخيص للقطاعات الاقتصادية بشكل كامل تقريبا. ثلاثة، الحكومة، حكومة دولة جعفر حسان في الواقع اتخذت عدة إجراءات في منتهى المهنية. خليني أعدد لك منها. الحكومة أخذت إجراء بداية بنشان الأسعار، كما نعلم لما صارت العدوان لما صار العدوان على إيران ارتفعت أجور الشحن وارتفعت أجور التأمين، وبالتالي ارتفعت أسعار الاستيراد، ارتفعت أجور الشحن. أجور الشحن اتخذت الحكومة قرار أنها استثنت أجور الشحن من حسبة الجمارك،
1: يعني حطت أنه مثلا الحاوية 3000 دولار فعملت سقف، لو وصل 8000 9000
0: أنا بحاسبك على
1: 3، بحاسبك الرسوم الجمركية على 3،
0: وبالتالي هذا أبقى على الرسوم الجمركية، أبقاها على ما هي عليه ومنعها من التصاعد مع تصاعد أجور الشحن وأجور التأمين. هذا قرار حكومي. قرار حكومي ثاني، الحكومة أخذت قرار إنها فتحت باب استيراد البضائع للمملكة بالحاويات عبر الطرق البرية الأردنية ومن الخارج،
1: لأنه كان حكم على ميناء العقبة.
0: على ميناء العقبة.
1: نعم.
0: وبالتالي قرارات الحكومة هاي حافظت على أمن تدفق البضائع للمملكة، ما صارش في انقطاعات، ما صارش في بلوك في ميناء معين، ما صارش في ازدحام في ميناء معين عطل البضاعة اللي بتيجيني، لا، كانت مفتوح، كانت محصورة بالعقبة بالحاويات. قال لك اللي بده يجيب على الحاويات عن العقبة حيا الله، واللي بده يجيب حاويات على الطريق البري حيا الله أهلا وسهلا. وبالتالي صار أنت اقتصادك أكثر من مصدر عماله يزوده بالبضائع، سواء كانت هاي البضائع بضائع استهلاكية أو كانت بضائع مدخلات إنتاج. يبقى ما انقطعتش أنت عندك أي نوع من أنواع البضائع، وبالتالي الأسعار ما صارش انقطاع حتى ترتفع الأسعار.
1: يعني حتى إذا بتدرس أرقام معدلات مناولة الحاويات في ميناء
0: العقبة،
1: أرقام قياسية زايدة بنسبة كبيرة جدا عن العام
0: الماضي، في منتهى النشاط. لكن بنفس الوقت عملية انسيابية البضائع في منتهى السهولة واليسر.
1: بس في نقطة ملاحظة، إنه أصبح إحنا في عنا ارتباط في، بديش أدخل بموضوع يمكن موضوع خارج موضوع الحلقة، لكن معظم الحاويات أو بسموهم المذر فيسلز، البواخر العملاقة، بتعمل ترانسشيبمنت في جدة. فالازدحام أصبح بسبب أنه أصبح ميناء جدة يخدم كل موانئ البحر الأحمر والدول المشاطئة على البحر الأحمر، بالإضافة للدول على الخليج العربي بسبب إغلاق مضيق هرمز. أصبح هناك ازدحام كبير في ميناء جدة، أثر بشكل، يعني مش المشكلة في ميناء العقبة أو المناولة في ميناء العقبة، المشكلة بالوضع الإقليمي كله الذي أدى إلى ازدحام كبير في ميناء جدة. وهون يمكن بنسمع من يعني شكاوي من المستوردين أو المصنعين أو اللي بيستوردوا مدخلات الإنتاج، إنه البضائع عم تتأخر. البضائع بدل وضعها الطبيعي من بلد المنشأ 30 يوم 28 يوم، عم تجلس 60 يوم و70 يوم. هذا برأيك أكيد رح يأثر على دورة الإنتاج، وبيأثر على يمكن مدى توفر بعض المواد ويمكن كلفها.
0: اللي بتتفضل فيه صحيح، لكن حابب أشير لنقطة دكتور. ما هو خارج إطار الأردن نحن لا نتحكم فيه،
1: صحيح.
0: لا الحكومة ولا الأردن ولا غير الأردن. هلأ في أزمة في جدة، في أزمة في مضيق هرمز، في أزمة على ينبع، في أزمة في قناة السويس. إحنا هذا معطى لنا
1: خارج
0: إرادتنا. لكن اللي بهمني أنا إيش؟ إن الحكومة اتخذت قرار اللي بده يجيب حاوياته حتى من السعودية عن طريق البر يجيبها، بدل ما كان هو محصور فقط انه يجيبها عن طريق العقبة. هذا قرار ساعد. الحكومة اتخذت قرار ايضا اخر، احنا بنحكي عن موضوع البلد وكيف ضلت ماشية والاسعار ما ارتفعتش. الحكومة اجت اتخذت قرار دكتور انها دفعت للقطاع الخاص مبالغ عشرات الملايين من المتأخرات اللي كانت الحكومة مديونة فيها للقطاع
1: ضخ
0: الخاص،
1: ضخ سيولة في السوق،
0: وبالتالي هذا ضخ سيولة في السوق. يعني أنا حابب أوضحها للجمهور الكريم، للإخوة
1: مهمة المتنين. جدا
0: طبعا الحكومة، الحكومات السابقة كانت تستدين من القطاع الخاص، تشتري أدوية وما تدفعش للمستودع، تبعت ناس يتعالجوا بالمستشفيات وما تدفعش للمستشفيات، تطلب من المقاولين ينفذوا لها مشاريع، ينفذوا لها اياهم ما تدفع لهمش. وبالتالي كان في هناك دين على الحكومه لهذه القطاعات كلياتها. الحكومات الماضيه لسوء الحظ ما كانتش تدفع للناس هذول، الناس انخنقت. جينا درسنا قدرنا قديش دين هذه القطاعات على الحكومه بفتره من الفترات لغايه ما اجت حكومه دكتور حسان، تقديرات وصلت حوالي 3 مليار دينار. هل تتخيل أنه القطاع الأردني الخاص الأردني امدين الحكومة 3 مليار دينار؟ في قطاعات انخنقت تماما، خاصة القطاعات اللي دبساتها مرآة، كانت مدينة من البنوك وبايع على الحكومة والحكومة ما دفعت لهاش. طب أنا شو بدي أعمل؟ حكومة جعفر حسان أجد دفعت ما يقرب من حوالي 300 مليون لهذه القطاعات تسديد من هذه الديون. هلأ لما بتيجي بتطلع على مجموعة هذه القرارات اللي اتخذتها الحكومة، لما بتيجي بتطلع على إدارة البنك المركزي للسياسة النقدية، كما قلنا استقرار سعر صرف الدينار، وجود جهاز مصرفي ما شاء الله كان عنه، رقابة شديدة على الجهاز المصرفي، هذا التناغم الرائع بهذه الفترة بحكي ما بين السياسة النقدية البنك المركزي الأردني والقرارات اللي اتخذتها الحكومة، هو اللي خلى التضخم عنا منخفض، هو اللي خلى انسياب البضائع عنا للأردن انسياب عادي، ما حسيناش بانقطاعات. عامل رابع، وأنا على فكرة دكتور على موضوع القرارات اللي اتخذتها الحكومة، أنا واحد بقول إنه حكومة جعفر حسان دولة الرئيس حكومته مقصرة بحق نفسها. آخر قرارات اتخذتها دعما لقطاع السياحة، القرارات اللي حكيت لك إياها، دفع المتأخرات وعملية الشاحنات البرية والحاويات تيجي عن طريقها، أجور الشحن لقطاع الإسكان إنها أعطته، خفضت الرسوم. الحكومة اتخذت هاي القرارات كلها، لكن الحكومة لسوء الحظ ما تابعتها مع المواطنين ومع القطاعات المعنية. الحكومة تواصلها وتسويقها لنفسها سكر قليل على الآخر دكتور. الحكومة مركزة بعلاقاتها داخل البلد على مجلس النواب على الرأس والعين، علاقتكم مع مجلس النواب طبعا رائع والله يوفقكم ماشي، لكن في مواطن أردني أنت عم تتخذ قرارات بتأثر عليه سلبا بصيح، بتأثر عليه إيجابا نحكي معاه وضح له الحكي اللي حكيت لك إياه، مجموعة القرارات الخمس ست قرارات لكنها لم تتواصل حتى أنت عندنا يعني المستمعين، إحنا عندنا في الاقتصاد وفي الاقتصاد السياسي بنقول أنت بتتخذ قرار، القرار بيبتدي يتنفذ بيكون له أثر، بدك تشوف الأثر هذا ها مش زي ما بدك من شان تعدله من شان تدافع عنه. إذا الحكومة عمالها بتتخذ قرار مش كتير بتتابع الأثر ولا كثير بتشرح مع المواطن وبتتواصل معه.
1: أنا بتفق معك من ناحية اقتصاد كلي، وحتى أنا لو بدي أعطيك أرقام الصناعة والقطاع الصناعي وارتفاع صادراتنا بأول خمسة أشهر بأكثر من 8% ووصولنا لكل هالأسواق، لكن برضو يجيك الإنسان العادي البسيط المواطن البسيط، لماذا قوة الشرائية له تضعف؟ لماذا يعاني؟ لماذا هو يعني حجم الدين على الأفراد مليارات إذا بتحسب مديونية الأفراد بالأردن، بالإضافة إنه عدم قدرته على إنه يلبي، يعني إحنا لحد الآن وأحكي معك بصراحة لازلنا ننتظر الدراسة معدلات الفقر والبطالة في الأردن، يعني آخر مرة تم إطلاق من الحكومة دراسة حقيقية عن معدلات الفقر، شرائح الفقر في الأردن، بؤر الفقر في الأردن والبطالة الحقيقية في الأردن قبل أكثر من 2012 أو 2013. فإحنا في السنة يعني ممكن يكون في دراسة وهيك هيك تتناقل الأخبار. فإحنا بدنا نحكي للناس، وأنا بتفق معك لما يكون في إشي إيجابي بتعمله الحكومة يجب إنها تروح وتوضحه، لكن أنا بتطلع كيف ينعكس هذا القرارات اللي أنا برأيي إنها أكثر من جيدة أكثر من ممتازة، لكن تنعكس على المواطن البسيط اللي دخله 500 دينار و600 دينار وحتى 1000 دينار في ظل هالظروف، تنعكس على عائلته إيجابا على مستوى معيشته على قدرته على توفير خدمات أفضل من ما هو
0: دكتور اللي تفضلت فيه. اللي تفضلت فيه باخذني على ملفات أخرى. الملفات الأخرى اللي أنا كما قلت الحكومة جعفر حسان مقصرة بحق نفسها في شرح ما آثار الإيجابية على حياة المواطنين وتيسيرها نتيجة القرارات اللي اتخذتها، لكن برضك الحكومة بنفس الوقت عندها تحديات لغاية الآن ما فتحتش ملفاتها وهي المواطن بيعاني منها. يعني خلينا أقول لك، طرقت أنت لموضوع مديونية الأردنيين. مديونية الأردنيين حسب آخر تقرير من البنك المركزي وتقرير البنوك الأردنية، الأردنيين أنا وأنت والشباب ماخذين من البنوك 14 مليار دينار. طبعا هذا دين على الأردنيين للبنوك،
1: رقم كبير
0: طبعا، ضيف عليهم مشان أنا تكون واضحة للمواطن، طبعا ضيف عليهم أنا زيان قد أكون متدين من أبوي من أمي من أختي داخل بجمعية مش عارف من صاحبي هاي من المؤسسات مالية تانية هاي ما بنعرفهاش. إنما الرقم الرسمي لمديونية الأردنيين حسب آخر تقرير 14 مليار، طبعا آخر تقرير نزل شوي 13 مليار 950 مليون 14 مليار. هذا مهلك المواطنين، بمعنى حوالي 6 مليار دينار من هذول ال 14 الأردنيين آخذينهم من البنوك حتى يشتروا شقق. 2 مليار الأردنيين ماخذينهم من البنوك من ال 14 مليار هذولا حتى يشتروا سيارات، ماخدين شخصية اللي غيرت كنباياتها واللي غير البرادي واللي راح شم الهواء واللي جوز ابنه حوالي 5.5 مليار. هاي 14 مليار. هذا الدين الكبير على المواطن الأردني سببه بشكل أساسي، من شان أنا ما أتوسع كثير، سببه أمرين. الأمر الأول من شان المواطن ما يزعل مني، سببه اختلال السياسات الحكومية، سياسات الحكومية، احنا بلد عمره 100 سنة.
1: مية سنة
0: عمره 100 سنة، لكن ما فيش عنا نظام نقل عام حتى الآن. وبالتالي أنا وانت والثاني والثالث والرابع والخامس، أنا بروح بضطر أشتري سيارة ب3000 دينار تاك هبيانة عايفة حالها، وبتحمل ترخيصها وثمنها وقرض قسط القرض تبعها والترخيص والتأمين وزيت ومش عارف شو، وبالآخر على بال ما سد ثمنها بتكون تكت على الأرض وبدي أجيب سيارة. ليه؟ لأنه ما عنديش نقل عام. هذه سياسات حكومية. سياسات حكومية أخرى نتيجة اختلالات اللي تفضلت فيه والمواطن بيشكي، سياسات أخرى خاصة بموضوع الإسكان. المواطن الأردني ماخذ من 14 مليار حوالي 5 مليار ونص يشتري شقق سكنية. الأردني
1: يعني أستاذ زين، في طبعا هذا الموضوع مهم جدا ويجب أتوقع نفرد له حلقة كاملة، إنه اللي هو نمط السلوك الاستهلاكي أو سلوك الاستدانة للمواطن الأردني، لأنه اللي بتحكي فيه عميق جدا ولازم نصحح بعض السلوكيات.
0: طبعا العفو إذا سمحت لي، هذه غلطات الحكومة واللي بتتحمله، لكن المواطن الأردني برضك نعم. عليه مسؤول
1: طبعا، لأنه فيه لازم إنفاق رشيد. أنا يعني الوقت داهمنا، لكن يعني الحديث له شجون ولا يمل.
0: لا أبدا،
1: المعلومات القيمة اللي أتحفنا فيها. يعني في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن نتقدم جزيل الشكر
0: أستاذ زيان زواني جدا لكم،
1: وهو المختص في الاقتصاد السياسي. يعني شكرا جزيلا. الإخوة المشاهدين والمستمعين، تحية لكم وأسعد الله أوقاتكم، وهذه تحية من معد البرنامج صلاح أبو الغنم ومقدمه إياد أبو حلتم، والله يعطيكم العافية ويسعد مساكم دائما.
2: مش أرقام وبورصات بس، الاقتصاد هو حياتنا اليومية، أسعارنا، أعمالنا وفرصنا. قراءة وتحليل لأهم القضايا الاقتصادية بلغة بسيطة وقريبة من الناس. برنامج الاقتصاد والناس مع الدكتور إياد أبو حلتم، كل يوم خميس الساعة 2:30 ظهراً.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن فتح التجنيد لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. ارتفاع قيمة حركات إيفو وتيركوم إلى 11.6% خلال تموز الماضي لتبلغ 1,410,000,000 دينار. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة تقارب 12% خلال 6 أشهر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء سور جنوبي لبنان. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني نكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
7: 0-6-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

الدين. حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا ان شاء الله كل يوم خميس ملتقين على حب النبي عليه الصلاة والسلام عبر أثير إذاعة عين، وبذكركم رقم هاتفنا 078-36-41، فحياكم الله جميعا. وكل يوم خميس إن شاء الله هدفنا نقعد مع بعض نستذكر شيء من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إحنا حياة النبي عليه الصلاة والسلام مش قصة، حياة النبي قواعد في الحياة، حياة النبي عليه الصلاة والسلام منهج للحياة. طبعا للي حاب يعيش صح، للي حاب يعيش الحياة كما يريدها الله عز وجل، والسبب في ذلك إنه ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، فكل إنسان في حياته شيء من المعاناة، ما في إنسان ليس في حياته معاناة. طيب والنبي كيف تعامل مع المعاناة؟ معناته النبي منهج صلى الله عليه وسلم. اللي بتخيل إنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلها ورود ورياحين، مع أنه عقلياً طب يعني هو يوحى له من الله عز وجل وجبريل يتنزل عليه، والله تبارك وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني كل المواصفات التي تجعل الإنسان يعيش الحياة الهانئة موجودة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وقائد دولة ويوحى له ومسدد من الله، والصحابة بيموتوا على فضلة ماء وضوءه، مش بيموتوا عليه هو، لا، على ما يفضل من ماء وضوءه. كان عليه الصلاة والسلام لما يتوضأ الصحابة رضي الله عنهم يتبركوا في الماء، لأنه التبرك بالصالحين والتبرك بالأولياء والتبرك بالأنبياء هذا الشيء جائز، فكانوا هم يتبركون بماء النبي عليه الصلاة والسلام لهالدرجة. أيوة لهالدرجة، حتى كان لما يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحلق شعره الصحابة بلغتنا يتقاتلون حتى مين يطلع له شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت أم سلمة رضي الله عنها عندها شعرة من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام تحطها في المي، لما يمرض واحد من الأولاد من اللي حواليها تحط هاي الشعرة في الماء ويشربون للتبرك ويبرأ بإذن الله. فشو ماذا تريد أكثر من هذا الحب؟ أو مع ذلك حياة النبي عليه الصلاة والسلام فيها انكاد، فيها كبد، فيها معاناة، شو أكثر من أنه النبي عليه الصلاة والسلام هو وزوجاته يصير بينهم زعل 29 يوم، يعني حتى النبي وزوجاته 29 يوم حكوا مع بعض، وين راح؟ راح قاعد في الجامع صلى الله عليه وسلم، يعني لا في فنادق ولا في مكان، فراح جلس في المسجد. فأنت اليوم تزاعل مع مرتك، أنت اليوم تزاعل مع زوجك، أنت متزاعل مع قرابتك، مو كان يحصل حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هو الناس عندهم تصور أن الحياة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حياة الصحابة معصومة، لا مش معصومة، أو عندهم تصور تاريخنا الإسلامي الدولة العباسية والدولة الأموية إنها معصومة، لا مش معصومة، لكن نسبة الخير فيها أعلى. حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام النبي معصوم لا شك، لكن الصحابة معصومين، لا مش معصومين، يعني ما صار بينهم زعلات؟ صار بينهم زعلات. مين أعلى اثنين في حياتنا؟ أبو بكر وعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. طب ما اختصموا؟ اختصم، بس ما حقدوا، ما حفروا. حتى سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، حتى سيدنا علي وسيدنا فاطمة رضي الله عنها، صار بينهم خصومة؟ صار بينهم زوج وزوج، يعني كأي حياة. حتى ما يجي إنسان يقول لا هم حياتهم وهذول حياة الصحابة رضي الله عنهم يعني حياة كانت مثالية ومعصومة من الأنكاد، لا لا، فيها نك، كل حياة الناس فيها نك، حتى حياة النبي في بيته صار فيها مناكدة مع أنه معصوم ونسوانه بحب أنه، لكن صار فيه مناكدة. إذن هذا الوضع الطبيعي. فلذلك إحنا اليوم لما تشوف أنه في نكد، في زعل، في عتب، في نوع من عدم الارتياح لشيء معين، ما تقول أنا وبس، لا، أنا بقول لك حتى في أفضل الأزمنة ومع أفضل خير خلق الله صلى الله عليه وسلم حصل هذا مع نسوانه صلى الله عليه وسلم،
مع بعض أصحابه، صار في نكد، صار في أنكان، لكن كيف نتجاوز هذا النكد؟ فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما. الله يحييكم جميعا، ومرحبا بكم في إذاعة عين وبرنامج خميس المحبين، فيا مرحبا بكم جميعا. راح نأخذ بعض الاتصالات وبعض الأسئلة اللي إجت لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. هل يمكن للإنسان تخطي شيء ونسيانه كأن لم يكن؟ أكيد لا. هذا يحتاج لزمن، بالعكس. لكن ما دام إني ما بقدر أتخطى، طب كيف أعمل؟ بقول لك كيف تعمل. كيف تعمل؟ استفيد من التجربة. أنا مزحت مع إنسان وزعل وأسألي، خلاص خذها قاعدة، لا تمزح، خذها قاعدة في حياتك. صار الموقف الفلاني، خذ منه درس. والحياة كيف بصير فلان خبرة؟ الخبرة بناء تراكمات. فأنا شيء لا يمكن نسيانه، حصل مشكلة، صار حادث، صار زعلة، شو ما كان، فأنا بدل ما أحول الذكرى هاي إلى شيء ينكد حياتي، أنا بقول لك خذ منها درس، خذ منها تجربة. وربي سبحانه وتعالى يحفظ جميع. متواصلين على 0784631، فحياكم الله جميعاً.

0: يقول صلاة الحاجة متى تصلى وكيف تنفع لقضاء الحوائج؟ النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه من كانت له حاجة إلى الله عز وجل أو إلى أحد من خلقه، يعني إلك حاجة عند الله شفاء مريض، إلك حاجة عند الله يسر لك أمر من أمور حياتك، أو كان لك حاجة عند أحد من الخلق، أنا رايح يعني أقابل عشان وظيفة، رايح علشان أتوسط في واسطة معينة، فليتوضأ وليصلي ركعتين ثم ليقل في حديث مهم ودعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه فإن إن شاء الله تستجاب الدعوة. وجاء واحد رجل كان يعني فاقد لبصره في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب من النبي أن يدعو له ليعود له بصره، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء الحاجة كما رواه الإمام الدارقطني. السؤال بيقول: هل الدين هو متمم للأخلاق أم الأخلاق متممة للدين؟ الأصل في الإنسان الدين، الأصل في الإنسان الدين، والأخلاق جزء من الدين، مش إكسسوارات، ولا هي جزء من ذات الدين. فأنا ما بقدر أفصل بين الدين والأخلاق. فالصدق دين لكنه أخلاق، والأمانة خلق لكنها دين، والمودة أخلاق لكنها دين. فأنا ما بقول متمم بمعنى إنه شيء يعني تابع، لا. الإسلام، افهم القاعدة، الإسلام ثلاثة أقسام، الإسلام ثلاثة أقسام: العقائد والعبادات والسلوك. فديننا ثلاثة أقسام. فسؤال: لو واحد عنده العبادات صح، بيصلي بيصوم لكن لا يؤمن بالله، باطل. طب واحد يؤمن بالله ولا بيصلي ولا بيصوم، مش نافع. طب واحد يؤمن بالله وبيصلي وبيصوم لكن أخلاقه تعبانة، مش نافع. فالمسلم لا يكون مسلما على كمال إسلامه إلا إذا توفر فيه ثلاثة أشياء: عقيدة وعبادات، فقه يعني، ثم سلوكه صح. والله يجعلنا من التامين. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يا أخوي أنا صار معي قصة وحاب الكل يسمعها.
0: تفضل يا سيدي. الله يحييك
1: سيدي وسيدك الله. أنا اليوم يا سيدي يعني أنا مبارح رحت على المحكمة الكرة.
0: الكرة.
1: فتت عند القاضي قلت له أنا أختي محبوسة على أجرة بيت. فالقاضي نعم. قال لي روح استأنف لها. لما جبت ورقة الاستئناف ورحنا على جويدة ومش عارف يعني طرقونا مشاوير كثير. فهمت علي سيدي؟
0: نعم. نعم.
1: فرحنا وقعنا هالورقة منها وختم المركز إصلاح وتأهيل جويدة. بعد لما رجعنا عند القاضي والقاضي بيقول لي هاي ملهاش استئناف واستئنافها مرفوض ودفعنا الرسوم ومش عارف إيش. طيب الاستئناف أنت قلت لي ما لا استئناف ولا لها. طيب أنت ليش تخلوني أدفع مصاري ورسوم وهذا؟ لما جيت قلت له طيب والمصاري هيك شو ناحية؟ تقول لي المصاري راحن عليك.
0: المصاري اللي هي رسوم المحكمة؟
1: اللي هي رسوم الاستئناف. والقاضي قال لي استأنف لها. لما قلت له القاضي استأنفت له، القاضي بقول لي هاي ملهاش استئناف، مع أنه هو اللي جاي لي جيب لي ورقة استئناف.
0: نعم.
1: والقاضي بقول لي هاي ملهاش استئناف. طب كونه هي ما لها استئناف، أنت ليش تقول لي جيب لي ورقة استئناف؟
0: يعني مش تعتذر عنه، بل هو لما قال لك الكلام هذا ما كان مطلع على حيثية القضية ولا هو مطلع؟
1: لا سيدي مطلع على ناحية القضية ومطلع على كل شيء، طلع كل الكتابات عنها وقال لي روح جيب لي ورقة استئناف. لما استأنفت لها ورحنا على دفعنا الرسوم مش عارف إيش، ورحنا ختمناها من المركز إصلاح وتأهيل، وآخر شيء بقول لي هاي استئنافها مرفوض. طب انت ليش تقول لي من البدايه؟ انت ببين عندك لما دقيت كل شيء ببين عندك انه مش قابل للاستئناف، ليش تخليني ادفع مصاري؟ طب انا هيك المصاري وين راحل يعني؟ هاي عدم واخذه سيدي.
0: كم هو كم اللي دفعته بس مشان المعلومه؟ يعني
1: المبلغ اللي دفعناه 15 ليرة.
0: نعم.
1: يعني هاي هيك يا سيدي، أنا شو أفهم هيك يا سيدي؟ هاي يعني هاي إحنا مش عارف شو بدي أحكي أنا والله سيدي. يعني الحال كمان ضرس الحال، لا يعلم فيه إلا الله، ويعلم الله من وين جايبين إحنا هالمبلغ.
0: نعم نعم. على كل حال أنا يعني ما عندي جواب أجاوب، لأني أنا ما بعرف شو إجراءات المحكمة وتقاضيها، ما عندي جواب أجاوبك إياه. فأنت هي بثيت مشكلتك. إذا في حدا من إخواننا المحامين اللي بيسمعونا بيحب يوضح، إذا المحكمة بتحب توضح، الله محييهم جميعا. بس أنا أنت بثيت مشكلتك، لكن أنا والله ما عندي جواب على هالقضية هاي بالذات، المستعان بالله. يعني أنا حاسس بألمك، لكن لا أنا بدافع ولا أنا ولا أثبت موضوع، ما يريد أعرف فيه وبجاوبك. الله يحييك جميعا، وإن شاء الله دائما أبدا متواصلين عبر أثير إذاعة عين في برنامج خميس المحبين، فحياكم الله جميعا. فاصل وراجعين.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: الرابعة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: شموا الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن فتح التجنيد لحساب كليات المجتمع العسكري ضمن برنامج الدبلوم. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. ارتفاع قيمة حركات إيفو وتيركوم إلى 11.6% خلال تموز الماضي لتبلغ 1,410,000,000 دينار. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة تقارب 12% خلال 6 أشهر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء سور جنوب لبنان. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري.
0: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
8: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا حياكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والسعيدة والرائعة. حلقة خميس معاكم إن شاء الله راح تكون حلقة مرتبة وفخمة بوجود كل مستمعينا الأعزاء والرائعين معانا. اليوم آخر حلقة بهذا الأسبوع، يا أهلا وسهلا فيكم. دائما حبايبنا أكيد بنلتقي فيكم بهذا المشوار يوميا تمام الساعة الرابعة لغاية الساعة السادسة مساء تقريبا، أكيد معاكم أنا أسامة الجيتاوي ببرنامج روحة، ضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، أحمد الحواري من إخراج التلفزيوني، وتيسير حواري الله يعطيك العافية، يعطيكم العافية جميعا، وزميلنا وحبيبنا أحمد الطراوني أيضا، كل فريق برنامجنا بحييكم وبيقولكم أسعد الله خميسكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة.

وطبعا مستمعينا الاعزاء نلتقي فيكم دائما ببرنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه وكلاء العلامات التجاريه بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الاردن، وبالاشتراك مع شركه مواكب للسياحه والسفر.

مرحب فيكم بحلقة إن شاء الله تكون مليانة أجواء إيجابية وطاقة لطيفة ومرتبة زي كل الفخمين والمرتبين اللي عم بتابعونا وبسمعونا. برضو ما تنسوا تتابعونا إذا حبين على شاشات تلفزيوناتكم أو على شاشات تليفوناتكم أو على سياراتكم عن طريق أول إشي الأبليكيشن تبعنا اللي هو راديو عين جوردن. تقدر تفوتوا على الأب ستور أو على البلاي ستور وتنزلوا على تليفوناتكم وتتابعونا صوت وصورة. وأيضا تقدروا تتابعونا إذا كنتوا ببيوتكم على باقات الرسيفر، بتلاقونا موجودين على أكثر باقة أو أكثر من باقة من باقات الرسيفر.

يعني بدي أبارك لمريم طارق القضاء، نقولها ألف ألف ألف مبروك يا مريوم. اليوم طلعت آخر علامة من علاماتها، واليوم رسميا مريم تخرجت توجيهي والتوجيه الأمريكي. طبعا ألف مبروك يا مريم، إن شاء الله منها للأعلى، ونشوفك دائما بأعلى المراتب ورافع راسنا ورافع راس أبوكي ونبيض وجهنا، لأنك دائما بتبيض الوجه. ألف ألف مبروك لمريم طارق القضاء، بنت يعني الأخ وصديق العمر والحبيب طارق القضاء. ألف مبروك أخوي طارق إلك ولمريم، وعلى قبال يا رب ما نفرح بتخرجها من الجامعة إن شاء الله. مبروك مبروك، والله بترفع الراس يا مريم.

أكيد طبعا حبايب القلب راح نبلش معاكم رسائلكم اللطيفة والحلوة والرائعة اللي عم توصلنا تباعا على رقم الواتساب تبعنا 0784-463-31. يا هلا ويا ميت مرحبا بكل الفخمين اللي عم بتابعونا وعم بسمعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا ووين ما كنتوا عم تسمعونا.

نحكي لسه الدنيا شوب ولساتنا يعني زي ما بيقولوها متضايقين من الشمس والقصص هاي كلها، لكن ألطف من الموج الحارة اللي مرت علينا. يعني يمكن الحرارة 33 أو 32 حاليا أو 33 برا يعني تقريبا، مش 35 و36 و37 ها أرحم شوي صغيرة. وبالليل صدقوني والله إنه يعني الجو بصير لطيف نوعا ما، لطيف نوعا ما الجو بالليل. الحمد لله رب العالمين على أجواء مملكتنا الحبيبة. هذا اللي دائما نحكي عنه، انه اللي درسناه مناخه معتدل مش غلط كثير، يعني بلش يرجع يعدل. زمان قلنا الناس امزعوا هاي الصفحه فيش منه هذا الحكي، لا بس اخر فتره الامور ماشيه تمام الحمد لله رب العالمين.

يا اخوانا يعني في الشاب اللي هو بائع الذرة اللي عملوا معاه الوسائل الإعلامية مقابلة على أساس أنه هو جايب 92 بالتوجيهي. الآن بقول لك بائع الذرة اللي حاصل على 92 بالتوجيهي منقطع عن الدراسة من الصف الخامس. وشكله ضحك على واحد من القنوات الإعلامية الفضائيات العربية اللي اجت عملت معاه مقابلة وقال لهم أنا بشتغل على البسطة وجايب 92 في التوجيه. لا يا زلمة ليش هيك عامل فيهم؟ ليش هيك عامل فيهم؟ ايش فيه؟ هسا اكيد زادت نسبة المبيعات، يعني هو حدق سوى دعاية صح لإله. مش عارف شو بدي احكي صراحة.

برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
1: الآن بلا لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: 0-6-5-8-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقع.

أهلا وسهلا فيكم مع جديد حبايب القلب مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا يا حي الله بالجميع. أكيد مستمرين معاكم بحلقتنا على الهواء مباشرة. يا هلا ويا مرحبا.

0: نسمع أخونا أسامة الخالدي شو بعث لنا.
1: يا هلا وغلا أسامة الجتاوي.
0: هلا بالحبيب.
1: أحلى خميس.
0: الله يسعد قلبك.
1: ويسعد مساك.
0: حبيبي.
1: وأحلى زميل روح.
0: الله يسعد لي قلبك.
1: صحيح ما وصلنا لمرحلتك.
0: الله يوفقك.
1: زميل.
0: إن شاء الله بتوصل لأحسن من مرحلتي وتصير أحسن مني. يا رب اللهم أمين حبيبنا يا أسامة. الله يوفقك بحياتك العملية وتكون كل أمورك 100%. صباح الخير والله يمسيكم بأنوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام حبيبنا أخونا إياد. الله يسعد هالمسا اللي بجنن. أبو الجتاوي الله يسعد لي مساك بارك لي اشتريت مكيف ألف ألف مبروك باسمي وباسم إدارة إذاعة عين اف ام واسم يعني العاملين فيها نبارك لأخونا محمد أبو عواد شراء لمكيف ألف ألف مبروك سيدي يا هلا ويا مرحبا. أخونا أصلان بيقول يتخيل أخوك أصلان اليوم ساعة 2 الظهر وشارع الاستقلال قريب دوار الداخلية فاتح الشبابيك الأربعة وبشرب قهوة سادة يا زلمة شو الشوب هذا اللي أنت فيه وبرضه بدخن دخان أحمر وبسمع جورج والسوف أنا آسف لأني لا خلاص مدام بسمع أنا آسف لأني مع كاسة القهوة زي النار مع الشوب ما تحكي مع أصلان جد ما تحكي معه. نسمع هاي الرسالة.
2: أبو جتاوي الغالي.
0: هلا أخونا خالد عبد الله.
2: إنك بتبارك للكل يا أخوي بارك لي للشيخ جاد عبد الله طيب
0: الحبيب. مبروك مبروك.
2: على أي شيء بارك له مش مشكلة المهم نبارك للشيخ جاد عبد الله تاني. حبيب القلب.
0: حبيبي. يا هلا يا هلا أبو عبد الله ومبروك مبروك مبروك لابنك على أي شيء إحنا جاهزين سيدي أي شيء راح يسويه وما راح يسويه مبروك. أبو الجيتاوي بدي أبارك للشاب اللي ضحك على الشعب الأردني تبع الذرة الجاب 92 ونال استعطاف الكل يعني ومخلص صف خامس. نعم أنا والله انصدمت بهذا الإشي يعني يا جماعة خبر صادم أو معلومة صادمة بأنه الشاب اللي يعني تم عمل مقابلة معه من قبل قناة فضائية عربية الله يعطيهم العافية زملائنا هم تأكدوا من كشف العلامات ولكن كان معدل بتقنية الذكاء الاصطناعي وكان معدله علشان يكسب شهرة ويجوا يعملوا معاه مقابلة ويعني جايب 92 وقال للناس انه جايب 92 لكن بعد البحث والتحري طلع هذا الشخص مش مخلص صف خامس لكن على ما يبدو انه عمل هذا الاشي عشان ينال شهرة وهو نال الشهرة اللي بده اياها ونال استعطاف الناس بطريقة مش طبيعية شركات خاصة ومؤسسات حكومية وصناديق دعم للطلاب تبنت هذا الطالب ويعني قالت احنا بنتكفل بانه ندرس جامعة على حسابنا وامورنا تمام يعني عمل استعطاف للناس بطريقة كثير كبيرة وضحك على الناس كلياتهم تقريبا لليوم للأسف انقلب الموضوع عكسي ضده يعني اليوم هو بيّن انه الانسان للأسف كاذب امام الناس كلها. أتمنى أنه هذا الإشي اللي صار مع هذا الشاب يرجع يخليه يفكر مرة ثانية بأنه يكمل دراسة ويخلص

وعلى الفاضي. يعني تشوفوا كمية المؤسسات الخاصة والحكومية اللي فزعت بس بدها تدرسوا على حسابها. يا ريت ندور إحنا على هذول الناس عن جد, بعيدا عن الإعلام وبعيدا عن الشهرة الإعلامية, وندور على هذول الناس اللي بيستحقوا إنهم يدرسوا وبيشتغلوا على بسطات, ولا بيشتغلوا وين مكان, ولا بيشتغلوا بمحلات ولا بمطاعم ولا ولا ولا, وجابوا معدلات بالتسعين, ندور عليهم وندرسهم وندعمهم. وهاي يمكن كمان مسؤولية ملقاة على صندوق دعم الطالب, اللي اليوم إحنا الناس عم تشتري أرقام سيارات بمئات ألاف الدنانير, بل بأكثر من مليون ومليونين دينار, وكلها عم بتروح لصندوق دعم الطلاب المحتاجين والأقل حظا وإلى آخره. موجود وفي مؤسسات بتساعد, وفي مؤسسات خاصة بتساعد, وفي مؤسسات حكومية بتساعد. يا ريت ندور عليهم عن جد, وما مستنى حدا يطلع على الإعلام وينشهر عشان نقول والله بدنا ندعمه عشان نأخذ اللقطة. لا, روح دور على الإنسان اللي بيستاهل عن جد, وبيشتغل وتعبان وجايب بالتسعينات, وادعمه بدراسته بالجامعة. هذا هو الصح.

0: نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساء، شلونك؟
0: هلا حبيبي، هلا والله.
1: الله يا معلم، امبارح بالليل صار معي موقف بضحك.
0: ها تقولنا الموقف البضحك.
1: ماشي، بقول يا ما شاء الله ما اكثر السيارات الخليجيه عندنا بالبلد. طيب. بلدهم الثاني يعني عادي، اهلا وسهلا فيهم باي وقت عندنا بالاردن.
0: صحيح.
1: المهم قدامي كان في نمره اماراتيه.
0: طيب.
1: بتطلع شمال يا معلم نمره سعوديه. على يميني واحد صافي كويتي في شارع المدينه، لانه كانت مأزم فبالليل انت عارف. اكثر المغتربين بيطلبوا منه. المهم قدامي اماراتي، شمال سعودي، يمين كويتي صاف، وراي معلم. اطلع زيك الاقيني الثاني يا شمال. قلت حلاوه، شكلي انا المغترب بالبلد. هم والله حياهم يعني.
0: الله يحيي كل ضيوفنا حبايب قلبنا. يعني
1: اكثريتهم بالصيف عندنا
0: 100%. اهلا وسهلا فيهم كلياتهم، اكيد تحياتنا لك ولهم حبيب القلب. يلا صيف صيف، شو بدنا نسوي؟ اهلا وسهلا بكل المغتربين وكل ضيوفنا من اخواننا من جميع الدول الشقيقه.

0: نسمع هاي الرسالة كمان.
1: الله يسعد مساك أبو جتاوي. لا يا زلمة
0: والله
1: هيك صاير في تبع الدراي
0: طلع
1: ضاحك على نص المملكة
0: على كل المملكة
1: بس على المشاهير وكل ما أشوف له فيديو بقشعر بدني
0: بدك تصير تعيط ها
1: يا زلمة الله الحياة غريبة ليش هيك بزير معنا
0: مصدوم يقول لا يا بجد وازيدك بالشعر بيت طلع مخلص للصف الخامس عشان تكون في الصورة ومزور الشهادة تبعته على الذكاء الاصطناعي ومفرجيها لجماعة العربية زملائنا تحياتنا لهم العربية الأردن ومعني مع مقابلة على هذا الأساس سيدي ليش هيك عملت فينا يا زلمة ليش هيك عملت فينا Attention, but you're too precious. Oh, I should leave you, but I find it hard to go. جيتاوي كيفك معك منى زايد أم مهدي أنا مغتربة في سلطنة عمان إحنا عم نسمعك أنا

0: زوجي واحنا بالطريق مروحين من الاردن للسلطنه بالسياره. يا ابي ان شاء الله توصلوا بالسلامه يا رب، منور ما شاء الله عنك وعم نتسلى معك طول الطريق. شكرا شكرا. والطريق بالسياره من عمان لمسقط خلال المرور بالسعوديه تقريبا 2700 كيلومتر. ادعونا نوصل بالسلامه اللهم امين. ست منى ان شاء الله بتوصل انت وزوجك بالسلامه، وطبعا والاولاد اكيد، يعني بعرف اذا في اولاد مع اولادكم معاكم ولا. طلعنا اليوم الفجر اذا ربنا راد بنوصل بكره بالليل. تحياتنا لكم. يلا هي احنا بنسليكم على الطريق من هون لتصير الساعة 6 وتوصلوا بالسلامة. أهم إشي إنكم تسوقوا على مهلكم. تحياتنا لكم، الله يسعد مساكم. نسمع سامر الصواف شو بعث لنا.
1: مساك أبو الجيتار ومسا جميع المستمعين.
0: هلا حبيبي.
1: بالنسبة لبياع الظرف، هذا فن استغلال الفرص سيدي.
0: طبعا.
1: بس أنا رسالتي مش عليك، رسالتي اليوم بصدق وبدون يعني زي ما بيحكوها تملق.
0: شوف أقول لك شغلة، في أحد الأشخاص برضو كمان، هو كمان للأسف كيف النصب بيكمل، أحد الأشخاص حاط محفظة كليك عشان اللي حاب يحول كليك ويدعمه. طب الناس اللي حولت بالخمسين وبالمية جمع له يمكن 2000-3000-4000 دينار، وين راحوا هدول؟ والله مشكلة. كمل.
1: هو يعني تسحيش لحد.
0: نعم.
1: إلي فترة يعني قبل ما يبلش برنامجك عم بشوف كم من برنامج من تاعات العصر هيك.
0: نعم.
1: صدقا للأمانة ما في شغلة تواصل واتساب جميلة وممتعة وتنبسط فيها.
0: الله يسعد قلبك يا سامر، شكرا حبيبي.
1: أو موجودة أساسا غير مع الجيتار.
0: الله يسعد قلبك.
1: للأمانة أنا هيك حاسس بخاطري إن أنا مش من زمان بتابع.
0: يا حبيبي.
1: مش قصدي مش من زمان زمان، يعني أنا
0: مش زمان من سنين طويلة يعني.
1: بس قصدي زمان زمان. أيام
0: 2011 و13.
1: الله يوفقك.
0: الله يسعد قلبك يا سامر
1: محترم.
0: حبيبي شرواك والله.
1: ومنا وزينة.
0: شكرا شكرا.
1: بتبسطنا والله حبيبي. والله للأمانة بتبسطنا. أنا أتوقع اللي بحكي فيه جميع المستمعين
0: الحمد لله إن شاء الله يعني الكل بنبسطه وبيغير جو.
1: وبرجع بحكي لك والله الشغلة لا أني ما بعرفك لا وجه حبيبي. وجه ولا تسعيد ولا أي
0: شكرا
1: شيء.
0: شكرا.
1: بس للأمانة أنا واحد من الناس إنه ابتسامتي
0: الله يسعد قلبك حبيبي.
1: الأيام هاي صعب إنها تطلع حبيبي. بس على الساعة 4 تلقاني ابتسم.
0: الله يسعد لي قلبك. بالعكس وشوف أحكي لك، اليوم إحنا للأسف صار عندنا إذا إحنا ندعم حدا أو نرفع من معنويات حدا أو بنمدح حدا، الناس بتروح على طول بتفكر إنه هذا المدح أو هذا الكلام الطيب أو الرفع من المعنوية سببه إشي معين. يا سببه إنه والله بده يعني حشاك طبعا أكيد مش أنت يهز ذنب يسحج مش يعني مثلا سامر وسحج شو بدي أعمل له أنا في الحياة. شو الاستفادة المتبادلة اللي راح تكون بينه وبينه. الله يسعد قلبك. شكرا لك ولكل المستمعين على كلماتكم الطيبة دائما، اللي أنا أقسم بالله العظيم لولا كل هالكلمات الكويسة ورفع المعنويات وكل هذا الكلام اللي عم تبعثوا لي يوميا بوصلني هذا الكلام، أقسم بالله العظيم هذا اللي مخليني أني دائما أكمل وأكون يعني قدر الإمكان مجتهد بشغلي وأحاول أنه أضل يعني ماشي بالطريقة اللي الناس كلها بتحبها. الله يسعد لي قلبك يا سامر، شكرا لك حبيب القلب. نسمع هاي الرسالة. أهلا يا عمو ميرا.
2: تحية لا ماما وبابا.
0: الله يخلي لك اياهم.
2: احنا كل العقبه
0: مبسوطين ان شاء الله انبسطوا. يا حبيبه قلبي الله يخلي لك اياها. الله يخلي لك اياها ميرا. بهاء مصاروي تحياتنا لك اخونا بهاء مصاروي، الله يخليها لك ولا زوجتك وان شاء الله يعني دائما تضلوا مبسوطين فيها. شكرا لك يا عمو ميرا، شكرا. يلا توصلوا على عمان بالسلام ان شاء الله. أبو الجتاوي من بارك للدكتور علي الحياري بمناسبة نجاح ابنه محمد بالثانوي العام النظام البريطاني بتفوق بمعدل 97. ألف ألف ألف مبروك لأخونا الدكتور علي الحياري وابنه محمد، مبروك مبروك. هلا بلشت تطلع اللي هي النتائج التوجيه الدولي زي ما بسموه سات والآي جي والآي بي والبعض بفهمش بمسمياتهم أنا صدقا. أنا الحمد لله رب العالمين على أيامي لحقت بستان وتمهيدي وروضة، كان اسم الكي جي 1 بستان، أنت بتخيل؟ وين مودينه على البستان؟ ما شاء الله بدي أروح أحصد. إحنا كان بستان تمهيدي أول، هسا كي جي 1، لا هسا دقيقة في عندك بري سكول. واو بري سكول، إيش البري سكول بتعمل؟ بتهيئه للمدرسة، حطه يا زلمة عندك في الدار وعلمه اي بي سي دي وعلمه أسماء الحيوانات والألوان بيطلع جاهز على الصف الأول، حلو عنا يا يعني. بري سكول قد ايه بتكلف البري سكول؟ 1500 2000 دينار. بقى سمعت انا ترى هبيله يعني، ممكن البري سكول هي كي جي 1 كي جي 2 اسمها بري سكول. المهم يعني بري سكول ايش اسم الكي جي 1؟ كندر جاردن وحد الله يعني بشبه الطفل ببيضة الكندر انه هو لساته كندر وهيك وكيوت. انا ابنتي اذا بحطها بكيج 1 بتقول كيج 1 لا اعلقها ابرزها على الحيط بدي اعلمها تقول بستان وتمهيدي وين رايح على الروضة؟ من وين جاي على الروضة؟ شو عملت في الروضة؟ ضربت صاحبي بعدين هسه بيهتموا انه انا ملاحظ او انا ملاحظة بتكون معلم انا ملاحظة انه ابنك كتير اجريسيف. اجريسيف ايش ماله يعني؟ بضل يصيح على الطلاب ويضربهم. صار اسمه اجريسيف وبولينج تنمر. اي قسما بالله مره بالصف الثالث عملت طوش اني روحت انفي على الشمال رايح متنمر مش معقول يا ويلي حبه سكر عالم مربى. ابو الجيتاوي الفخم المرتب الله يسعد مساك حبيب القلب ومسا الخير لاجمل وافخم فريق عمل عين اف ام المتميزين. حسام الخطيب الله يعطيك العافيه يا باشا يا هلا ويا مرحبا. دكتور انس عبادي الله يسعد لي مساك ايضا هون. في عنا رساله اخونا محمد غرايبه تحياتنا لك ابو الغرايبه. سامر عثمان نسمع شو بعث لنا سامر عثمان.
3: ابو الجيتاوي الله يعطيك العافيه
0: خميس حبيبي يعافي عمرك.
3: عمان الشرقيه فيش فيها ازمه؟
0: أيوة
3: والحمد لله رب العالمين ولا أوردر على عمان الغربية
0: أبدا واقفة
3: الحمد لله رب العالمين هذا من فضل الله
0: هسه بتشد بتشد يعني المسوية
3: يعني من الله أنه ما يجيني ولا طلبية على عمان الغربية
0: أزمة يعني والله
3: عشان ما يضيع نهاري
0: شوي خفيف الأزمة مش
3: دعينا بالله بالجتاوي دعينا
0: الله يرزقك حبيب القلب يا سامر. هي في أزمة بس مش زي ما تعودين عليها كل يوم خميس يعني أنا إجيت كانت الطريق سريعة على البيت ما بعرف هسه إذا الشوارع يعني خنقت بعمان الغربية. المهم تحياتنا لك حبيب القلب الله يرزقك كل الخير وتكون الأمور تمام. بعدين اليوم المساء هسه الكل عامل سهرات وحفلات توجيهي وأشياء وكل الناس سهرانين ومباركات. فاليوم إخواننا يعني الكباتن إن شاء الله بتشتغلوا شغل مرتب سواء كباتن توصيل أو كباتن توصيل أوردرات الأكل الله يرزقكم الخير. الفترة هاي كلها احتفالات ومناسبات والناس بتطلب من برا كثير وبتطلع على المطاعم وإلى آخره فالله يرزق الجميع. هاي فترة يعني فترة انتعاش لأغلب الناس يعني خلينا نحكي لما يكون في انقوط ومنقوط محلات الخلويات بتنتعش الموبايلات محلات الحلويات بتنتعش المطاعم بتنتعش التطبيقات الطلبات بتنتعش التوصيل بنتعش يعني في عندنا أكثر من قطاع المفروض أنه يعني ينتعش وهي قطاعات مهمة يعني الله يا رب يرزقكم جميعا من واسع بابه من حيث لا تحتسبون. شغل اليوم وبكرة وبعده ما يوقف يا رب قولوا آمين. أخونا أشرف العورتاني نسمع شو بعث لنا أبو العورتاني.
4: الجتاوي كيف الحال شو أخبارك؟
0: هلا حبيبي.
4: يا زلم يصلي بجوز أسبوع.
0: أها.
4: بظني أدور على الرقم منيح إنك هسه حكيته عشان أسجله.
0: حلو.
4: يا زلم برنامجك أحلى من الرائع.
0: شكرا.
4: فخامة.
0: حبيب القلب شكرا.
4: عن جد إنه إشي مفخرة.
0: الله يسعد قلبك أنت المفخرة.
4: والله أنا بحب أسمع برنامجك مع إني أول مرة ببعث لك رسالة.
0: حبيبي يا أبو العورتاني يطول بعمرك.
4: وجديد صرت أتابعه يعني.
0: شكرا لإلك شكرا بتشرف فيك وبتشرف بكل حبايبنا اللي بنضموا إلنا جديد وبتابعونا وبيكونوا معنا دائما شكرا. إن شاء الله بنقدر إنه نغير لكم جو ونشارك بمواضيع نحكي نعبر نفضفض شباب بعض وأعمارنا كلياتنا تقريبا متقاربة نفس الأجيال يعني وهمنا واحد ومشاكلنا واحدة. بمختلف يعني الأوضاع المادية لكن الهم واحد والمشاكل واحدة واللي علينا عليكم واللي يعني هي هيك يا رب الله يجيب لي فيه الخير علينا دائما دائما يا رب. حازم خميس تحياتنا لك يا باشا. أخونا قتيبة نسمع شو بعث لنا.
5: أحلى تحية لأحلى شخصية بارز ومميز
0: بارز ومميز
5: لأبو الجيتاوي
0: الله يسعدك حبيبي
5: رضيان ربابعة ولجميع المستمعين الله يسعد هالمسا سيدي.
0: هلا سيدي هلا
5: والله يا أبو الجيتاوي أنت فتحتني أو فتحت مخي على فكرة إنها جميلة يعني.
0: ألا وهي
5: والله من هسه بدي أبيع السيارة
0: أيوة
5: شري لي عرباية الذرة
0: وتعمل حالك ناجح بالتوجيه
5: وعندي المقابلات أقولهم أنا جايب 99.9
0: ومعيش
5: أكل وأنا بهذا العيش المر المرير
0: صحيح
5: وأنا على عرباية الذرة كنت أدرس على شمعة نعم بلك الله فتحوا لي محفظة والله مرتب يا القصة والله يا أبو الجيتاوي. أولا بنشر على مواقع الإعلام
0: شكرا
5: وثانيا الشباب الطيبة
0: محافظ
5: تفتح لي محفظة
0: وحوالات كليك
5: ودر دولارات لعاد أبو أم 46,000 أحسن مني يا أبو الجيتاوي
0: والله ما هي أحسن مني
5: حبيبنا خميسك ونيسك يا أبو الجيتاوي
0: هلا حبيب القلب
5: أحلى خميس لا أحلى أبو الجيتاوي
0: الله يسعد لي قلبك يعني صراحة بنسمع كثير أشياء أخونا قتيبة الله يعطيك العافية يعني عندك زي مثلا هاي الشحادة اللي مسكوا معاها 46,000 دولار و 600 دولار محوليتهم من محل صرافة في البلد، والأمن العام ألقوا القبض عليها يعني فورا وتحويلها للقضاء. والمشكلة أنها مش من جنسية أردنية، من جنسية عربية، ما بعرف أي شو الجنسية يعني، بغض النظر كل احترامنا كل الجنسيات، بس أنت فاهم شو يعني 46 ألف دولار من الشحدة؟ هدول والله إذا ما عملتهم بثلاث أربع سنين أنا ما بكون بفهم، ما بكون بفهم يعني. إذا ما مستحيل، أنا متأكد ما يعني ما في متسول بيرده 50-70 دينار في اليوم، مستحيل يرضى أقل من 50-70 دينار في اليوم، مستحيل يرضى، مستحيل يا جماعة مستحيل. فعشان هيك دائما إحنا منقول أعطوا الناس اللي بتستحق، قوم بدك تعمل خير، قوم فز على حيلك، دور على ناس محتاجة، ما تقول أنا بعطي ورب العالمين بكتب لي إياها وأنا على نيتي وهو بعرف شو نيته. صديقي طالما أنت بتعطي إنسان عندك شك 1% إنه ما رح يأخذ هذا الإشي عشانه محتاج، فأنت اللي معطيه باطل. أنا بقولك يا من هسا روحوا دوروا على الناس المحتاجة. 46 ألف دولار، بتعرف هدول كم عائلة مستورة وفقيرة بقدر إني أنا أتكفل بطعامهم بغداهم وفطورهم وعشاهم؟ قديش مثلا مع تكية أم علي، واحدة من البرامج اللي أنت بتقدر تتكفل بإطعام أسر خلال السنة أو خلال 6 أشهر، إلك الخيرات، 6 أشهر سنة، ببعثوا لك دائما فواتير، ببعثوا لك الأغراض اللي أنت بتنجاب، ببعثوا لك أنت كمية مساهمتك اللي أنت ساهمتها قدين صرف منها، إشي واضح أمامك وبالصور وبصوروا فيديوهات، وبروحوا على بيوت الأسر العفيفة والبيوت اللي بالمناطق الأقل حظا، في عندكم العودة للمدارس تقدروا تساهموا بتجهيز ومساعدة العديد من الأطفال اللي بيحتاجوا أقلام وقرطاسية وشنتات والآخرين. 46 ألف دولار، أنت بتعرف كم شنتة وكم قلم وكم مقلمة بتشتري للطلاب المحتاجين؟ يعني أنت ممكن لما تيجي تشوف طلاب محتاجين بال 46 ألف دولار أو ال 50 ألف دولار هدول اللي يعادلوا تقريبا إشي 30 ألف دينار، يعني بتجهز طلاب مدارس من الألف إلى الياء، مقلمته، كتبه، شنتته، وجباته، أواعي، ممكن كمان بهذا المبلغ أنت تشتري أواعي، ممكن هذا المبلغ عن جد قد يرح يكلفك الطالب، قد يرح يكلفك من 150 ل 200 دينار. طب ال 200 دينار اليوم احنا في معنا 30 ألف دينار، كم طالب بنقدر احنا نساعد فيهم هدول؟ بتروح بتاخذهم وحده وبجمعوا مصاري وبجمعوا مبالغ، وهي مش اول مره بنسمع عن هاي الارقام، في ارقام بالملايين، في متسولين ماتوا في عندهم بيوت، في متسولين ماتوا في عندهم سيارات فارهه، انا وانت وكلنا بنحلم بس يصير عمرنا 50-60 سنه نركب هاي السياره، سيارات حقها بال 60-70 ألف وال 80 وال 100 ألف، انت متخيل الثراء الفاحش لوين؟ وعصابات يا جماعة، هذا الإشي أنت بتحكي بمبالغ بالملايين، بعشرات الملايين سنويا بيطلعوا هدول. تخيل هدول لو الناس غيرت ثقافتها وبطلت تعطيهم ورفضتهم ورفضت وجودهم بأنه تبطل تعطيهم. اليوم أنت بس تعطيه، أنت عم بتشجعه يا زلمة، عم تشجعه ينزل ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم، لا تعطوهم، روح قوم فز، شوف لك جمعية خيرية، شوف لك مكان موثوق، شوف لك إشي معروف، ساهم بإطعام عائلة فقيرة، بتقدر تساهم بتدريسهم بالجامعات لو بمية دينار يا أخوان، بحكي لو بخمسين، لو بعشرين، لو بعشرة، شو ما تجود نفسك فيه وانت بطلع منك ضمن قدرتك، إذا بدك تسوي خير لله سبحانه وتعالى عندك خيارات تسوي بأي مبلغ عادي، بتروح تدفع 50 دينار بتقول أنا هاي جزء من تدريس طالب محتاج بالجامعة مثلا أو بالمدرسة أو إلى آخره. مليون إشي يا جماعة، القصة ما بتستدعيش إلا زيارة على المول لتكية أم علي، وفي العديد من الجمعيات والأشياء المعروفة والموثوقة واللي كلها دوكومنتد، أنت إلك الحق كمتبرع تطلب تفاصيل التفاصيل، وكلها بتوصلك على الإيميل، وكلها بتوصلك، وهي عن تجربة شخصية، عيب أحكي وما بصير أحكي، لكن عن تجربة شخصية الإشي جدا مريح. أول بأول كل شهر في تقرير بوصلك، في بريف بوصلك، صور الأكل اللي بوصل، صور القرطاسية والأشياء تبعت المدارس اللي بتوصل للناس، بدل ما تعطوا هالشاحدين اللي على الإشارة يا جماعة. يعني حلو إنك لما تعمل خير تحس بإنك عم تعمل وإنك قايم وفاز حالك ودورت وتعبت حالك وعملت خير، هذا يعني لحاله ما إلي بالأجر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، هذا عند رب العالمين الأجر وعند المختصين وإلى آخره، لكن أنت نفسيا ومعنويا وعقليا بتكون مبسوط لما أنت تكون تعبت عشان تعمل الخير وقمت ودورت وتأكدت وسويت وعملت ووصلت الخير والتبرع تبعك لشخص عن جد بيستحقه، هذا هو قمة الإنجاز يا أخوان. طيب خلينا نشوف قبل ما نطلع على الفاصل لازم نطلع فاصل، يلا بنطلع فاصل بعدين بنرجع بنكمل مشاركة أخونا طلال الكلوب، خليكم معنا.
6: على الأربعة روحت مع جداوي روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا وبتسمع.
3: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القوات المسلحة تعلن فتح التجنيد لحساب كليات المجتمع العسكرية ضمن برنامج الدبلوم. اللجنة الإدارية النيابية تنهي مناقشاتها بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية اليوم، وتتجه لاختيار أعضاء اللامركزية بالانتخاب غير المباشر. ارتفاع قيمة حركات إي فواتيركم إلى 11.16% خلال تموز الماضي لتبلغ 1,410,000,000 دينار. تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة بنسبة تقارب 12% خلال 6 أشهر. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بأن الاحتلال يواصل تفجير ونسف المنازل في قرى قضاء سور جنوبي لبنان. اتفاق لبناني إسرائيلي برعاية أمريكية على ترشيح 4 دول لنشر قواتها بجنوب لبنان، وواشنطن تقول إن الوجود الإسرائيلي هناك يتعارض مع الالتزامات بالاتفاق الإطاري.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: زمان كان الكهف والمغارة دار،
7: وبيت الشعر دار.
6: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
8: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
9: الآن بلا عص لهش اللعب.
10: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

0: اهلا وسهلا ومرحبا مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا حياكم ويا اهلا وسهلا فيكم. مستمرين معاكم بساعتنا الثانيه عبر اذاعه عين اف ام وبرنامجنا برنامج روحت. نسمع اخونا طلال الكلوب شو بعث لنا. يلا
1: الجداوي هي سد وساك.
0: هلا حبيبي.
1: هذا قصة الشيف تبع كشف المعلومات المزور، هذا ما راح يعيد توجيه سيدي، هذا عنده فرصة قوية جدا انه يترشح للبرلمان وينجح.
0: حربوق يعني اللي عمل كل هالقصة عشان يعني يضبط اموره، ويعني بقول لك معلم الطوابير كانت عنده على عرباي من الناس اللي جاي تدعمه كبيرة على البسطة تبعته. يلا مش مشكلة، أنا شوف أقول لك شغلة، أنا مش من الناس اللي بدي أقعد أشمت وأقعد أهين فيه وأتنمر فيه على الهوى وكذا، لكن أنا بتمنى يكون اللي عمله بعد ما انكشف أمام الناس كلها يكون في إله زي يعني خلينا نحكي دفعة بأنه عن جد يخلص توجيهه ويدرس جامعة. يعني الحل الوحيد عشان ينقذ حاله من من من الناس، لأنه للأسف كمان في ناس كثير تعاطفت معه، ناس حولت له مصاري، وناس يعني كسب بهاليومين ثلاثة كسب كثير منيح مصاري. يعني أنا ناس ببعثوا لي قاعدين على الواتساب إنه إحنا رحنا عنده ووقفنا على الطابور ورحنا عشان ندعمه، وفي حدا كان مطلع مناشر محفظة، هاي المحفظة حولنا له عليها مصاري، فالإشي مش لعبة يعني. ويمكن هذا الشاب يتعرض للمسائل القانونية، يعني مش أتوقع إنه راح يتعرض فورا للمسائل القانونية. اليوم أنت بتلم لميت تبرعات وكذا وطلعت قصتك كلياتها مش صحيحة، ما بصير هذا الحكي. نسمع هاي الرسالة.
2: أخوي أبو جتاء والله يسعد مساك. أبو جتاوي بالنسبة للشباب تبع البسطة الذرة، والله أنا مش زعلان إنه ضحك على كل الإعلاميين وضحك على كل الشعب وضحك على يعني ضحك علينا كلنا عادي تمام. أنا زعلان على الأولاد اللي إبهاتهم شافوا الفيديو
0: وعايروهم فيه
2: ويروح يطلع على الفيديو ويخش على ابنه ويضرب. والله ما زعلان على الأولاد اللي أكلوا قتل من وراء، الله يسامحه.
0: والله الله يسامحه، الله يسعد لي قلبك سيدي ويسعد لي مساك. أبو الجيتاوي والله مشتاق لك، زمان عنك، صار لي شهر ما تبعت برنامجك. عبد الله شحادي يا أهلا وسهلا، ويلكم باك سيدي، أهلا أهلا. أحمد حواري بيقول لي سمعت إنه كان مقرر يفتح أول محل ذرة. أكيد طبعا يا زلمي، زمان لو محله وما انكشفتش بفتح سلسلة مطاعم ذرة، يعني شو مالك يعني أنت فاهم. أبو الجتاوي الله يسعد لي القرعة اللي بتلمع، كيف القرعة أمورها تمام؟ هاي بطلت تلمع، زبطنا لكم الإضاءة. حبيبنا طارق مشهور، أنا والله بالفيمس. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
3: أبو الجتاوي الغالي، تحياتي لك وتحيات لكل المستمعين الكرام، وتحياتي لأخوي سالم والغالي أبو عمار،
0: تحياتنا لهم جميعا.
3: خميسك فل يا شباب.
0: حبيبنا خميسك فل يا رب. أكيد مستمرين معاكم مستمعين الأعزاء، بنحكي بأكثر من موضوع، منهم موضوع للأسف الشاب اللي يعني تم اكتشاف بأنه مش مخلص لغاية صف خامس ونال تعاطف الإعلام والمؤسسات الحكومية والرسمية، وآخر إشي طلعت قصته كلياتها مش قصة صحيحة. نحكي عن المدارس وقصص المدارس والكي جي 1 والبري سكول وهاي القصص كلياتها، فيعني أكثر موضوع نحكي فيه مندردش معاكم. تحياتنا لكم كما عودناكم، إحنا معاكم حاليا بساعتنا الثانية وبرنامجنا اللي برعاية مجموعة شركات وسطامي وصاحب التجارية، وكلاء بي واي دي بالأردن ونيسان وإنفينيتي، وبالاشتراك مع شركة مواكب للسياحة والسفر. وتحياتنا برضو كمان لكل الناس اللي بلشوا يبعثونا وبلشوا يسمعونا برضو بساعتنا الثانية، يا أهلا وسهلا فيكم جميعا.

طيب يا جماعة المسافرين اللي بحبوا السفر وبحبوا انه يلا يلا جايب لكم فلاش سيل وعرض من عروض اللحظات الأخيرة لشركة مواكب للسياحة والسفر بكرة على رحلة شرم الشيخ. بكرة تخيل قد ما معك وقت تحجز الرحلة. راح تكون لمدة 7 أيام 6 ليالي عبر الملكية الأردنية مع المواصلات والإقامة مع جميع الوجبات والمشروبات وجميع الضرائب ابتداء من 380 دينار. بتبلش الأسعار من 380 دينار على الشخص. رحلة 7 أيام 6 ليالي مع الملكية الأردنية زائد المواصلات والإقامة وجميع الوجبات والمشروبات 380 دينار بتبلش الأسعار. وهذا السعر لن يتكرر يا جماعة. وإمكانية المقاعد محدودة والمهتم لازم فورا يتواصل مع مواكب إذا حاب تطلع هاي الرحلة لأنه عن جد ما ضل غير كم مقعد بالطيارة. وبرضو عندكم تشكيلة فنادق وبساعدوكم. ويعني المقاعد عليهم يا جماعة بكرة خصم جامد أوي أوي على رحلة شرم الشيخ زي ما بعت لنا مواكب. خصم جامد حرفيا هيك يعني. فاللي حاب يسافر بكرة بأسعار عن جد لن تتكرر على مستوى المملكة يرن على مواكب على رقمهم 06-581-45-45 06-581-45-45.

طبعا حبايبنا يعني عروض شركة مواكب للسياحة والسفر مستمرة يعني، وطبعا احنا بنحكي عن شركة مواكب للحج والعمرة والسياحة والسفر اللي عندهم كثير رحلات، وبدنا نأكد انه يا جماعة رحلات الحج عفوا رحلات العمرة جوا، اكيد الحج بس يقرب موسم الحج رح نحكي عنه، لكن رحلات العمرة جوا اللي متميزين فيها ومعروفين فيها على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية شركة مواكب، واللي بسفروك على متن الخطوط السعودية والملكية الأردنية. الرحلات عندك رحلات لمكة ورحلات المدينة ومكة مع بعض، برضو تقدروا تتواصلوا معهم تحجزوا رحلتكم، وفي عروض قوية يا جماعة على وجهات مكة والمدينة ومكة بس لحالها برحلات 17 و 19 17 و 19 20 8، هدول ثلاث رحلات عمرة جوا برضو عليهم عرض قوي مع شركة مواكب للسياحة والسفر. عروض شهر العسل ما زالت مستمرة، ماليزيا، أندونيسيا، سريلانكا، فيتنام، رحلاتهم أيضا للمغرب وتونس ورحلات أوروبا. السياحة الداخلية خصومات قوية على الفنادق العقبة والبحر الميت بأقل أسعار بالمملكة، لأنه شركة مواكب هم يعني الوكلاء الحصريين والرسميين لفنادق العقبة والبحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية. ما برضو ننسى كمان طرابزون، الغردقة، اسطنبول، أنطاليا، على أفضل الطيران، وكله على الملكية الأردنية بأفضل الأسعار. مرة ثانية يا جماعة تقدروا تتواصلوا معاهم على رقمهم المباشر 06-581-45-45، لاحقوا العروض تبعتهم، وإن شاء الله يا رب دائما بتكونوا مسافرين ومبسوطين مع شركة مواكب للسياحة والسفر. يلا نرجع نكمل رسائلكم ونشوف شو في عندنا رسائل على رقم الواتساب 078-46-31.

0: قرب قرب قرب. اسمع اسمع اسمع. غمض عينيك ارفع ايديك دب برجليك هد المكان. يلا بينا نهز كتفنا هنمشي لكم على كيفنا.
1: اخونا ابو الطعاني تحياتنا لك, بقول لي معي خريجي على التطبيق رايحه تتخرج, بدي مبارك لها تمارا الزعبي. الف مبروك يا تمارا, ان شاء الله لسه بتسمعينا ونسمع هاي الرساله.
2: دتاوي كل احترامي غالي.
1: هلا سيدي.
2: تعرف انه كل صرت لما اشوف تعين بسطات الضري اذا لما اتعاطف معاهم اقول لازم هذول, معقول دكاتره, معقول مهندسين, معقول يعني ليفل عالي عندنا هون بالاردن.
1: والله يا ابو الطعاني ممكن. هلا اليوم ما بدنا نخلي موقف واحد من شخص يظلم جميع الاشخاص. انا حكيت قبل شوي انه في ناس بتستاهل, ونعم اكيد في ناس بتشتغل على بسطات وبتشتغل بمطاعم وشباب يعني بيشتغلوا, انا بعرفهم شخصيا وبدرس توجيهي وجابوا معدلات بالتسعينات. هدول الصح اللي ندور عليهم نتعاطف معاهم. احنا مشكلتنا اليوم في شغله انه احنا الاعلام هو الذي يصنع التعاطف. يعني اليوم انت لو الاعلام ما حكى عنك عمره ما حدا راح يسمع عنك. الاعلام لو ما تعاطف معك عمره ما حدا راح يسمع عنك. ما في حدا من تلقاء نفسه بيقوم بيقول والله انا خطرت على بالي انه والله في طلاب توجيهي مساكين انا معي مبلغ بدي اساعدهم, اروح ادور مثلا على ناس عن جد بدهم يدرسوا. يا اخوان انتم تتوقعوا كمية الرسائل اللي بتوصلني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي مكسور عليهم 40 دينار و50 دينار و100 دينار و200 دينار و300 دينار على تخريج بدهم يدفعوهم عشان يتخرجوا عشان يكملوا الجامعة. والله العظيم بالشهر بتوصلني فوق الأربع خمس ست رسائل مكسور علي 40 دينار, مكسور علي 50 دينار, مكسور علي 100 دينار. والله بنحاول نبعث الرسائل هاي لناس ممكن تساعد, ممكن أنا أساعد, ممكن ناس بنعرفهم يساعدوا قدر الإمكان, لكن أنت ما بتقدر تلحق على الكل. فهدول لحالهم أنت إذا بتساهم بأنك أنت تدفع مثلا 100 دينار لو أنت مقتدر عشان مثلا شخص طالب أو طالبة يتخرجوا من الجامعة, أنت بتكون شو عملت خير؟ أنت بتكون أفرحت بني آدم وساهمت بصنع مستقبله بعد إذن الله سبحانه وتعالى واللي الله كاتب له إياه. لكن أنت بتكون ساهمت فعلا أنك أضفت له إشي لمستقبله إذا أنت ساهمت بأنك أنت تدفع له مصاري يتخرج, كان مكسور عليه 100 ولا 800 ولا 700 ولا 600, مبالغ كثير مختلفة. هذول لحالهم والله العظيم لحالهم بدهم مبادرة. هذول بدهم مبادرة لحالهم. الطلاب المكسور عليهم أقساط الجامعات أقسم بالله لحالهم بدهم مبادرة, لأنه ما بتلحق. أنت بدك تساعد الكل, والله مستحيل تلحق, أو يعني بتبعت مرة مرتين ثلاثة, لكن خلص الناس مثلا بتساعد مرة مرتين ثلاثة بيقول لك والله خلص أنا ما معي ساعات بالقدر اللي أنا بقدر أني أساعد فيه. ففي كثير ما في كثير شغلات اليوم, وفي كثير ناس بيستحقوا اليوم المساعده. فانا مع انه ما نحكم على الجميع من تصرف شخص, ضحك على الناس على على الاعلام لانه الاعلام ركز عليه.
2: تفضل كمل. بسطات الذرة يلا مليح مليح, خليه داوينا شوي على التعاطف اللي بنعمله. احنا قلوبنا طيبه
1: 100% سيدي, مش مشكله خلي قلوبنا طيبه برضو كمان على الاشياء الثانيه دائما تضل طيبه.

0: نسمع برضو كمان أخونا أو زياد نزيه بعتنا أبو الجتاوي يسعد مساكم وسط الطاقم والمستمعين تحياتنا لك. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: مساء الخير أخوي جتاوي, مساء عليك وعلى حبيبي المستمعين يا رب.
0: الله يسعد قلبك.
1: الله أفضل برنامج وأحسن برنامج, أنا بتابعك تقريبا من 5 سنوات والله يا صديقي. في كل مكان.
0: شكرا شكرا
1: ما شاء الله عليك, فعلا انك عفوي ورائع.
0: الله يسعد قلبك, تسلم يا حبيبي. شكرا, هينا مستمرين ان شاء الله بنفسكم ومعاكم وبدعمكم دائما لنا باذن الله سبحانه وتعالى.

0: اسمع برضو كمان هاي الرسالة
1: حبيبنا يا غالي، الله يسعد مساك ويسعد مسا مستمعينك
0: أخونا محمود الأصيل
1: يا أبو جتاوي، جميع الفيتامينات أنت يا أبو جتاوي،
0: والله
1: أنت روحنا وقلبنا يا
0: تسلم.
1: أبو جتاوي، والله بنعرف من دونك شو نسوي.
0: تسلم يا سيدي،
1: لازم يعني وين مكان، وين مكان يا أبو جتاوي، أنت الفيتامين تبعنا.
0: الله يسعد،
1: الله يسعدك ويسعد مساك ويسعد مساء مستمعينا
0: حبيبنا،
1: ويسعد عين اف ام اللي حطت هيك مذيع
0: حبيبنا. تسلم تسلم تسلم،
1: الله يسعدهم يا رب.
0: الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، يسعد قلبك. شكرا شكرا يا محمود الأصيل، أنت دائما أصيل يا صديقي، شكرا لك.

0: اسمع برضو هاي الرساله.
1: ابو جيتاوي الله يسعد مساك يا رب.
0: هلا حبيب قلبي.
1: اسمع انا مروح من العقبه معي ناقله سيارات.
0: الله يعطيك العافيه.
1: محمل عليها سيارات في من ضمن السيارات شاصات اثنين
0: ما شاء الله.
1: انت قلت ناقله قديش طويله هسه واقف على اشاره انا الا عادك شب زمر لي بالسياره.
0: طيب
1: من ورا بقول لي انا ناجح توجيهي اعطيني سياره. بقول له قديش معدلك انت بسرعه بسرعه قديش معدلك وانه بقول لي 68. قلت والله المفتاح ما بيطلع لك انت
0: جد ما بيطلع لك المفتاح اصلا. حبيبنا اخونا ابو المجد ابو الشوالي الله يسعد لي قلبك. هلا والله. الله يعطيك العافيه وتوصل بالسلام ان شاء الله على عمان حبيب القلب. يعطيك العافيه. نسمع برضو كمان هاي الرسالة. يلا
2: أبو الجتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
2: عمر الفتاوي.
0: هلا أبو الفتاوي.
2: وإن شاء الله يكون خميس وناسة للجميع يا رب
0: إن شاء الله.
2: أبو الجتاوي أموت وأعرف مين اللي بقنع أمانة عمان ودارة السير إنه الشارع اللي بريح هذا اللي بريح المواطنين حطوا عليه ممنوع المرور وحطوا تحتيه إشارة علشان نعمل عجقة سير ونأخر الناس. يا رجل في الشارع اللي نازل من شميساني باتجاه وزارة المالية كان الشارع مسموح وكل السيارات بتفوت منه مرتاحين الناس
0: منعوه
2: راحوا حطوا عليه ممنوع المرور وحطوا بعد قبليه بشوي حطوا إشارة مرور ضوئية إشارة ضوئية. قسما بالله إنهم بدوروا على تعب المواطن الأردني. أمانة عمان وإدارة السير يتعبون ويجهدون بلا المواطن الأردني.
0: الله يسعد قلبك. والله كثير شكاوي على موضوع السيارة بتوصلنا كثير كثير يعني مش شوي. إن شاء الله الله بيكون في العون وبيكون في حلول لقدام وتكون الأمور 100%. هون في عنا برضو كمان مباركة بتتقدم النقيب ذكريات الزبن بأسماء آيات المباركة لأخت سلسبيل سليم الزبن بمناسبة تخرجها من الجامعة الهاشمية تخصص إرشاد نفسي وتربوي. ألف ألف ألف مبروك لأختنا سلسبيل الزبن. تحياتنا إلك تحياتنا لأيضا كل الناس اللي نجحوا. الله يعطيكم العافية وينجحكم يا رب. توجيهي جامعات الله ينجحكم وإن شاء الله مستقبلكم أمامكم كبير وفي إنجازات كثير يا رب. هذا اللي نتمناه.

0: جتاوي بدي مبارك لابني بمناسبة عيد ميلاده الرابع سلطان. ألف ألف ألف مبروك لسلطان، مبروك التخرج وكيك، يلا عقبال التخرج من الجامعة يا رب. تحياتنا لك حبيب القلب، الله يخلي لك إياه يا رب حبيب القلب. أبو الجتاوي برضو بدي أبارك لابن أختي يحيى لؤي الحاج مناسبة نجاحه في التوجيهي، برضو كمان ألف مبروك. نسمع إحجازي شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي سعد مساك،
0: هلا حبيبي. بري
1: سكول ولا محي سكول؟
0: محي سكول. هلا حبيب قلبي، الله يسعد لنا مساك.

0: عبد الزعبي شو بعث لنا؟ يلا
1: الله يمسيك بالخير اخويا ابو الجتاوي.
0: هلا حبيب القلب،
1: شو اخبار بولس عصفور؟
0: اوه كويس والله، كويس بولس منيح وكويس، وبداوم باحد الاذاعات الزميله، تحياتنا له. والله بشوفه كل فتره وفتره هيك، بمر له على المحل عنده محل بالفحيص، فبمر له بشتري من عنده، ويعني بسلم عليه بقعد انا وياه. والله تحياتنا لك حبيب القلب وللفخم بولس. نسمع محمود الطبري شو بعث لنا.
2: الله يسعد مساك ومسا الجميع.
0: هلا والله
2: ابو الجتاوي الورد، الله يسعد مساك ومسا الجميع.
0: الله يسعد قلبك،
2: مسا ضياء ومسا الكل. يا زلمه اليوم صار لك في نهفه، الله لا يحط حدا مكاني.
0: شو في يا زلمه؟
2: وصلت طلب اليوم الصبح، انا بربد منطقه كلها يعني حي طلاب كويتي كامل.
0: نعم،
2: صفيت تحت هيك بلعب بالتليفون، ما حسيت حالي الا غافي.
0: يا بي ما احلاها الغفله،
2: صحيت زي الملخوم. اطلع يا زلمه يمين شمال، كويت كويت كويت كويت. ايه ايه، قلت شو جابني على الكويت؟
0: جد شجابي
2: يا ديار إسرائيل. نص ساعة قبل ما صحصحت، بعدين تذكرت إني والله وصلت طلب.
0: حلو حلو. هاي النوم، هاي فقدان وعي سيدة، فقدان ذاكرة مش نوم اللي صاير معك. تحياتنا لك حبيب القلب، الله يعطيك العافية ويرزقك كل الخير. تحياتنا لك يا أبو الطبري. أخونا مراد حنون، إن شاء الله منوصل للملاحظة حبيب القلب. تحياتنا لك يعطيك العافية. يلا نطلع على أول فاصل معانا اليوم ونرجع نستكمل معاكم على الهواء مباشرة. خليكم معانا، لا تروحوا بعيد، مستمرين معاكم مبسوطين بهذا المشوار الفخم زي كل الفخمين اللي عم بسمعونا. شكرا لكم.
3: على أربع روحات مع جداوي روحات
4: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع أسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

0: صفر
1: ستة
2: خمسة
0: تمنمية
2: سبعمية.
3: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
5: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عدد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

اسمع برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم جميعا. ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشره عبر اذاعه عين اف ام 98.3 اكيد ترددنا، وطبعا مستمرين معاكم على الهواء مباشره ومع رسائلكم اللطيفه اللي راح نبلش نقراها. ارجع واعيد لكم مره ثانيه رقم الواتساب تبعنا 0784631.

0: نسمع عمر الكعابني. شو بعث لنا ابو الكعابني؟
1: جيتاوي الله يمسيكم بالخير.
0: هلا.
1: الان مريت من جنب ابو الذراية.
0: ايوه.
1: مشغول مشغول قاعد بعمل لقاء حاليا.
0: شكله بده يعمل لقاء رجع يعتذر للناس. يلا بسيطه بسيطه بسيطه، لانه انا سمعت انه اهله بدهم يعتذروا ولا هو بده يعتذر بعد ايش؟ بعد ما ليفت الشعب الاردني كله. نسمع ابو شمس شو بعد.
2: جيتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي
2: ابو جيتاوي، والله عفارم عليه، عرف كيف يلعبها صح. دعاية ببلاش، شهرة ببلاش، ودنيا وعالم ومحفظة وكذا ومزا.
0: تبرعات.
2: عوايني عوايني زي باب الحارة هذا يا معلم. ابو جيتاوي يسعد مساك. ابو جيتاوي 146,000 دولار هذول وين بدهم يروحون؟ طيب
0: هذول بياخذوهم الحكومة، هم مش 146,000 دولار، هم 46,600 دولار سيدي، ما يعادل تقريبا إشي 30,000 أردني. روشان العواملة بيقول يا أبو الجتاوي، بناء على كلامك أنا قررت أترك وظيفتي وأطلع أشحد لأنها مجدي كثير. اسمع من هسه إشارات دبوق عندي. ناس بروح أشحد غاد.

بلش يجي شباب يقولوا لها شو بتسوي هون روحي، لانه بتعرفوا انه الاشارات هدول بقسموها عصابات التسول، بقسموها بيناتهم انه فلان هون فلان هون، ولهم لهم رئيس حرفيا تشكيل عصابه، يعني ما في عصابه تسول، لهم رئيس هو اللي بوزعهم، هو اللي بلم منهم الغله، هو اللي بيعطيهم فتفيت المصاري. يعني القصه مش انه والله كل واحد على راسه يلا بنزل على الاشاره يلا. هلا نحكي على الاشارات اللي بتسولوا بشكل عام وتمشوا بين الناس هذول، يمكن ما يكون في وراهم حدا او حدا مشغلهم، لكن اللي على الاشارات وبيقسموا الاشارات بينهم. والدليل هذا لما اجت زميلتنا آية للاسف حاولوا انهم يعتدوا عليها ويكحشوها، يعني يقولوا لها بعدي من هون. هسه شو اللي صار معاها؟ انها هي صورت التقرير ونزلته، وخذ لك تهديدات يا سيدي على التليفون، جابوا رقمها وصاروا يهددوا فيها انهم يقتلوها وانهم يتعدوا عليها وانهم مش عارف ايش، ويوصلوها ويوصلوا بيتها اذا ما بنشط بهذا التقرير عن مواقع التواصل الاجتماعي. تهددت تهديد وطلعت وكذا، حكت على مواقع التواصل الاجتماعي انه انا تهددت ووصلني تهديدات ووصلني كذا ووصلني كذا ووصلوا رقم تليفوني. يعني وكانت قصة غلبتها بعد ما عملت هذا التحقيق الصحفي، هي هذا احنا بنسميه بالصحافة والاعلام تحقيق صحفي على موضوع المتسولين، ونزلت تشوف كم بتلم، تحاول انها تحكي معاهم، تحاول انه كذا، وفي كان ناس يصوروا من بعيد وهي كانت مركبة كاميرا. يعني تحقيق يعني رائع ومرتب، لكن ما قدرت انها تكمله لانه هاجموها وهددوها، هددوها هددوها، يعني عينك عينك انه احنا بنهددك يعني اذا بيضل هذا التقرير موجود. هلا ما بعرف بعديها محا ولا ضل موجودة وشو صار بالقصة، ما عندي معلومة، بس عشان تعرفوا اليوم لوين موضوع التسول واصل، عشان الناس اللي لسه بتعطي وبتقول لك عن نية وبتقول لك عن هذا. يعني والله يا اخواني انت عارف يعني 46,000 دولار؟ يا زلمه انا لو اعطيك هسه 30,000 دينار شو بصير بحياتك؟ اي واحد فينا لو حتى معك مصاري، اي واحد فينا هسه بقول له تفضل هي 30,000، ايش بصير بحياته؟ قسما بالله تنقلب راسا على عقب يا زلمه.

0: أنس صوالحة، الله يسعد لنا مساك يا أبو الصوالحة. نسمع برضو كمان هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي يسعد مساك ويسعد مساك المستمعين حبيبي.
0: عامر شحادي،
1: بالنسبة للشاب تبع عربية الذرة،
0: نعم
1: يا أخي هذا ذكي
0: طبعا،
1: ذكي يعني اللي قدر يألف هاي القصة ويعمل الموضوع هذا، هذا عقله مش هادي.
0: ولا
1: لو وظفوا بدراسته، لو وظفوا بشيء ترى بنجحوا بتفوق.
0: شكرا شكرا. لو وظفوا بطريقه صحيحه
1: طيبين طيبين.
0: طبعا احنا اليوم عاطفيين جدا، يعني اليوم انا على سبيل المثال اطلع ابكي لي دمعتين على الهواء واستعطف المستمعين على اي موضوع، راح اقدر الم اي مبلغ بدي اياه، عشان تعرف قد ايه احنا عاطفيين. عشان هيك دير بالك من اللي بيستغل عاطفتك الدينيه، دير بالك من اللي بيستغل عاطفتك اتجاه قضايانا، يعني زي قضايا اهلنا بغزه والقضيه الفلسطينيه، دير بالك من اللي بيستغل مشاعرك بكثير شغلات يا جماعه. ومليانين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومليانين بكل مكان الناس اللي حرفيا تستغل عواطف الناس الدينيه او السياسيه او الاجتماعيه او اي شيء. هذا الولد إذا ما لم له مبلغ محترم من وراء القسط المحفظة هاي اللي إجا أحد الإعلاميين أو أحد الأشخاص، والله صدقا حتى أنا مبارح والله ما حكيت عنه، يعني أنا اطلعت على الخبر يعني ما لفتنيش بالطريقة أنه طلعت، والله العظيم والله العظيم بينه وبين حالي حكيت والله في مليون غيره تعبان، الله الله يعطي العافية وحلو أنه طلع فيه هيك، يعني كان انبسطت بشوفت الفيديو، كانت ردة فعل إيجابية، بس مش أنه أنا أحكي عنه وكذا وإلى آخره. سبحان الله، يعني الله بيحبني والله العظيم، نيتي صافية أني لو حكيت عنه وعملت عنه فيديو كذا كان هسه أخذ لك الناس. أنتوا بتركزوش، أنتوا الإعلام بصر شو مالكم؟ طب واحد إجا فرجاني شهادة، وين أروح وزارة التربية والتعليم عشان أتأكد منها؟ يعني ما لا ممكن كمان تفوت انت على الموقع تحط رقم الجلوس تتأكد اذا هذا رقم الجلوس موجود او مش موجود، عشان تعرف الذكاء الاصطناعي اليوم لوين عم بوصل. الذكاء الاصطناعي مصيبة، هاي تذكروا هذا الحكي، مصيبة. انا اسف لكل الناس عم يشتغلوا بهاي القطاعات، بعرف انه هو اشي مفيد في الاعمال، اشي مفيد جدا بصناعة المحتوى، اشي مفيد جدا بالاعداد، اشي مفيد جدا بالكتابة، اشي مفيد جدا بكل الاشياء الممكن انك انت بدك تعملها وتسأل الذكاء الاصطناعي عليها. لكن اليوم الذكاء الاصطناعي مستمعين الاعزاء ومشاهدينا ما صفى بس انه انا والله اكتب لي مثلا والله فقرة من 50-60 كلمة عشان اقرأها، ولا مثلا تسأله سؤال، لا مش هيك الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم اتطور لمراحل يعني احنا صعب انه نتوقعها. وخلينا نعمل مفارقة او مقارنة بسيطة مستمعينا ومشاهدينا الاعزاء على سرعة تطور الذكاء الاصطناعي مع سرعة تطور الهواتف الذكية والهواتف السمارت فونز اللي هي 90% موجودة معانا بايدينا. اليوم نزل التليفون العادي اللي هو الشحاطة حاشاكو واللي مش عارف ايش التوكباوت والنوكيا الفراشة

0: البيبي نوكيا والقصص هاي. اليوم انت عندك من لما كان التليفون ابيض واسود لوصل التليفون اليوم لهاي الفكره اللي موجوده بايدنا انه بصور 4K وتصنع فيه اعلانات وتصنع فيه محتوى وبتتصفح الانترنت وكذا. هذا الحكي قعد له تقريبا 15-20 سنه لوصلنا اليوم لانه احنا نقول والله انا معي هاتف متطور بصور 4K او بصور 60 فريم بالدقيقه او والله سريع او الجيجا رام سرعته هيك. هذا الحكي قعد له تقريبا لا يقل عن 15-16 سنه لوصلنا اليوم للشكل النهائي للسمارت فون اللي موجود معنا والهاتف الذكي. اليوم الذكاء الاصطناعي ما صلوا حرفيا احنا عم نسمع عنه 3 سنين يمكن كبيرها 3 سنين، لكن اخر سنتين هو اللي صار متاح للجميع يقدر يستخدمه يصمم فيديوهات يصمم صور يصمم اشياء انت ما بتصدقهاش انها ذكاء اصطناعي. صار يرد على الناس صار يرد على الكول سنتر. الذكاء الاصطناعي اليوم وصل في احدى الشركات عم بتطور نموذج ذكاء اصطناعي عشان اللي بيقول لي انه في ناس ما راح تفقد شغلها، عم بيطور هذا النموذج عشان يرد عليك از موظف كول سنتر كانه موظف خدمات مشتركين. قالوا مرحبا بقولك اهلا وسهلا تفضل تحكي معاه وبرد عليك طبيعي، مستحيل تميز الا اذا بتركز على انه مش بشر اللي بيحكي معك. الان اغلب التطبيقات انت لما تبعث لهم مشكله تشاتنج بدك تكتب معاهم إشي اللي برد عليك هو بوت ذكاء اصطناعي مش موظف. يعني بقولك مساء الخير معك والله اسامه، اهلا اسامه انا والله صاير معي 1 2 3 4 هو برفع الشكوى لحاله. هذا كله ذكاء اصطناعي، ما في موظف قاعد بيحكي معك. فشوف اللي بمجال الكول سنتر ومجال الاتصالات وخدمات المشتركين قد ايه راح يخسروا شغلهم. فاليوم احنا من 2-3 يعني هي بس من 2-3 بلش يفقع الذكاء الاصطناعي. احنا بنسمع عنه قاعدين يمكن من من من 2021 يعني 2022 بلشنا نسمع انه الذكاء الاصطناعي وكذا وكذا وكذا ومستقبل، لكن 24-25-26 اخر 3 سنين خصوصا 2026 هاي اللي احنا فيها و2025 نعم يعني استخدام للذكاء الاصطناعي بكل المجالات. سرعة تطوره من شهر لشهر يا جماعة يعني مش 15 سنة، يعني مش اليوم ضل مثلا التليفون الأبيض والأسود الناس تستخدمه 5 سنين بعدين نزل الملون استخدموه 5 سنين بعدين نزل خلال 5-6 سنين نزل التليفونات الذكية وتطورت ووصلت لهذا الشكل اللي احنا فيه اليوم. الذكاء الاصطناعي قاعد شهر عن شهر عم بتطور. ومبارح أحد المسؤولين في مجلس الشيوخ الأمريكي يعني مريت على خبر يحذر ميتا يعني شركة ميتا وأوبن اي اي والشركة العاملة كلاود، هدول أهم خلينا نحكي نماذج الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدموها الناس، بأنهم يوقفوا تطور ويوقفوا إعطاء خلينا نحكي شغلات متطورة للناس لأنه الذكاء الاصطناعي راح يكون مصيبة قادمة علينا. إن شاء الله نعرف نستغله زي العالم والناس، إن شاء الله نعرف إنه نستغله بشغلنا وننجح بشغلنا وتكون أمورنا أفضل، هذا اللي بنتمنى. لكن اليوم المستقبل يخبئ لنا بالذكاء الاصطناعي شغلات كثيرة. اليوم أنت إذا بتشترك ب7 دنانير تقريباً $14 بالشهر مع تشات جي بي تي، أو إذا ما بتكون مشترك معه صار في إشي جديد اليوم إنك أنت بتقدر، مش إشي جديد هو إشي قديم، تقدر إنك أنت تحكي معه للتشات جي بي تي وبرد عليك يا ما سويناها على الهواء. اليوم تشات جي بي تي وصل لمرحلة بإنه اللي بيحكي معك مستحيل تصدق إنه مش إنسان. حتى النفس، تخيل النفس الابتسامة بغير بالتون تبعت خلينا نحكي الحكي تبعه. تخيلوا لوين يعني. اليوم أنا هيني بدي أفتح قدامكم تشات جي بي تي حلو وأحكي معاه على الهواء، خلينا نسمع بالله. شوفوا كيف النفس صار يقدر يسحب نفس. أهلا أم سيرينا، نورت الاستوديو والله نور. خلينا نحكي يلا أم سيرينا، مش تشات جي بي تي هاي تشات جي بي تي. اسمعوا بالله اسمعوا. مرحبا تشات جي بي تي، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، أهلا وسهلا فيك.
0: بدي تشرحي لي عن يعني السيارات الكهربائية كيف بتشتغل وكيف مبدأها.
1: شوف، السيارات الكهربائية بتشتغل بموتور كهربائي بدل محرك البنزين العادي. الفكرة الأساسية إنه البطارية الكبيرة،
0: ركزوا لي على النفس،
1: دغري البطارية بتعطي كهرباء للموتور والموتور بيحول هاي الطاقة لحركة بسيطة وسلسة.
0: طيب تقدر تشرحي لي بشكل مفصل أكثر ويكون في حكي أكثر؟
1: أكيد، تمام. خلينا نحكي شغلة. أولاً البطارية اللي هي زي خزان البنزين بالسيارة العادية، بس بدل ما تمليها بنزين أنت بتشحنها كهرباء. الشحن بيصير من البيت.
0: سمعيني يا جماعة كم مرة سحبت نفس؟ كأنه إنسان اللي بيحكي معك. أنت تخيل لوين موصلين بالذكاء الاصطناعي يعمل لك إياه. أنه أنا بحكي لك بشرح لك عن سيارة الكهربائية هيني، أنا بحكي كمذيع طبيعي كإنسان بشري اللي هو الهيومن سنس بسموه الحس البشري، بقول لك مش موجود بالذكاء قبل 6-7-8 أشهر، مستحيل ومش موجود، والذكاء الاصطناعي ما راح يوصل لمرحلة الحس البشري. إذا اليوم أنا بحكي مع تشات جي بي تي وهي بتحكي معاي، أتحداك أنها تميز أنها مش إنسان، يعني معطينك الهيومن سنس الإحساس البشري حتى بالنفس، وهي بتحكي بتسحب نفس كأنه بني آدم عم بيحكي معك. إذا بتقولها نكتة ممكن تضحك، يعني كثير أنا مرات تكون في شغلات بدي أسألها وكذا بفوت بنقاش، إذا بلاقي حالي انجريت لنقاش إنه رحنا أنا وياها بالنقاش، أنت بتخيل لوين؟ بتضحك بتتنفس بتعمل استنى شوي أدور لك هيك، استنى شوي أدور لك، بتحكي مع كائن بشري أنت حرفيا. فحتى الإحساس البشري بلشوا مؤخرا يعني يحطوه ويستخدموه يوصلوا له. تخيل لوين انت اليوم، هاي خلص تشات جي بي تي طالع لك باحساس البشر، امورك تمام، انت كانك بتحكي مع بني ادم طبيعي والامور 100%. فاليوم انت الكول سنتر ممكن كمان سنتين ثلاث تكون حاكم على الكول سنتر اللي يرد عليك، هذا كمان سنتين ثلاث، تخيل قد ايه راح يصير تطور. اذا اليوم احنا من شهر عن شهر عم بتطور الذكاء الاصطناعي، هذا الاشي صار له مش نازل على تشات جي بي تي الا 3 اشهر بهاي الطريقه، بالحكي والطريقه بالالقاء وسحب النفس والضحك والزعل والتفكير والتردد، بعطيك كل احساس البشر. طب كمان 3 سنين لما ترن انت على شركه ممكن احتماليه كثير كبيره يطلع اللي بيحكي معك فعلا هو نموذج ذكاء اصطناعي. فيعني اللي جاي احلى زي ما بيقولوها. نسمع اخونا رعد خرابشي شو بعث لنا.
2: ابو الجتاوي الحبيب مساء الخير عليك.
0: هلا حبيبي، هلا والله.
2: في فيلم لعادل امام المتسول اسمه نفس اللي بصير، عصابات ومافيات ومصدر دخل عالي،
0: صحيح،
2: بس الحق مش عليهم، الحق على الناس اللي بتعطيهم، لانه الناس لما تعطيهم بتشجعهم. هاي الاشارات عصابات وبيعوها بيع بعض، وفي ناس بتراقبهم
0: طبعا،
2: يعني قصص كبيره. المهم انا برجع وبحكي احنا ما نعطيهم،
0: بس هي الفكره،
2: صح. اللي بحاجه ما بمد ايده، اللي فعلا بحاجه ما بمد ايده، اللي يوصل لمرحله ان يمد ايده خلاص بطل بحاجه،
0: صح.
2: فانا هذا اللي بحكيه، ويسعد مساك. شكرا
0: حبيبنا اخونا رعد، الله يسعد لي مساك ويسعد مساء المستمعين جميعا، الله يعطيكم العافيه. ابو الجتاوي في نحله معي بالسياره، شو اعمل؟ مش قابله تطلع، انت اطلع من السياره عشان اليوم ما تاكل لك قرصه تكون جد اسبوعك يعني نكد. فاطلع وحاول افتح لها الاربع شبابيك، خليها تطلع براحتها، رد علي، لانه اذا هسه لسعتك راح تنكد عليك اربع ايام لقدام بالله عليك. طيب نسمع اخر مشاركه من جمال قبل ما نختم برنامجنا اليوم.
3: يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: هلا حبيبي.
3: بقول لك شغلي مضحكه.
0: قل لي.
3: مره واحد في احد الاماكن، والله شباب بعد اذنكم انا مقطوع وبدي اطلع على الزرقاء ومحتاج بس مواصلات ومن الكلام هذا
0: 100%.
3: قلنا له ابشر طال عمرك. اي شاب صاحبنا والله العظيم حظك قوي، اي طالع على الزرقة. قال لا
0: تواصلك معه،
3: بدي اميل على فلان وعلان قبل ما اطلع. قلت له لا والله غير تروح معه وهو بيستناك، ما عليك. قال يا اخي انا بعدين بدي اروح بعد ساعة ونص. قلت والله غير تطلع معه وانا وهالشباب نحمل لك اياه ونحطه في هالباص
0: نطلع خاوة معنا.
3: اوعى توقف الا في مجمع الزرقاء نزله، خليه يروح على الزرقاء
0: 100%.
3: وصاحبي مش خياب وياخذ لك الشاب وعلى الزرقاء ينزله.
0: الله يسعد قلبك. بدك تروح الزرقاء احنا بنوصلك سيدي، هاي العرطه كلها مروحه اربد، مروحه الكرك. اي واحد بتلاقيه عند كازيه من كازيات المناصير مثلا على طريق المطار لازم يكون يا مروح الكرك يا الطفيله يا العقبه، واحده من ثلاث محافظات هذول على اساس انه هو على طريق المطار ومقطوع. يعني حتى هاي والله مقطوع بنزين ومقطوع بنزين، هذا كله حكي فاضي يا اخوان، سيبوكم منه. ابو الجتاوي، هل ممكن تشات جي بي تي ياخذ مكان الاتش ار؟ مش شرط تشات جي بي تي، اليوم الذكاء الاصطناعي غير محصور بتشات جي بي تي، يمكن هو عشان احنا بنحكي تشات جي بي تي الاكثر استخداما، احنا بنستخدمه على تليفوناتنا كثير. لكن قصدك هل ممكن الذكاء الاصطناعي ياخذ مكان الاتش ار؟ طبعا، ليه ما ياخذ مكان الاتش ار؟ انت بتقدر اليوم تعمل فكره هي نموذج ذكاء اصطناعي، تربطه مع سيستم البصمه عندك بالشركه وتربطه مع سيستم الكاميرات، ويصير هو يراقب حركه الموظفين او تصرفاتهم او متى بيختموا متى بيطلعوا متى بيروحوا متى بيجي، وعلى اساسها بيقرر يعطيه مغادر. ممكن يصير كل شيء الكتروني، كل شيء يتأتمت خلص. عندك نظام ذكاء اصطناعي، انت بتبعث له بتقول له 1-2-3-4 بدي والله مثلا مغادره، بطبع لك المغادره باخذ منها الموافقه. طبعا ليه ما يحل محل الاتش ار؟ اليوم عندك اشياء، انت شو الذكاء الاصطناعي فكر باي شيء، ممكن تعمله آه بنعمل. اليوم بكرة بتلاقي الشركات عم بتصير بتبيع بتبيع الناس سيستم اتش ار كامل. هل هذا راح يغني عن موظف الاتش ار؟ ما اتوقع انه يغني عن موظف الاتش ار تماما، لازم يكون في تدخل بشري او موجود موظف واحد يكون هو مشرف على النظام. لكن اليوم انت الراتب اللي كان بياخذه الاتش ار عشان يقوم بهاي الواجبات عم بيعملها الذكاء الاصطناعي بربع راتبه بالشهر، بربع راتبه بيقدر يعملها، انت بتخيل؟ فهيك راح ياثر على رواتب الاتش ار برضه حتى اغلب الموظفين. يعني اليوم انت الذكاء الاصطناعي اليوم صاروا يروحوا على ميسي، على ميسي ورونالدو يشتروا حقوق الوجه تبعهم. يعني اليوم انا تعال ابو جتاود نطلعك باعلان بس انت ما راح تطلع فيه، احنا بس نستخدم وجهك. قد ايه بتاخذ؟ والله باخذ لي مثلا 1000 دينار مثلا. خلاص هم اشتروا وجهك وحقوق وجهك، بيقدروا يعملوا فيه الاعلان اللي بدهم اياه على الذكاء الاصطناعي. هي هيك صفت القصه واخذوها عملوها مع ميسي ومع رونالدو. رونالدو في اعلانات انعملت بالذكاء الاصطناعي، فقط شروا حقوق استخدام الوجه. فجينا ايام حلوه، الله يجيبها على خير يا رب. بس اتوقعش في ذكاء اصطناعي بيجيب ابو الجتاوي ولا كيف؟ قد ما بحكي يا زلمه. قد ما بحكي وفي ذكاء اصطناعي بيحكي قدي، والله لا تنحرق السيرفرات. على كل حال شكرا لكم مستمعينا الاعزاء على وجودكم معانا على الهواء مباشره. حلقة لطيفة كانت، إن شاء الله نكون استفدنا منها وحكينا كثير شغلات. نعتذر مرة ثانية وثالثة ورابعة وللمرة المليون للناس اللي ما قدرنا نطلع مشاركاتهم على الهواء مباشرة، اعذرونا يا أخوان حقكم علينا، في كثير مشاركات اليوم ما قدرنا نطلعها. ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، أحمد الحواري الله يعطيك ألف عافية، بيقولي في حدا ما بحب ضحكتك، الله يسعد لي قلبك يا أبو الحواري ومعلم يعني ضياء الربابعة حبيبنا، الله يعطيك ألف عافية. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، لقائنا معاكم إن شاء الله بتجدد يوم الأحد بحلقة جديدة. بنقولكم have a nice weekend وعطلة نهاية أسبوع سعيدة علينا وعليكم جميعا، الله معاكم، يلا بنلتقي فيكم الأحد، ديروا بالكم حالكم من هون للأحد، سلام
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا، إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غذي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع. عيني على
4: عين. السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
5: إلك عجاج.
6: لا
5: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يزور محافظة معان ويلتقي بوجهاء وممثلين عن أهليها، ويزور جلالته مركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية ويطلع على الخدمات التي يقدمها. وزير الخارجية أيمن الصفدي يبحث مع رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحضيرات عقد المؤتمر رفيع المستوى بشأن الإنسانية في الحرب الذي سيستضيفه الأردن في الربع الأخير من هذا العام. رئيس الوزراء يرعى توقيع 4 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع رئيسة في الأراضي المجاورة لموقع المغطس ضمن التحضيرات لإحياء ذكرى الألفية الثانية للمعمودية 2030. الحكومة تفيد بأن الاتفاقيات تشمل تنفيذ حزمة مشاريع بكلفة تقدر ب 120 مليون دولار في الأراضي المجاورة للمغطس التي تمتد على مساحة 1400 دونم. الحكومة تشير إلى أن الاتفاقيات تتضمن إعداد التصاميم الخاصة بإنشاء قرية متكاملة للحجاج والزوار بكلفة تقارب 40 مليون دولار. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم قلنديا شمالي القدس،

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8

0: 80 المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.

0: 50 سنة بين أهلنا وناسنا. إهداء من البنك الأردني الكويتي.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

待って待って。